0: ولا تنابزوا بالألقاب. قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في بعض الروايات أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. أخرجه أحمد أيضا وأصحاب السنن الأربع، النسائي في الكبرى، من طريق داود بن أبي هند، وإسناده صحيح إذا صحت صحبة أبي جبيرة من الضحاك، أخو ثابت من الضحاك، وإن لم تصح فهو مرسل. قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم العدني، صدوق، عن الحكم، وهو ابن أبان العدني أيضا، قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمر، فبين الجارية تعمل بين أيديهم، إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال مه، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، إن لم يقوم عليك الحد الآن في الدنيا في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذاك، أي إن كان الزانية فعلا، قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، إسناده حسن، يزيد بن أبي حكيم صدوق، وبقية رجال ثقات. وقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش قد صح مرفوعا كما سبق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سبق معنا أن الحديث إسناده صحيح قبل 20 حديثا تقدم برقم 312، وهذا الإسناد منكر، حكم عليه جماعة الأئمة كعلي بن المديني وكذلك الذهبي في الميزان أن هذا الحديث بهذا الإسناد منكر، ولكن صح من إسناد آخر بسند صحيح. كل هذه الأحاديث والآثار في باب العياب الذي يعيب الناس، وسيأتي شرحها إن شاء الله. قال في بعض النسخ ابن عمه بدل ابن عمر، أي في الأثر، نبه عليه المحقق هنا، قال في الأصول الخطية ابن عمه، وقع بفضل الله الصمد وتنزيه الشريعة ابن عمر، وهو الأظهر والأقرب، لأنه كانت لابن عمر جارية قد زنت.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى بسلة العملات، وهي أن يقوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العملات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح كما أنه معرض للخسارة أيضا، فما رأي سماحتكم بذلك؟
2: الذي بلغنا وما ذكره السائل، يعطون البنك أو غير البنك عمل يتجه لهم فيها، فالاتجار في العمل في تفصيل، إن كان من طريق الربا حرم وإن كان من طريق الشرع أبيح. فإذا باع العملة بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، هاي يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بالجنيه الاسترليني أو بالجنيه المصري أو بالريال السعودي يدا بيد فلا بأس، أما إلى أجل أو غير مقبول في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه منزلة منزلة النقود في أصح أقوالها العلم من جنسها وقيمة مقامة. وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا يدا بيد، وفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، شيء بشيء ربا إلا هاء وهاء. وهكذا قول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، والفضة بفضة مثل من سواء بسواء يدا بيد. ثم هكذا ذكر في البر والشعير والتمر والملح كلها يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس إذا باع بعضها ببعض مناجزة يدا بيد فلا بأس، إذا كانت من أجناس كالدولار بالجنيه الاسترليني أو المصري أو الدولار بالدينار الأردني أو الدينار العراقي يدا بيد فلا بأس، أما دولار بدولارين ما يجوز، ربا فضل، لكن باع دولار بدولارين إلى أجل هذا في اجتمع فيه الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. أو باع مثلا العملة السعودية 10 ب11 أو 10 ب12 ولو يدا بيد هذا ربا فضل، فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان ربا الفضل وربا النسيئة.
1: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير أو بيتفادى التطير؟
2: لا، هذا من الفعل، من باب الفعل، أنك يعجبه الفعل، أما التطير فهو أن يرجع عن حاجته، إذا رأى شيء يكرهه أو سمع شيء يكرهه رجع عن حاجته، أو يمضي في حاجة لم يردها بسبب ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ردت الحاجة الطرف عن حاجة فقد أشرك، وهو شرك أصغر، الطرف من باب الشرك الأصغر، وقد تكون

0: الأكبر إذا اعتقد أن هذا متطير به يتصرف ولا تصرف الكون دون الله أو أنه ينفع ويضر أو صرف له شيء من العبادة كان يصل شيء من العبادة لهذا الكوكب الذي يعتقد فيه المريخ أو ثريا أو كذا أو كذا أو صرف شيء من العبادة للحيوان الفلاني أو الصنم الفلاني أو الميت الفلاني صار من باب الشرك الأكبر. أما التشاؤم الذي يمضيه حاجة لم يردها أو يرده عن حاجته هذا شيء يجدونه في النفوس ولا أثر له في الحقيقة وهو من باب الشرك الأصغر إلا أن يعتقد ما يجعله من الشرك الأكبر كاعتقاده أن له تصرفا في أمور الناس وشؤون الناس هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك فهذا يكون من باب الشرك الأكبر أو يصرف له بعض العبادة يكون من الشرك الأكبر.
1: هي بعض الناس يجمعون القمائم الله يكرم فيها الشهر هذا وإذا جاء نهايته يشبون فيه يقولون رحى أي صف الرحى أي أسناك
0: هذا من الجاهلية هذا من باب اعتقاد البعض
2: بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونهم ماذا أصابه فبعضهم يقول له أصابك سحر وبعضهم يقول أصابتك عين إلى آخر ذلك من كلامه الذي يقولون فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم وهل ما يقولونه صح؟
0: إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد على ما تعرفها مما يصيب المسحور أو علامات يعرف بها العين فلا بأس بذلك يقرأ عليه ما يسر الله من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله المعوذتين أو غيرها من الآيات الله جعل القرآن شفاء من العين ومن السحر أيضا حتى قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى قال العلماء لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمى والعين هي النظرة يسمى النظرة هي النفس والحمى السم ذوات السموم قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فرقى ورقي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرقى أولاد جعفر قال وقال إنها صبتهم العين قال لأمهم إنها صبتهم العين صبتهم العين فأمرها أن تسترقي لهم فالرقية نافعة من العين فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذه الأمور ورأى ما في فلان أنه مما يعرف أنه من العين أو أنه سحر مسحور فيتعاطى علاج السحر أو علاج العين النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق ولو أن شيء سبق القضاء أسبقته العين وقال استغسلوا فإذا عرف العين يستغسل يطلب منه أن يغسل وجهه ويتبلل ويصل داخلة إزاره وأطراف يديه ورجليه حتى يصب على المعين وهو يشفى بإذن الله أو يرقى بما يسر الله من القرآن من الفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك والغالب أنه ينفعه ذلك بإذن الله وهكذا المسحور يرقى بالفاتحة وآية الكرسي وآية السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه تقرأ في ماء الله مع هو الله مع القواقف قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين ويشرب منه بعض الشيء ويتروش الباقي ينفع الله بذلك كثيرا من يصاب بالسحر والسحر واقع يقع كثيرا كما قال الله جل وعلا واتبع

0: زوج أختي الكبرى بدون رضاها أيضا وطلقت، وزوج التي بعدها بدون رضاها وعرف المتزوج ذلك وطلقها، فهل يجوز لي أن أعارضه وأن أرفض هذا الزوج؟
1: الواجب على والدك هداه الله أنه لا يزوج إلا بإذن. إذا كانت البنت قد بلغت 9 فأكثر ليس له أن يزوجها إلا بالإذن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأنف. فقالوا يا رسول الله: إنها تستحي. قال: إذنها سكوتها. فالأخلاق قال: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. الواجب عليه يستأذنها، وإذا سكتت كفى، ولا يحتاج إلى أن تقول نعم، متى سكتت كفى. أما أن يجبرها ويلزمها ويقول لا، ما يجوز له. في الصحيح في أصح قول العلماء لا يجوز له، فيه من يقول إنه له الجبر، وقول جماعة من العلم، لكنه قول مرجوح. جماعة من قالوا إن الأب يجبر بنت البكر، وهذا غلط ومخالف للأحاديث الصحيحة. فالصحيح أنه لا يجبرها إذا كان أهلا للاستئذان بالتسعين فأكثر، ولا يجوز له تزويجها وهي دون تسع إلا إذا كان لمصلحة نراها هو مصلحة إسلامية دينية، كأن يخطبها كفر في دينه وعلمه فيخشى أن يفوت فيزوجها عليه قبل أن تكون أهل الاستئذان قبل التسع، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على يد أبيها أبي بكر وهي بنت 6 أو 7، لأن هذه غنيمة لها. يزوجها الصديق على النبي، هذه غنيمة عظيمة، فالصديق محسن في ذلك. هكذا أبوها الطيب الذي يريد بها الخير إذا زوجها قبل التسع برجل صالح لعلم ولدين وغبطة تزويجه لا بأس، أما إذا بلغت 9 فلا يتزويجها إلا بإذنها. وهكذا بنت 12 و13 و14 من باب أولى، وهكذا من فوق ذلك من باب أولى. المقصود من هذا هو الصواب. وأنت أيها الإبن إذا لم يطعك الوالد ترفعون الأمر المحكمة، ترفعون الأمر المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر. أما أنت لا تقول لوالد إلا خيرا، عليك بالكلام الطيب والتأدب مع والدك والنصيحة. فإذا أبى تقول: يا والدي ارفع الأمر المحكمة، أنت تبرئ ذمتك، استشهد أهل العلم حتى يوجهوا بالكلام الطيب. وإذا كان ما يقبل منك تشوف الأخوان الطيبين من أخوالك أو أعمامك أو جيرانك الطيبين حتى ينصحوه، حتى يتكلموا معه، ولا يجوز ظلم هؤلاء البنات. نعم.
0: أناس يعتقدون هذا الاعتقاد الذي ذكر في المحاضرة وقد بينا لهم الحق لكن لم يقتنعوا، هل يجوز مجالستهم؟ وإذا ماتوا أيستغفر لهم؟ وإذا ماتوا عن جهالة أيستغفر لهم أيضا؟
1: إنما عليك البيان، المؤمن والعالم طالب العلم عليه البيان والدعوة إلى الله والإرشاد والتوجيه. أما كون المدعو يقبل ويرضى ويهتدي هذا إلى الله سبحانه وتعالى. قل الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالدعاة عليهم البلاغ والبيان والنصيحة، والله يهدي من يشاء. وإذا دعوتهم إلى الخير التوحيد والإيمان والسنة وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكن صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم إلى بيتك ولا تجيب دعوتهم حتى يدعوا ما هم عليه من الباطل. لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم وأجبت دعوتهم أظهرت الرضا بأعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم. لكن النصيحة لا بد، لا استمر فيها، النصيحة والدعوة توجيه وإرسال من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم.
0: رجل زعم أنه جاءه جني وطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهم، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل ويأتيه الجني، وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيرهم إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟
1: ما أعلم في هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء، لأنهم قد يبدون، قد يظهرون، قد يتبدون لبعض الناس، قد يتكلمون. قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة ووقت الخلوة في البيوت بكلام طيب ونظام بما سمعوا من الحق واهتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أن يستجيب لداء الله وأنه يتوب وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم في هذا الشيء. إما أما أن يستعين به في كيف من أمور الناس أو يدعوه في الغيب وما لا لا يجوز ذلك. أما إذا يتكلم معه الخير لينصح
2: رسالة خاصة لسمعه.
0: نعم
1: كونه ينصحه كان يتكلم معه مع الجني ينصحه لا بأس، أما أن يدعو من دون الله أو يستغيث به أو يسأل عن أمور الغيب هذا لا يجوز. أما مجرد النصيحة لا بأس. قد حدثني بعض إخواننا الثقات أن جنيا كان يحضر معهم حلقة العلم عند بعض المشايخ، وفي ليلة من الليالي قال يا فلان أنا أحضر حلقاتكم وأنا الحمد لله قد انتفعت بذلك واهتديت، وأنا أستودعك الله أنا عندي جهاد جماعتي عندهم عزم على جهاد قوم كفرة ونحن مسافرون وأخشى أن يقتل ويستودعه، وهو يخاطبه بهذا ويسمع كلامه بهذا، وهذا يقع لكثير من الناس مثل هذا. فإذا نصحه ووجهه إلى الخير ودعاه إلى الخير وقال له اتق الله وعلم أهلك وأنصحهم لا نعلم بهذا شيء. نعم
3: الشيخ. طيب في سؤال قد عرض على ما أعتقد في نوم على الدرب، أنه يقول رجل يقول كل ما يحاول الناس يدهونه أو شيء يشوف نفسه في النوم يقول يطير في الجو
1: يعني في النوم.
3: اي
1: هذه هذه رؤيه من نام غيره، هذه لها تفسير اخر، رؤيه انها يطيد بعض المسلمين بعض من فسر الاحلام يفسر ذلك بانه قد يسافر من بلد الى بلد لان الطيران بالسفر، الا اذا كان طيران غاب في السماء ولم يرجع قد يفسر بعضهم بالموت، هذه اشياء محل نظر. نعم.
0: انا مدرس في احد المدارس الليليه وقرر مديرها تاخير صلاه العشاء إلى ما بعد الدرس التالي، مع العلم بأن الدرس الثاني ينتهي مع أذان العشاء، وأيضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل وحفظكم الله؟
1: الواجب على المدرسين والطلبة الصلاة مع الجماعة ثم يرجعون لدرسهم ولا يقدم الدرس على صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن، من سمع عن الجدة فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر، والمدرسون أولى الناس بأن يستجيبوا، وهكذا الطلبة القادة الواجب أن يستجيبوا لداعي الله ويؤخروا الدرس حتى يصلوا.
0: سرق مني مبلغ كبير من المال وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كثير في صدري ونفسي مما أسرع على صحتي، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟
1: ننصحك بأن تضرع إلى الله الجزية من قلبك هذا التألم، وأن يخلف عليك ما الله عليك، فهو قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بقضاءه وقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، عليك أن تستشعر أن هذه بإذن الله وأنها بقضائه وقدره فتسلم لذلك وتسأله أن يحولك خيرا أو أن يرد عليك ما سرق منك أو يعوض خيرا منه. والله يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت أصبت بنقص من الأموال سرقة، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا حصلت هذا الخير صلوات من ربك ورحمة وهداية فأمشي بالعاقبة الحميدة والخلها من ربك ولا يهمنك هذا لا يؤخذ، هذا مضى في علم الله وقدر أنه يؤخذ، وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو أفضل منه خير منه، والرجوع إلى الله وسؤاله سبحانه من فضل سبحانه وتعالى، ولا تحزن فالأمر سهل.
0: أنا أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقة جيزان، وأنا أريد أن أحضر زوجتي وأولادي لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أخاف أن تزعل والدتي إذا فعلت، فأخذت زوجتي وأولادي إلى الرياض، أرجو أن ترشدون العمل الصالح دون غصب الله دون غضب الله. أنا أسكن أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، وأريد أن أحضرهم زوجتي وأولادي إلى الرياض، لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك، وأنا لا أريد أن أسبب في غضبهم، فماذا أفعل؟
1: عليك أن تجتهد في قضاهما لعلهما يرضيان بنقل زوجتك، لأن في حاجة إلى زوجتك، عليك أن تجتهد لعلهما يرضيان. بسط الناس الطيبين، إذا كانت الوالدة تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة لوالدك، أما إذا كان لا تستطيع ووالدك محتاج إلى الزوجة وهم كذلك، فابقها عندهم واصبر وتحمل. وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية تزوج زوجة ثانية، حطها في الرياض عندك، خلهم والعيال عند أبويك لحل حاجتهما إلى ذلك، أو لكونهما لا يرضيان، فاجمع بين مصلحتين، أرضي والديك واجعل الزوجة تخدمهما، وتزوج إذا استطعت ولو بالدين، سوف يوفي الله عنك. تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات في الرياض، تقوم بحالك، وإذا سفرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك، ولا حرج في ذلك والحمد لله. ولا تغضب والديك ولا تشق عليهما، ولا سيما إذا كان بحاجة إلى زوجة تخدمهما لكبر سنهما. أما إذا كان في غير حاجة، وسط من يتوصل بينك وبينهما إن لم يتيسر لك الزواج في الرياض، إن تيسر الزواج فالحمد لله تزوج، ولكن أربع تزوج والحمد لله، وأم الأولاد تبقى عندهم. نعم.
0: أنا مدرس للقرآن في أحد المدارس، هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو في حصة القرآن؟
1: نعم الطلاب يتوضأوا في مس المصحف، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أئمة أربعة وغيرهم. وفي حديث عن عمرو بن حزم كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالوضوء لمس القرآن، فإذا أراد الأولاد يمس المصحف فعليهم الوضوء. نعم.
0: ولكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك، لأن 30 طالب أو 40 طالب
1: يتوضأوا قبل الحصة، يتوضأوا قبلها مو بها
0: لا حصة أخرى،
1: يستعدون يمكنونهم من ذلك، يجعل لهم فرصة، لا يجد طالب الميت إلا هو مستعد للوضوء.
0: ما الفرق بين الأمر القدري الشرعي وبين الإرادة والمشيئة الشرعية القدرية؟
1: الفرق بينهما أنهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكافر. الله سبحانه له إرادتان قدرية وشرعية، قدرية سبق بها علمه ومرادها نافذ، كما في قوله سبحانه إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول كن فيكون، القدرية نافذة. قال تعالى يريد الله يهدي يشرح صدره للإسلام، ويريد يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهناك إرادة شرعية كما قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، هذه إرادة شرعية، قد أراد اليسر وأمر عباده بما فيه يسرهم، لكن قد يحصل هذا لبعض الناس، قد لا يحصل يسر، قد يبتلى بالعسر. قد أراد من الناس أن يصلوا وأن يصوموا وأمرهم بهذا وأن يعبدوه وحده، ومنهم من صلى وصام وعبد الله، ومنهم من كفرهم الأكثرون، هذه إرادة شرعية. فالمطيع الموحد اجتمعت فيه إرادتان، فأراد فوافق إرادة الله كونية ووحد الله وأطاعه، ووافق الإرادة الشرعية لأنه بطاعته لله وتوحيده لله قد وافق الإرادة الشرعية أيضا. أما العاصي فقد وافق الإرادة الكونية ولكنه خالف الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، وهكذا كافر. نعم.
0: صلينا بعد وراء إمام صلى الظهر 3 ركعات وذكرناه بالتسبيح ولم يقم، ثم سجد سجود السهو وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجدوا بل قاموا وأتوا بالركعة الرابعة وسلموا،
1: على من عرف أنه ناقص أن يسبح وينبه، فإن قام وإلا يقومون، إن قام وإلا يقومون يكملون، أما هو يعمل باجتهاده، إذا كان يعلم أنه مصيب يجلس ويسلم، وأما إذا كان ما عنده ربط يلزمه أن ينصاع للمسبحين به المنبهين ويقوم يأتي بالرابعة. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاته العشية أنه سلم اثنتين قام، لما استثبت منه قام وأتم الصلاة. هكذا في الحديث الثاني حديث عمران لما نبه أنه صلى ثلاثا قام وأتم الرابعة عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإمام أن ينصاع للمأمومين إذا سبحوا به ويكمل ويعمل بتنبيههم، الناقص كمل من كان زائد رجع، إلا إذا كان يعلم أنه مصيبه وأن يتيقن هذا وأنه مخطئون فيعمل بيقين.
0: نعم. إذا أنا رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟ إذا أنا أرضعت من امرأة رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟
1: نعم، إذا رأت من زوجة زيد فاطمة أرضعك من لبنة وهي معه رضعا تاما خمس مرات فأكثر وأنت في الحولين وبعد وقمت تكون ولدا لها وولدا لزوجها، وتكون أخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق هي، وتكون أيضا ولد أخا لأولاد هذا الزوج من الزوجات السابقات واللاحقات، أخا من الأب بالرضاع، وأخا لأولاده من هذه المرة شقيقا بالرضاع، وأخا لأولادها إن كان لها أولاد من زوج سابق من الأم بالرضاع. كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
0: خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر بها إلا أنها تزوجت غير حيث زوجها والدها. خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر إلا أنها تزوجت حيث زوجها والدها، أفيدونا ماذا أفعل؟ أترك أم أطالب بفلوسي؟
1: أنت بالخيار، أنت بالخيار، أن طلبت الفلوس فلا بأس، من تركتها صدقة عليهم فلا بأس. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عليك. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة المتعلقة بموضوع العبادة، والتي تولاها صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفوزان الدكتور عبد الرحمن الدرويش، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم وهو مقام العبادة، وبيان حقيقتها وبيان شرطها، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا من الخير. ولا ريب أن العبادة هي الهدف وهي الحكمة وهي الأساس وهي الغاية التي من أجلها خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب جل وعلا، كل ذلك ليعبد وحده لا شريك له، كل ذلك لتكون العبادة لله وحده. فمن الناس من قبل هذا الخير واستقام على عبادة ربه وعظمه سبحانه وأخلص له وتابع رسله، وهم الأقلون، وأكثر الخلق والعياذ بالله أعرض عن هذا الخير العظيم وعاد الرسل وأعرض عما جاءوا به وتابع الهوى والشيطان، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر فضل لك عن سبيل الله، ولما ذكر جماعة من الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الشعراء قال بعد كل قصة رسول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فجدير بالمؤمن وجدير بالعاقل أن يحذر أن يصيبه ما أصاب الأكثرين، فإن المصيبة والبلاء إذا كثر أهله صار الخوف منه أكثر، فإذا فكيف إذا كان أهله هم الأكثرين؟ يكون الخطر أعظم لئلا يصيبك ما أصاب أولئك الأكثرين من الجهل والإعراض والاستكبار عن طاعة المولى وعبادته سبحانه وتعالى. والله أنزل في كتابه العظيم قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الواضح أنهم لم يخلقوا سدى، هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس لم يخلقوا سدى ولا عبثا، بل خلقوا لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبد وحده لا شريك له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له في ذلك. وأرسل الرسل لهذا الأمر كما سمعتم، بين ذلك في قصص الأنبياء بعد كل نبي يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في آيات كلها تدل على أن الواجب على هؤلاء المكلفين أن يعبدوا الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه واتباع رسله. وجدير بالعاقل أن ينظر في هذه العبادة ويحاسب نفسه حتى يعرفها جيدا وحتى يؤديها كاملة. وسمعتم من الشيخين بيان هذه العبادة وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له سبحانه، عن رغبة فيما عنده، عن رجاء، عن خوف، لا مجرد ترك الشيء أو فعله، بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له سبحانه صادقة، وعن إخلاص له سبحانه، وعن رغبة فيما عنده، وعن خشية له وخوفه منه سبحانه وتعالى. ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام في حق أمة محمد وفي حق الأنبياء الماضين، لا بد أن تكون كذلك. في حق نوح لا بد أن تكون العبادة لله وحده موافقة لما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. في حق أمة هود كذلك لا بد أن تكون العبادة لله وحده وموافقة لما شرع الله على يد هود عليه الصلاة والسلام، وهكذا بحق من بعده كصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، لا بد أن تكون العبادة في وقتهم وفي أممهم خالصة لله موافقة للشريعة التي جاء بها هذا الرسول الذي بعث إليهم. وبحق أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون العبادة لله وحده، ولا بد أن تكون موافقة لشريعته التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ينكر عليهم سبحانه ذلك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ المعنى ليس لهم ذلك، وإنما عليهم أن يشرعوا أن يتبعوا شرع الله الذي جاء به نبيه مصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه يقال آية المحنة، لما ادعى ناس حب الله امتحنوا، يعني إن كنتم صادقين في حب الله فاتبعوني، فاتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم، يعني قل يا أيها الرسول للناس، إن كنتم تحبون الله، يعني صادقين في هذه الدعوة، فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو البرهان، هذا هو الدليل على صدق المحبة. كثير من المشركين يحبون الله وإن كانوا يحبون أندادهم مع الله، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لكن ما تنفع هذه المحبة لما صارت مشتركة بين الله وبين الرسول بطلت. لا بد يكون حب الله خاصا به، هو الحب الذي يتضمن الذل والخضوع له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه مستحق لهذه العبادة وهذه المحبة الصادقة الخالصة الخاصة التي تقتضي الإيمان به، تقتضي خوفه ورجاءه، تقتضي تخصيصه بالعبادة، تقتضي الإيمان بأنه المستحق لها وحده. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في آيات. فعلى المكلف أن يعقل هذا، وليس للإنسان يعبد بمجرد هواه، لا بد من الأمرين اللذين سمعتم من الشيخين. الأمر الأول الإخلاص لله، وأن يكون الباعث على العبادة طلب مرضات الله والإخلاص سبحانه وتعالى، وأن تصلي لله، تصوم لله، تصدق لله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر لله، لا لقصد كذا وكذا، تصوم لله، تحج لله. الباعث هو قصد وجه الله، والمراد طلب مرضاته. والأمر الثاني الموافقة للشريعة، هذا إذا كنت مسلما، أما غير مسلم لا، لا بد أن يسلم أولا. كافر لا، ليس له عبادة حتى يسلم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد أولا من الدخول في الإسلام والإيمان بالله ورسوله وتوحيده والإخلاص له والانقياد لشرعه والكفر بما يعبد الناس من دونه والإيمان بكل ما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت في الإسلام وكنت من المسلمين فلا بد في كل أعمالك من الشرطين، لا بد في كل أعمالك التي تقرب بها إلى ربك والتي أنت مأمور بها من صلاة وصوم وصدقات وبر وغير ذلك، لا بد أن يكون لله، فعلته لله لا للرياء ولا لطلب حمد الناس وثنائهم ولا لأجرة تأخذها، إنما فعلته لله. والأمر الثاني أن يكون موافقا للشريعة. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا في هذه الآيات يبين أنه خلق السماوات والأرض وأنه جعل معازنة لها من أنهار وبحار وأشجار وجبال وغير هذا من المخلوقات من بني آدم ومن الجن والحيوانات، كل ما على الأرض زينة لهذه الأرض. ثم قال ليبلوهم أيهما أحسن عملا، يعني ليختبر هؤلاء المكلفين، ليمتحنهم هل يعبدونه وحده ويصدقون في ذلك ويجتهدون في إكمال الأعمال وإتمامها وتحسينها، أم يقصرون في ذلك. ولهذا سمعتم ما نقل عن فضيل بن عياض وهو من أتباع التابعين، يقول رحمه الله: إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. وبين قوله ليبلوكم أيكم أحسن، وقال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم إنه جل وعلا لم يقل أكثرهم عملا، ولم يقل ليبلوهم أيهم يكون حسن العمل، بل قال أحسن، أحسن صيغة التفضيل يدل على أمر عظيم، يدل على أن المطلوب المنافسة في الخير ومسابقة حتى يكون العمل أحسن، أحسن عمل وأكمل عمل. نقل أكثر عمل بالاعتبار بحسن العمل وكمال إخلاصه وكمال موافقة للشريعة، وإن كان قليلا، فصلوات قليلة وصوم قليل مع الفريضة وصدقات قليلة مع الفريضة، وهكذا بقية العبادات متقنة كاملة على الوجه الأكمل في الإخلاص والصدق أفضل من شيء كثير مع ضعف الإخلاص وضعف الصدق. فالله يبتلينا لينظر وهو العالم بكل شيء أينا أحسن عمل، هو يعلم من هو أحسن منا عمل ومن ليس كذلك، ولكن المعنى ليبلونا حتى يظهر ذلك، حتى يوجد ذلك بيننا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا في هذه الدار، دار الامتحان، دار الاختبار، دار العمل، أينا أكمل صلاة بخشوعه وصدقه وإقباله على الله ورغبته فيما عنده وإعراضه عن الشواغل الأخرى، أينا أكمل في إخلاصه في صدقاته وزكواته وفي صومه وفي حجه وفي بره لوالديه وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي غير ذلك، أينا أكمل إخلاصا وأكمل

അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ.

0: والمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يتعلق باللسان كالثناء على الله وحمده والاستغفار والدعاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من أعمال اللسان، وقراءة القرآن وأنواع الذكر القولي، ومنها ما يتعلق بالجوارح من الصلوات والجهاد والحج والصوم وغير هذا من الأعمال الكثيرة المعلقة بجوارح العبد. فالمؤمن يلاحظ هذه الأمور ويعنى بها حتى يؤدي ما شرع الله له على بصيرة وعلى علم وعلى هدى وعلى إخلاص كامل في ذلك وعلى عناية بموافقة الشريعة، حتى تكون أعماله كلها مقبولة، وحتى يفوز بالثواب العظيم والعاقبة الحميدة والرضا من الله سبحانه والشكر لعمله وحسن المصير في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، ومنحنا وإياه الفقه في الدين والثبات عليه، ورزقنا جميعا صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وأصلح لهم البطانة وأعانهم على كل خير، ووفق جميع المسلمين في جميع أرض الله. نسأل الله يوفقهم لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يكثر بينهم علماء الحق، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح أمرنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي سرعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أوقنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. باب سجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها.

رواه ابن طهمان عن أيوب. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. باب السجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد

0: حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب إذا صلى خمسة. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسة. فسجد سجدتين بعدما سلم. باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنا قصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب عن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد: في سجدتي
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

قيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل. الله أكبر.

تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.

لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين.

ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر قال يا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: لماذا نرد على من يحتاج أن البسملة آية من الفاتحة بأنها مرقمة في سورة الفاتحة؟ البسملة قد دل الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أنها ليست من الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما أسأل. فالحديث أولا لم يذكر البسملة، ولو كانت البسملة آية لذكرها. ثانيا أنه إذا ذكرت البسملة لا يتم التنصيف، والحديث في قسمت الصلاة والمراد بالصلاة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. إذا جعلنا البسملة آية من الفاتحة سيصير أولا أربع آيات، ثم الآية التي هي إياك نعبد وإياك نستعين الخامسة، ثم يبقى كم؟ آيتان فقط. فلا يتم التنصيف، لكن إذا قلنا هي ليست آية وأول آية فاتحة هي الحمد لله رب العالمين يتم التنصيف، ويكون قول اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم لهنا آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ثم هذا الترقيم الذي هو في هذه القراءة المشهورة والروايات المشهورة وردت في قراءات لم ترقم فيها البسملة آية من الفاتحة. إذن هذا ليس بحجة يحتج به، فالبسملة ليست آية من الفاتحة. أخ يقول: تقدم أن الطلاق في النفاس ليس طلاقا بدعيا، هل هذا على إطلاق؟ لأن بعضهم نقل الإجماع على تحريمه، أما إجماع فلا. نعم، هذا مذهب الحنابلة الذين يقولون هو ملتحق بالطلاق في الحيض، يحرم كما يحرم الطلاق بالحيض، أما الإجماع فليس في إجماع. والصحيح أنه جائز، إنما المحرم الطلاق في الحيض، لأن الله تعالى بيّن أو أمر في القرآن بتطليق النساء لعدتهن: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والذي يخالف هذه الآية هو الطلاق في الحيض، فهو يطلقها لغير عدة، فهي حائض لا تستقبل عدة بخلاف النفاس، إن طلقها قبله أول ما تلد انقطعت العدة، وإن طلقها فيه فهي تستقبل ثلاث حيض. أخ يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابر كفضلي على أدناكم، هل المراد من الصحابة أو من سائر المسلمين؟ الظاهر أنه من الصحابة لأنه خطاب لهم، فضل العالم على العابر كفضلي على أدناكم، يخاطب به الصحابة رضي الله عنهم. أخ يقول: ذكرت أن الشياطين تتسلط على الكفار دون المؤمنين، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين تتسلط عليه الشياطين، بالتربص والتلبس، فكيف ذلك؟ ليس المراد التسلط بالتلبس أنه قد يصيبه المس من الشيطان، لكن المراد التسلط بالإغواء والإضلال. فالمؤمن المتوكل على الله لا يتسلط عليه الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإن وسوس له وزين له الشر والمعاصي فإنما هو تزيين ليس تسلطا، فليس له سلطان وحج عليه كالكافر، فهذا معنى. أما أنه قد يصاب بمس من الشيطان فهذا شيء آخر، ليس المراد بهذه الآيات. المراد بهذه الآيات التسلط في الإغواء وتزيين المعاصي. وأخ يقول: رأيت شخصا يقرأ القرآن وهو مخزن، أي في فمه القات، فهل هذا جائز؟ سبق هذا مرارا، وأن هذا ليس فيه تعظيم للقرآن بل فيه امتهان للقرآن، فيه امتهان للقرآن. فالمشروع في قراءة القرآن هو تطهيب الفم وتطهيره، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك قبل الصلاة لأجل تطهير الفم للقراءة، كما في حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه مرفوعا: طهروا أفواهكم للقرآن. وإذا دخل أحدكم في الصلاة، وفي الصلاة فإذا دخلتم في الصلاة فطهروا أفواهكم للقرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن وضع الملك فاه على فيه، فما يخرج من جوفه شيئا إلا دخل في جوف الملك. فتطهير الفم لقراءة القرآن مشروع تعظيما للقرآن. فقراءة القرآن لمن في فمه القات امتهال للقرآن وعدم تعظيم له. وأخ يقول: رجل أوقف خزانا بالأستيكية لمسجد، ثم أهل المنطقة عملوا خزانا أرضيا واستغنوا عن هذا الخزان البلاستيكي ومكث عامين بدون استعمال، فأخذه الواقف وأعطاه مسكينا، هل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فماذا على الواقف أن يفعله؟ هو شيء قد أوقفه، والوقف إذا تعطلت منافعه وأراد الموقف له أن يغيره إلى شيء فيه أجر ونفع يجوز له ذلك. فالواقف أوقف الشيء أو وقف الشيء يريد الأجر والثواب، فإذا تعطل ولم يبقى فيه ثواب يجوز أن ينقله، ولكن ينقله إلى وقف آخر لا يملكه شخصا تمليكا، يعطيه يجعله وقفا في مكان آخر، في مسجد آخر، أو في طريق الناس يكون سبيلا لجميع الناس. وأما التمليك فليس له أن يملكه شخصا آخر، لأنه قد جعله لله تعالى وأخرجه من يده وصار وقفا. فيجعله وقفا، وإذا أعطى هذا الرجل الذي هو فقير ينتفع به ويكون هذا وقفا إذا استغنى عنه أعطى لمكان آخر هذا جائز. وأخ يقول: رجل توفي عن زوجتين وستة أولاد ذكور وبنت، خمسة أولاد ذكور وبنت من الزوجة الأولى وولد ذكر من الزوجة الثانية، ثم توفيت الزوجتان أي قبل قسمة الميراث، فهل يجوز تقسيم الميراث دون ذكر الزوجتين؟ وكيف يكون نصيب الأبناء كافة؟ في هذا الحال يقسم الميراث باعتبار الزوجتين موجودتين، يكون نصيب الزوجتين الثمن، وما بقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أن الأنثى ترث نصف ما يرث الذكر. ثم نصيب الزوجتين كل واحدة لها نصف من الثمن، كل واحدة يرث نصيبها ورثتها. فالزوجة الأولى مثلا عندها 5 أولاد ذكور وبنت يرثون نصف الثمن من أمهم، والزوجة الثانية لها نصف الثمن وعندها ابن واحد يرث نصيب أمه كله إن لم يكن لها وارث غيره. فيختلف الميراث باعتبار نصيب الزوجات، سيكون لابن الزوجة الثانية أكثر لأنه واحد، فلا بد من قسمة الميراث باعتبار الزوجتين موجودتين، ثم نصيب كل واحدة من الزوجات يرثه ورثتها. وأخ يقول: شخص توفي وترك مالا وهو غير متزوج وأمه قد ماتت قبله ولا يوجد إلا والده وإخوانه، فكيف يتم القسمة؟ يكون ميراثه لأبيه، والإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. فإذا وجد الأب فالإخوة لا يرثون شيئا، فكل المال يكون لأبيه. أخ يقول: رجل توفي وله زوجتان، الأولى عندها 7 أبناء وبنت، والثانية عندها بنتان، وترك بيتا مكونا من 3 أدوار فيه من الغرف 16 غرفة 7 حمامات و5 مطابخ، وترك راتبا، فكيف يكون التقسيم وهل يقسم الراتب؟ الزوجتان لهما الثمن من هذا البيت، ثمن البيت، والباقي لأولاده ذكورا وإناثا. الذكر يأخذ ضعف ما تأخذ الأنثى، فإذا بيع البيت وقسم المال يكون على هذا التقسيم، وإذا أحبوا أن يسكنوه فيقسم بينهم على هذا التقسيم، للزوجتان الثمن وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، على ما يقدره بينهم من يتولى القسمة. وفي كثير من الأحيان مثل هذه الممتلكات كالبيوت ونحوها تحتاج إلى شيء من المسامحة بين الورثة، فإنه قد لا يتمكن الذي يقسم من تقسيمها دون زيادة أي شيء ولا نقصان أي شيء، فيحتاج إلى شيء من المسامحة والتعافي. إذا كان هذا غرفتها أكبر من غرفة هذا، أو كان هذا عنده مساحة بجانب الغرفة أكبر من المساحة التي بجانب غرفة هذا، فقد لا يتم إلا بذلك. وأما الراتب فالراتب ليس من الميراث، الراتب هو شيء جاء بعد المتوفى، والميراث هو الذي تركه المتوفى، أي كان موجودا في حال حياته، إن الله تعالى قال: مما ترك، والراتب لم يتركه إنما جاء بعده. والنظام عندهم في الدول أن الراتب هو نفقة لمن كان المتوفى ينفق عليهم في حال حياته، فينظر في هؤلاء الأولاد والزوجات هل كلهم كان ينفق عليهم، أو أن الأولاد قد تزوجوا وانفردوا بحالهم، والبنات قد تزوجنا وانفردنا في مع أزواجهن. فمن كان المتوفى ينفق عليهم في حال حياته فيكون هذا الراتب نفقة عليهم، وإن اختلفوا في تحديدهم فعليهم أن يحتكموا إلى الجهات المختصة التي عندها أنظمة قسمة الرواتب كيف تقسم ولمن تكون، فإن عندهم نظاما يسيرون عليه لمن يكون الراتب بعد المتوفى. فالجهة التي تصرفه وتدفعه هي أعلم لمن تصرفه. خن يقول: رجل توفيت زوجته فأتى يصلي عليها فسمع أحد المصلين يقول في دعاء: اللهم أبدلها خيرا زوجا خيرا من زوجها، فذهب وهو مغضب من ذلك، فنرجو التنبيه عليه. الحديث هذا صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به للميت إذا مات، إذا صلى عليه، حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزوله واسع مدخله إلى آخره. وفيه: وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره. فإن كانت امرأة يؤنث الضمائر: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اكرم نزلها، إلى أن يقول: اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها. وليس معنى هذا الحديث أنها تبدل زوجا غير هذا الزوج الذي هو زوجها في الدنيا، بل إذا ماتت ومات هو على الإسلام وكان من أهل الجنة فهو زوجها في الآخرة. وإنما معنى أبدلها زوجا خيرا من زوجها أي في صفاته لا في ذاته. فصفات رجال الجنة غير صفات رجال الدنيا. ربما يكون الرجل في الدنيا شائبا عجوزا أو شيخا كبيرا، والمرأة تكون امرأة كبيرة عجوز، فيبدل في الدنيا صفات غير الصفات، يكون شابا فأهل الجنة شباب لا يفنى شبابهم، يكون على صفات عظيمة من جماله وحسنه غير ما في الدنيا. فهذا معنى الحديث: أبدلها زوجا خيرا من زوجها، أي في صفته لا في ذاته. ومثله الدعاء للرجل: أبدله زوجا خيرا من زوجه. ليس المعنى أنها غيرها تماما. نعم يبدل، يعطى من الحور العين، لكنها ليست بدل زوجته، بل زوجته إن كانت من أهل الجنة هي زوجة له، فلا تكون الحور العين بدلا عنها، بل الحور العين إضافة لها ومعها. والحديث فيه: أبدله زوجا خيرا من زوجي، فالإبدال أي في الصفات، فصفات نساء الجنة ليست كصفات نساء الدنيا، حتى المرأة التي هي من أهل الدنيا.
3: أخ يسأل يقول: إن زوجته لم تكن تريده وطلبت الطلاق، وكان لا يريد طلاقها، وبعد إلحاح جاءه اثنان من أقاربه وأقاربها ومعهم ورقة طلبوا منه يوقع عليها فوقع عليها، والآن تريد المرأة الزواج من رجل آخر، وطلبوا الطلاق من ورقة الطلاق من المحكمة فرفض ذلك، يريدها ترجع إليه، وله إلى الآن سنة، والأولاد قد حصل اتفاق من الطرفين أنهم يكونون مع أمهم حتى العاشرة ثم يعودون إلى أبيهم. ظاهر هذا السؤال أنه كان لا يريد ثم ألحوا عليه فوافق وطلق، فإذا كان كذلك أنهم ألحوا عليه أو كلموا حتى أقنعوا بالطلاق فوافق على الطلاق ووقع على ورقة الطلاق، فتكون زوجته قد طلقت منه، وما دام لها سنة إلى الآن من الطلاق فالغالب أنها قد انقضت عدتها. إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض بعد أن وقع على ورقة الطلاق فتكون بائنا منه ولها أن تتزوج بغيره. هذا إذا كان الإلحاح معنى أنهم أقنعوه، أما إذا كان إكراها أكرهوا على ذلك معنى ألزموه إلزاما وهددوه بما يضره فوقع لهم وهو لا يريد الطلاق فهذا لا يقع طلاقا، أما مجرد إلحاح وإقناع حتى اقتنع فالطلاق واقع. وأما بالنسبة للأولاد فأمهم أحق بهم ما داموا في سن الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فأبوهم أحق بهم إذا كان معه من نسائه من يقوم عليهم كأمه وأخواته أو زوجته إذا تزوج بغيرها؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكانت مختلفة هي وزوجها، ومفهوم الحديث أنه إذا نكحت فهو أحق بهم، حتى لو اتفقوا أنهم يكونون عند إلى العاشرة ثم تزوج قبل أن يصيروا إلى العاشرة فإنهم يصيرون إلى أبيهم. وأخ يقول: رجل طلق زوجته منذ 3 سنوات طلقتين، فهل له أن يردها إليه؟ وهل يكون بنفس العقد أو بعقد آخر؟ له أن يردها إليه، فإذا انتهت عدتها، وهذا هو الغالب أنها في 3 سنوات تنتهي عدتها، فلا بد من عقد جديد. وإن لم تنتهي عدتها كما يوجد في بعض حالات نادرة، قد توجد امرأة تحيض في 2 سنين، في 3 سنوات، في 1.5 سنة مرة وهي من أهل الحيض، فإذا وجدت كذلك فعدتها 3 حيض، إذا كانت لم تنقطع عدتها فيردها بالعقد الأول. لكن الأصل أن مثل هذه 3 سنوات قد انقضت عدتها، فإذا أراد أن يردها فبعقد جديد. وهذا الطلاق الذي يسمى بينونة صغرى، فإن الطلاق 3 أنواع: إما طلاق بائن بينونة كبرى، أو طلاق بائن بينونة صغرى، أو طلاق رجعي. فالطلاق البائن بينونة كبرى هو أن يطلقها 3 تطليقات، فهذه تصير بائنة من بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. فإن طلقها الزوج الآخر لها أن ترجع إلى الزوج الأول. والثاني بينونة صغرى، أن يطلقها طلقة

أنا لها منه محبة وهو متعلق بها، ولكن أجبرته أمه على طلاقها، فلما ماتت أراد مراجعتها وهي امرأة صالحة، لم تجبره أمه لأنها غير صالحة في الدين، وإنما لأنها لم تتوافق معها أو نحو ذلك، فننصحه أن يراجع زوجته. فإن كانت قد انتهت عدتها، وهذا هو الغالب أنها في 9 أشهر تكون قد انتهت عدتها، تكون قد حاضت 3 حيضات، فإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فيجوز أن يرجع إليها بعقد جديد. وأما إن كان قد طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. وإذا لم تنتهي عدتها، كما يوجد في بعض النساء أن قد تطول العدة، فيراجعها بالعقد الأول، لا يحتاج إلى عقد جديد، فينظر إذا كانت قد حاضت 3 حيضات فقد انتهت عدتها. وأخ يقول: رجل طلق زوجته ومعه منها أولاد، فهل عليه نفقة أولاده وزوجته أو نفقة لأولاده فقط؟ ويقول: هل لها من مالي إذا توفيت؟ أما النفقة فإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فنعم ينفق عليها حتى تبين منه، وهكذا إن كانت حاملا أو مرضعا ينفق عليها حتى تفطم هذا الرضيع، كما قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، في ذكر المطلقات، وأتمروا بينكم بمعروف. وهكذا قال الله في الحوامل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، أي الغني الذي له مال كثير يوسع في النفقة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، من ضيق عليه رزقه ينفق مما أعطاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالنفق على الزوجة إن كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي في العدة ينفق عليها، وإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها، فإن أرضعت ذلك الولد الذي له ينفق عليها مدة الرضاع وإن كانت بائنا منه. وأما إن كانت بائنا، طلقها طلاقا بائنا وليست حاملا ولا مرضعا، فليس عليه نفقتها. وأما أولاده فيجب عليه أن ينفق عليهم، يجب عليه النفقة على أولاده كما أمر الله سبحانه وتعالى به أيضا في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فيجب عليه أن ينفق عليهم لأنهم ورثته وهو وارث لهم. وأما هل ترثه إذا مات؟ فإن كانت في العدة طلاق رجعي وهي في العدة ترث نعم، وإن كانت قد بانت ليست في العدة فلا ترث منه شيئا. ولا يجوز أن يتعمد طلاق زوجته إذا شعر بمرض أو موت حتى لا ترث منه، هذا محرم ومن الظلم. وقد أفتى جماعة من أهل العلم أنه إن فعل ذلك طلقها في طلاق في وقف مرض يخاف منه الموت أنها ترث منه، معاملة له بنقيض قصده، وهذا شيء قسمه الله، وعلى المسلم أن تطيب به نفسه ويحتسب أن ما يخلفه لورثته هو صدقة يكتب الله تعالى له به الأجر. بلاد الكفار لما كانوا يحرصون على الدنيا، الآن من الأنظمة في بلاد الكفار
أن الزوج

إذا طلق زوجته أو مات تأخذ الزوجة نصف تركته. فلذا ترى الآن كثيرا من الكفار لا يفعل عقد نكاح، بل يظل مع امرأة بدون زواج وينجب منها الأولاد، وربما عاش معها 20 و30 سنة بدون زواج خشية من هذا الأمر، أنه إذا فارقها تأخذ نصف أملاكه، وهذا لما خالفوا شرع الله في ذلك ارتكبوا هذه المحرمات. وإلا الله تعالى قسم لها شيئا معينا إذا مات عنها، أما إذا طلقها فليس لها نصيب من تركة إذا بانت وهو حي. وأخن يقول رجل قتل رجلا بالخطأ فسامحه أولياء الدم، ثم بعد مدة كبر ولد المقتول فقتل قاتل أبيه، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ وهل على القاتل خطأ صيام شهرين يصوم عنه أولياءه، علما أنه لم يصوم جهلا بهذه المسألة، أو يكون مقتله كفارة عنه في صيامه لقتله الخطأ؟ أما الحكم في هذه المسألة فهو قتل خطأ فليس عليه قصاص ما دام أن القتل خطأ، وإنما عليه الدية في هذا الحال. فإذا سامحه أولياء المقتول فتسقط الدية لأنهم قد سامحوا، بقي هذا الولد إن كان قاصرا فإذا كبر له حق أن يطالب بنصيبه من الدية، نصيبه من الدية كم كان يطلبه، وليس له أكثر من ذلك، لأن بقية الأولياء يقول قد أسقطوا الدية سامحوه. فما دام أنه أقدم على قتله، فإذا أقدم على قتله عمدا معناه أنه قاتل عمدا يستحق القصاص، فيقتل هذا الولد بقتله لذلك الرجل، إلا إذا عفى أولياء ذلك الرجل عن القتل عن القصاص فيسقط القصاص. وأما القاتل خطأ فنعم عليه الكفارة، لأنه حتى وإن سامحوا من الدية، الدية هي بينه وبين المخلوقين، بقي الكفارة بينه وبين الله. فالقتل الخطأ فيه دية وهذه بينه وبين المخلوق، وفيه كفارة وهذه بين القاتل وبين الله عز وجل. فإذا أسقط المخلوقون حقهم من الدية بقي حق الله وهو الكفارة، فيصوم عنه أولياءه إذا استطاعوا الصيام يصومون عنه، وكما سبق يصومون عنه ولو أن يقسموا هذا الصيام بينهم، كل واحد يصوم جزءا من هذه الكفارة، ولو اشترك 6 في صيام الشهرين كما سبق، كل واحد يصوم 10 أيام وتكون متتابعة، يفطر الأول في اليوم الأول يصبح الثاني صائما. أخ يقول رجل قتل في الجبهات وهو تارك للصلاة هل يكون شهيدا؟ صلى الله العافية. إنسان يقاتل الأعداء وهو تارك للصلاة ماذا ينفع قتاله وقد ترك عمود الإسلام؟ فتارك الصلاة لا إسلام له، قد ذهب إسلامه، والشهادة إنما تكون لمسلم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأما من قتل تاركا للصلاة فمن أين له الشهادة وهو تارك للصلاة؟ وهذا من أعجب الأشياء، أن إنسانا يجاهد الأعداء أو قل يقاتل الأعداء وقد جعل نفسه في موضع القتل، يقتل في أي لحظة وهو لا يصلي أو يتساهل بالصلاة، هذا من العجب.
فعلى من يجاهد الروافض أو يجاهد اليهود أن يبدأ أولا بجهاد نفسه على الأمور الواجبة التي أوجبها الله عليه، فيجاهد نفسه على فعلها والقيام بها. وأخني يقول: رجل يعاني من مرض البروستات فيخرج البول منه بغير شعور قطرات مستمرة، فكيف يعمل في الصلاة وما حكم صلاته؟ هذا حكمه حكم صاحب سلس البول، وقد تقدم حكمه أنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج بعد وضوئه، سواء خرج قبل أن يدخل في الصلاة أو خرج بعد دخوله في الصلاة. ويستحب له أن يتوضأ لكل صلاة استحبابا ولا يجب، لأن الأحاديث الواردة في الأمر بالوضوء لكل صلاة كلها ضعيفة، بل هي كما قال ابن عبد البر رحمه الله كلها مضطربة لا يصح منها شيء، وهكذا قاله ابن رجب وغير واحد من العلماء. فإذا توضأ لكل صلاة هذا أفضل، وإذا لم يستطع الوضوء لكل صلاة وجاء وقت الصلاة الثانية وهو لا يزال على وضوء يجوز أن يصلي. والحدث الدائم ليس من نواقض الوضوء، الحدث الدائم كالاستحاضة، كسلس البول، كصاحب البروستات الذي يخرج منه البول دون شعور منه، ليس بناقض للوضوء، لأن وضوءه لا ينفعه شيئا، فهو سيتوضأ وبعد الوضوء سيخرج منه، فإذا الوضوء ما أفاده شيئا. فإذا توضأ لكل صلاة فهو أفضل، وإذا جاء وقت الصلاة الثانية ولا يزال على وضوء لم ينتقض وضوء بناقض آخر غير هذا الشيء الذي هو حدث دائم وأراد أن يصلي بالوضوء الأول فله ذلك. أخوني يقول: تواصل بي شخص من مكة يقول يسأل بهذا السؤال، أنه مقيم بمكة ويعاني من مرض لا يستطيع العمل ولا يجد ذلك، وإنما عنده القدرة على أداء عمرة لبعض من يعرفهم ويعطونه أجرة على ذلك مع الطلب بأن يصور لهم أثناء أداء العمرة توثيقا، فهل يجوز له ذلك؟ أول الحج والعمرة نيابة عن الغير لا يجوز أن يجعل مصدرا للتكسب، لأن هذه عبادة، تجوز النيابة فيها ولكن لا يجوز أن تجعل مصدرا للكسب. وشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر النيابة في الحج قال: فرق بين من يأخذ ليحج ومن يحج ليأخذ، يعني هل يجوز أخذ الحاج مالا عن مقابل من يحج عنه؟ قال: إذا كان يأخذ ليحج لأجل يصل إلى البيت، لأجل ينفق على نفسه، لأجل ما يحتاجه من تكاليف سفره، فهذا جائز. أما إن كان يحج ليأخذ يصير هذه الشعيرة مصدرا للتكسب كأنه يعمل عملا دنيويا مقابل أجرة، فإن هذا لا يجوز له أن يجعل العبادة مصدرا للتكسب والعمل. فهذا أولا من حيث أداء العمرة مقابل أجرة ليس له ذلك، إنما إنسان أعطي شيئا يوصله ويسعه لنفقته ونحو ذلك فيجوز له أن يأخذ، لأنه إذا لم يعط لا يستطيع أداء الحج عن غيره، لكن لا يصير هذا الشيء مصدرا كأنه سبب من الأسباب الدنيوية التي يتكسب بها، فهذه عبادة وطاعة لله تعالى. ثم أيضا في مخالفة كون يصور نفسه، هذا أيضا مخالفة أخرى.
ويبحث له عن عمل آخر وسيفرج الله عنه. أخ يقول: رجل يتعامل مع التجار يعرضون له البضاعة مع ثمنها، وهو يعرضها في جواله ويزيد في ثمنها، ثم يشتري البضاعة من التاجر، والذين يشترون منه البضاعة يشترون بالتقسيط، هل يجوز ذلك؟ بيع التقسيط إنما يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون مالكا للسلعة، أن يكون البائع مالكا لها، فإذا لم يكن مالكا لها فلا يجوز ذلك، إنه سيبيع ما لا يملك ويقسط في شيء لا يملكه. والشرط الثاني أن يحدد إحدى البيعتين، أن يشتريه نقدا بكذا أو آجلا بكذا، فإذا لم يحدد اشتراه ولم يحدد إحدى البيعتين فهو منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا يدخل في الحديث بيعتان في بيعة. فإذا كان هذا التاجر هذا الذي يعرضه في جوال ليس مالكا لها فلا يجوز ذلك، لكن إن اشتراها وحازها إلى مكانه الخاص به ثم عرضها للناس وباعها فيجوز أن يبيعها بالتقسيط. وأخ يقول: أب يريد أن يعق عن ولده وليس عنده استطاعة على ذبح شاتين في يوم واحد، فهل يترك ذلك؟ وهل تكون من الظأن أم المعز؟ إذا لم يقدر على العقيقة حين يولد المولود فمتى قدر عليها يعق عنه، وإذا لم يقدر على شاتين مرة واحدة وقدر على واحدة يعق بواحدة، ثم متى تيسرت له الثانية ذبحها، فلا يشترط أن تكون الشاتان في يوم واحد، وهكذا تكون من الظأن وتكون من المعز كلها تجزئ. وينبغي أن يحرص على إحياء هذه السنة العقيقة عن الولد، ففيها فوائد عظيمة، وهي من تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة، حتى لو كان لا يجد في ذلك الحين ولكنه يستطيع القضاء بعد ذلك فيستدين ويقضي بعد ذلك إذا كان قادرا على القضاء بعد ذلك حتى يعمل بالسنة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك كما ذكره ابن القيم في تحفة المودود: هل يستدين من يريد العقيقة؟ قال: نعم يستدين، وأرجو أن يفرج الله عنه فإنه أحيا سنة، ولا سيما كما سبق إن كان قادرا على القضاء بعد ذلك، أما إذا لم يقدر على القضاء فلا يستدين حتى ييسر الله تعالى له. وهذا السائل يقول: أخ مسافر إلى ألمانيا ومضطر ألا يعود إلا بعد 10 سنين حتى تتم له الجنسية، وعنده زوجة وأربع أولاد وبرضى زوجته، وقد خير زوجته إذا أرادت أن تبقى في عصمته أو تخرج منه، وقال لها بأنه مضطر إلى الذهاب، هل عليه إثم في زوجته أو غيره؟ آثام بعضها على بعض، كل هذه آثام يرتكبها ومعاصي، يذهب إلى بلاد الكفار ويترك بلاد الإسلام، والظاهر أنه لأجل الدنيا يأخذ الجنسية الكافرة فينتسب إليهم ويكثر سوادهم ويعد واحدا منهم، يضيع من أوجب الله عليه رعايته من زوجته وأولاده ويهدم أسرته، كل هذه ذنوب وآثام عظيمة، فلا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفار لأجل الدنيا بهذا الحال، ولا يجوز له أخذ جنسية الكفار، ولا يجوز له التفريط في زوجته وأولاده. وكم ستعيش يا أخي المسلم؟ لعلك ستموت في سفرك هذا، لعلك ستموت في الطريق، لعلك ستصل إلى ذلك البلد وتموت. وقد جاء في الحديث: أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين. أتترك بلاد الإسلام وديار أهل الإسلام وما هم فيه من إظهار الإسلام وتذهب إلى بلاد الكفر تعيش بين الكافرين وتعتز بانتسابك إليهم وتعد واحدا منهم؟ ما تخشى أن الله تعالى يحشرك معهم حيث رضيت أن تكون معهم في الدنيا؟ كثير من المسلمين يتساهل بذلك، وهذا مما لا يجوز له، ولا يؤمن على المسلم أن يفتن في دينه بعد ذلك. وما عسى الإنسان كما سبق أن يعيش في هذه الدنيا، لعله يترك بلاد الإسلام ويبتليه الله
بالموت في بلاد الكفر ولا يتم له ما أراد، فيكون خسر كثيرا. فأحمد الله على نعمة الإسلام وعلى الخير وعلى العيش في بلاد الإسلام، وهكذا على كل مسلم أن يحمد الله وأن يدعو من هو في بلاد الكفر أن يرجع إلى بلاد الإسلام، يدعو المسلمين الذين في بلاد الكفر أن يقدموا إلى بلاد الإسلام، لا أن المسلمين يذهبون إلى بلدانهم مهما زين له الشيطان أنه سيفعل أو يتمسك بدينه، ما يأمن الإنسان على نفسه. بعض العلماء استشاره بعض طلبة العلم في بلاد الغرب، قالوا له درسنا كتاب التوحيد وكذا كذا من كتب العقيدة، فما تنصحنا أن ندرس بعدها؟ قال أنصحكم أن تعيدوها. قالوا قد درسنا حتى فهمناها. قال ما أظن أنكم فهمتموها. قالوا بلى فهمناها. قال لو فهمتموها ما بقيتم في بلاد الكفار، لو فهمتم كتب العقيدة والتوحيد لما بقيتم مع الكافرين. فالمسألة يترتب عليها ولاء وبراء، يترتب عليها تضيع لبعض شرائع الدين، يترتب عليها أن الإنسان قد ينجرف إلى أفكار الكفار وما يدريه. فنسأل الله الهداية للمسلمين. وأخ يقول زوجة نصحت زوجها أكثر من مرة على الصلاة ولم ينتصح، ومعها منه أطفال، وما النصيحة لها؟ هل تبقى معه أم لا؟ أما إذا كان معنا لا يصلي إطلاقا فلا يجوز أن تبقى معه، وقد نصحته وذكرته. فبقاء المسلمة مع إنسان لا يصلي لا يحل ذلك، فالذي لا يصلي ليس بمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فتارك الصلاة ليس بمسلم. فبقاء المرأة المسلمة مع زوج لا يصلي لا يحل لها أن تبقى معه، ولا يجوز لوليها أن يبقيها معه، وسيجعل الله لها فرجا ما ستضيع. وإنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. وأخن يقول شخص أراد أن يتصدق على مسكين بألفي ريال، فأخرج من جيبه المال وأعطاه الألفين وبداخلها 100 دولار ولم يشعر بذلك إلا هو في البيت، فنوى بها صدق على ذلك المسكين، تصح هذا الصدق منه ويؤجر عليها؟ إذا كان نوى بها الصدق وأنه صدق على هذا المسكين الذي أعطاه فيؤجر عليها. أخ يقول إنه منذ فترة والمصائب تتوالى عليه ولا يخرج من مصيبة حتى يدخل في أخرى، فتارة بمرض ولده، وتارة تتعطل سيارته، وتارة يصيبه شيء في بيته، وتارة يفقد شيئا ثمينا، وهكذا لا يزال في البلاء وتكثر عليه الديون، فما النصيحة؟ نحن هذه الأيام نقرأ في صحيح البخاري وهو يذكر أبوابا في فضل المؤمن إذا حصل له بلاء فصبر واحتسب، وأن هذا دليل على محبة الله له، ودليل على قوة إيمانه، ودليل على أن الله أراد به خيرا، ودليل أن الله تعالى أراد أن يطهره من ذنوبه في الدنيا، وأن الله تعالى أراد أن يرفع درجته في فضائل كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، أي بالبلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي له الرضا من سخط فله السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، ومن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لتكون له المنزل عند الله لا يبلغها بكثرة عمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. وكم هي الأدلة الكثيرة في بيان الفضل العظيم الذي يحصل للمسلم إذا أصابه بلاء
فصبر واحتسب. إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كان كفارة لذنوبه، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة لذنوبه. فلا يبتئس الإنسان إذا أصابه بلاء، وليعلم أن المؤمن مبتلى، المؤمن مبتلى في هذه الحياة الدنيا. فإذا صبر واحتسب رجع بالفضل العظيم والأجر الكثير والمنازل الرفيعة.

الصلاة التي كان صلاها وهو لابس لنعليه. فقال أهل العلم: من صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلمها لم يعلمها فإن صلاته صحيحة، ومتى علم بها ولو في الصلاة أزالها إذا كان يمكن إزالتها، وإلا خرج من الصلاة. أخ يقول: عند ذكر أقوال الفقهاء هل يشترط تقديم على قول على قول؟ فإننا نجدك أحيانا ترجح القول الأول وأحيانا الثاني وأحيانا الثالث، أم أن الأقوال لها ترتيب معين باعتبار أول من ذكرها أو تاريخ أقوال القائلين؟ أنا لا أتحرى شيئا من ذلك، لكن نذكر الأقوال باعتبار ما ذكره أهل العلم حسب ما وردت في الكتب المشهورة كثيرا هذا، وأحيانا أخالف ذلك لسبب من الأسباب، فليس هناك يعني شيء معين أو طريقة متبعة لابد منها. أصحاب المذاهب الذين ألفوا مثلا في الفقه المقارن وهم على مذهب معين في الغالب يذكرون أقوال إمامهم ثم يذكرون أقوال الأئمة الآخرين، مثلا ابن قدامة يذكر أولا أقوال أحمد ثم يذكر أقوال الأئمة الآخرين في المغني، النووي يذكر أقوال الإمام الشافعي ثم يذكر أقوال الأئمة الباقين، هكذا ساروا الذين هم على مذهب يقدمون أقوال إمامهم ثم يذكرون أقوال أهل العلم، هذا في الغالب، وإلا بعضهم قد لا يقدم ذلك، لكن في الغالب أن الذين هم على مذهب معين يقدمون أقوال الإمام. هذه المسألة التي قرأناها اليوم هي من أوسع المسألة، من أحسن من ذكرها ورتبها وتكلم فيها ابن المنذر في كتاب الأوسط في آخر المجلد الرابع صفحة 453. أخ يقول: بعض العامة يسأل يقول: عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى في ليلة الإسراء ويصلي عند الكثيب الأحمر قريبا من بيت المقدس ثم كلمه في السماء السابعة، الصواب أنه كان في السادسة الذي في السابعة هو إبراهيم، وقال: ارجع إلى ربك، أي في شأن الصلاة، فقال: إن بعض الموتى يرجع إلى الدنيا بعد الموت ويقول: نؤمن بالرجعة. القول بالرجعة عقيدة تتضمن تكذيب أدلة كثيرة، وهي من عقائد الرافضة التي كفرهم بها أهل العلم، وليس في هذا الحديث دليل على ذلك. وأين الرجعة في هذا؟ موسى مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في قبره ليس في الدنيا، هكذا الحديث في صحيح مسلم: مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره يصلي. فليس معنى أنه عند الكثيب الأحمر أي خارج القبر في الدار الدنيا وأنه يصلي، بل كان ذلك وهو في قبره، ثم الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية يعلمها الله تعالى، فهم أحياء في قبورهم، وحرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، أجسادهم باقية، فليس في هذا الحديث دليل على الرجعة إلى الدنيا. الرجعة إلى الدنيا معناه يقولون يموت ثم روحه ترجع وتصير إلى بدن آخر، وهذا يتضمن كما سبق تكذيب أدلة كثيرة فيها أن الروح لا ترجع إلى الجسد إلا في يوم القيامة، وفيها أن الروح ترجع إلى جسدها الخاص بها فتنعم أو تعذب معه، ولا تصير روح واحدة إلى أكثر من جسد، لأن كل جسد وكل روح ينعم ويعذب بعمله، فكيف هذه الروح إذا كانت في جسدين أو ثلاثة أو عشرة كما يقول الرافضة، أيها التي يعذب وأيها التي ينعم ومع من تكون مع

0: الذي يعذب أو الذي ينعم، ففيها تكذيب لأدلة كثيرة، وهذا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك. وممن يقرر عقيدة الرجعة حسين الحوثي في ملازمه، في بعض الملازمة يقرر ذلك، وأن الروح ترجع. كان مما قال، قال هذه الروح مثل البدلة، يلبسها هذا البدن ويلبسها البدن الثاني ويلبسها البدن الثالث، وهي عقيدة كفرية حكم أهل العلم على معتقدها بذلك، وأنها هي من عقيدة اليهود. اليهود يعتقدون رجعة بعض من يرون من آل داود، وكذلك الرافضة يعتقدون رجعة الأئمة الاثني عشر، بل يعتقدون رجعة غيرهم. أخ يقول: عندما يقول العلماء إن الرافضة كفار خصوصا الاثني عشرية، هل معنى ذلك أن كل فرد من أفرادهم كافر؟ وهو يقول بقولهم في الصحابة والقرآن. الرافضة هي فرقة أو ملة غير ملة الإسلام. أصول مذهب الرافضة، دينهم، عقائدهم غير دين الإسلام. لا يأخذون بهذا القرآن الذي يأخذ به المسلمون، بل يعتقدونه محرفا مغيرا مكذوبا، زيد فيه ونقص. لا يأخذون بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهم كلام في أركان الإسلام وأركان الإيمان غير ما يقوله المسلمون في أركان الإسلام وأركان الإيمان. عباداتهم ليست موافقة لعبادات المسلمين في كثير من صفاتها وأحوالها وأوقاتها، فلا نقول إن هذا الرافضة، هذا الرافضي مسلم وهذا طرأ عليه الكفر، لا، بل الرافضة كفرقة من فرق الكفر، ملة من ملل الكفر. لأن ما هم عليه ليس هو دين الإسلام، وإن اتقوا ذلك، اتقوا الناس وأظهروا لهم أنهم يدينون بدين الإسلام أو يفعلون أفعال الإسلام، فليسوا على دين الإسلام. مذهبهم في الأصل كما اعترف به كبار علمائهم عبارة عن موروث يهودي وموروث مجوسي، وبعض الأشياء التي يعملونها لإرضاء المسلمين من دين الإسلام. وسمعت مرة دراسة أو بحثا لرجل من كبار علمائهم ومؤلفيهم ممن يعد من آيات الرافضة، اسمه كمال الحيدري، وله مجموع، مؤلف مجموع الحيدري في نحو 50 مجلد. قال نظرت في عقائد الرافضة وأحكام الرافضة ودينهم، قال، وبحثت عنها فلم أجد لأكثرها أو لكل عقائدهم وأقوالهم، لم أجد لها أثرا في الكتب قبل المفيد محمد بن النعمان الملقب بالمفيد، الذي يسميه الرافضة بمؤمن الطاق، وكان أهل السنة يسمونه بشيطان الطاق، رافضي خبيث، هو واضع دين الرافضة، وهو أظن في القرن الثالث أو الرابع. فعبد الله بن سبأ اليهودي أدخل عليه من دين اليهودية وأصل له أصولا، ثم هذا الذي وضع دين الروافض محمد بن النعمان المفيد، شيخهم المعروف المعظم عندهم. قال: فوجدت عقائد الرافضة وأمورهم وما يقولون تنتهي إلى هذا الرجل، ولا وجود لها قبله، وهو في سياق بحث وتحرير لمصدر عقائد الرافضة، وهو قريب موجود حي، أظن قتل قريبا، قتلوه. لما أخرج مثل هذه المباحث وبدأ يرد عليهم قتلوه. فأنا لا أعتقد أن الرافضة هم طائفة من المسلمين، منهم من وقع في مكفرات وكفر، لا، بل أعتقد أن الرافضة ملة من ملل الكفر غير ملة الإسلام، لأن الإسلام أصول الإسلام ليست عندهم، الأصول التي يبنى عليها الإسلام ليست عندهم، كتاب الله ليس عندهم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عندهم، لا يبنون دينهم على كتاب وسنة، الكتاب عندهم منبوذ محرف مغير، عندهم قرآن غير هذا القرآن، والسنة يعتقدونها كذبا لا يصدق، طعنوا في رواتها وكفروهم. فحين تقول الرافضة كفار، مثل ما تقول اليهود كفار، ومثل ما تقول النصارى كفار، هم أنفسهم يقولون هذا، لا يعترفون بدين الإسلام وأنهم على أصول دين الإسلام من القرآن والسنة، لا يقرون بذلك أصلا. أخوني يقول عندنا خطيب يصعد المنبر يوم الجمعة قبل الوقت، قبل وقت الظهر، فأنكرنا عليه وقال هذا من السنة، فهل فعله صحيح؟ وهذا مذهب لبعض العلماء، هو المذهب المشهور عن الإمام أحمد أن وقت صلاة الجمعة قبل الزوال، بل بعضهم قال كما هو منقول أيضا عن أحمد وإسحاق أنه من حين ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فهو وقت لصلاة الجمعة، وأكثر العلماء على خلاف هذا القول، وقالوا وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، والذين قالوا وقت صلاة الجمعة قبل الزوال استدلوا بهذه الأحاديث، حديث سلام بن الأكواع وأنس أنهم كانوا يخرجون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، قالوا إذن معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها قبل الزوال، فيخرجون من صلاة الجمعة وقت الزوال، وليس هذا هو المراد. قال أهل العلم المراد بهذه الأحاديث ليس للحيطان ظل يستظل به بهذا القيد، ليس معنى نفي الظل مطلقا، لكن المعنى ليس لها ظل طويل يستظل به، بل إذا وجد لها ظل فهو قصير، وهذا معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الجمعة في أول وقتها ويختصر الخطبة والصلاة، فيخرجون وما زال الظل الحيطان والجدران والبيوت قصيرا لا يكفي للاستظلال به، فهذا هو معنى الحديث. وجمهور أهل العلم كما سبق، هو رواية أيضا عن الإمام أحمد، أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر. أيضا ينبغي في هذا مراعاة أمر، وهو الذين في البيوت من المرضى والعجزة والنساء، فإن العادة المعروفة عندهم أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة يقومون يصلون الظهر، معروف هذا أن أذان الجمعة هو الظهر، يقومون يصلون الظهر، فإذا كان هذا الخطيب سيصعد المنبر قبل الوقت ويؤذن المؤذن قبل الوقت، معنى أن الذين يسمعون أذانه في البيوت سيصلون ظهرا قبل وقتها. فإذا كان قول جمهور أهل العلم كما أنه موافق للدليل، هو أيضا أرفق بالناس وأسلم لعبادتهم حتى لا يحصل عليهم في ذلك إشكال. وأخ يقول عندي إشكال، وهو إذا كان العلم شرطا من شروط لا إله إلا الله، فهل معنى ذلك أن من لم يعلم معنى لا إله إلا الله يكون كافرا؟ فكثير من الناس لا يعلمونها. المراد بمعرفة لا إله إلا الله أو بعلم لا إله إلا الله كما جاء في الحديث، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يشترط أن يعلم الضابط الذي ذكره أهل العلم بعينه، أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله وكل ما عبد من دون الله تعالى فهو باطل، لا يشترط أن يعلم هذا المعنى، معنى هذا الكلام يعلم أن الله هو المعبود وأن غير الله من الأصنام والأوثان والقبور والأحجار والأشجار لا تستحق العبادة، هذا يعلم معنى لا إله إلا الله. فليس الشرط أنه يعلم هذا النص وهذا اللفظ الذي ذكره أهل العلم، لكن يعلم معنى ذلك. فكل إنسان من المسلمين في الغالب يعلم أن الله تعالى هو المعبود، وأن الله هو الذي يستحق العبادة دون من سواه، يعلم أن ما سوى الله لا يستحق العبادة، وأن غير الله إذا عبد عبادته باطلة. هذا الأصل في أهل الإسلام أنهم يعلمون ذلك. ومما ينبه عليه أن جهل الإنسان بجزئية من الجزئيات لا ينافي علمه بمعنى لا إله إلا الله. فمثلا إنسان يعلم معنى هذا المعنى الذي ذكرنا، أن الله تعالى هو المعبود، أنه هو الذي يستحق العبادة، وأن غير الله لا يستحق العبادة، ثم مسألة واحدة جهل أنها تنافي لا إله إلا الله، مثلا جهل أن التوسل بغير الله ينافي لا إله إلا الله، جهل أن النذر لغير الله ينافي لا إله إلا الله، فهذا لا يقال إنه لم يوفر هذا الشرط، لا يقال إنه لم يحقق شرطا من شروط لا إله إلا الله، لا، غير صحيح. فمثلا إنسان الآن، أنا أسأل إنسانا أقول له ما معنى صلاة التسابيح، يقول لا أدري صفة هذه الصلاة ودليلها وماذا يقرأ فيها، فهل نقول إن هذا الشخص الذي قال لا أعلم صلاة التسابيح لم يعرف معنى الصلاة؟ لا، هو يعلم معنى الصلاة، لكن خفيت عليه هذه الجزئية، فلا يقال إنه جهل معنى الصلاة. كذلك الذي خفيت عليه جزئية في التوحيد، جزئية في الشرك، وهو يعلم معنى لا إله إلا الله، ولكن خفي عليه هذه الجزئية، لا يقال إنه لم يحقق هذا الشرط لا إله إلا الله، لا، بل حقق هذا الشرط وعلم معنى لا إله إلا الله وجهل شيئا يتعلق بهذا الشرط. ففرق بين من لم يحقق هذا الشرط وبين من حقق وجهل جزئية يسيرة فيه. إنسان مثلا الآن يعلم معنى الزكاة، كثير من طلاب العلم يعلم معنى الزكاة، آتي أسأل شخصا مثلا طالب علم أقول له هل في العسل زكاة، وما هو الواجب في العسل، كم يخرج منه، يقول لا أعلم. لا نقول إن هذا الشخص جهل معنى الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، لا، بل علمه ويعلم معنى الزكاة ويعلم الأنصبة، قد يكون في كثير من المسائل ولكن جهل هذه الجزئية، فهذا مثله. لأن بعض الناس من القصور عنده يأتي إلى مثلا من جهل بعض مسائل الشرك، ارتكب بعض مسائل الشرك عن جهل، يقول هذا لم يحقق شرط من شروط لا إله إلا الله وهو العلم، هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، كيف نشهد له بالإسلام وهو لم يحقق معنى لم يعلم معنى لا إله إلا الله، فهذا غير صحيح. بل قد يكون يعلم معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها، ولكن في جزئية خفيت عليه، فلا يضر خفاء هذه الجزئية بهذا الشرط، بتحقيق هذا الشرط. فهذا هو المراد إجابة على ما ذكره السائل. أخن يقول فاتني وقت صلاة الراتب القبلية، هل لي أن أصليها بعد صلاة الفريضة؟ إذا كان فاته لشغل عرض له بحيث لم يتمكن من فعلها، فنعم له أن يقضيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين شغله وفد عبد القيس عن راتبة الظهر البعدية قضاها، صلىها بعد العصر. وهكذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر أنه كان إذا فاتته راتبة الفجر التي قبلها يصليها بعد طلوع الشمس فتقضى الراتبة إذا فاتت. أخوني يذكر فائدة، قال في بلاد روسيا يكون فيء الزوال أطول من الشيء، يعني الفيء الذي عند الزوال قبل الزيادة أطول من الشيء الشاخص، لا سيما في أيام الشتاء، وهذا معروف عند أهل البلد، وهذا مما يقوي، قلنا ماذا، استثناء في الزوال وأنه لابد من استثنائه، وإلا في هذه الحال ينتهي وقت الظهر قبل دخوله على هذا أولى. فكان زوال طول الشيء أطول منه، أي فيئه في الزوال أطول منه، أنا قد انتهى الوقت إذا لم نعتبر في الزوال ولم نستثنه، فلا بد من اعتباره. وأخ يقول كتاب التوحيد فيه أحاديث ضعيفة فهل يستدل بها؟ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله من أحسن كتب العلم ومن أكثر ما يستفيد منه طلبة العلم، وصار مرجعا لطلاب العلم من أهل السنة في كل موضع يدرسون فيه العلم، ترى هذا الكتاب من أهم الكتب التي يعولون عليها لكثرة ما فيه من الفائدة. والأحاديث الضعيفة التي فيه إن كانت أحاديث ضعيفة ولها ما يعضدها ويقويها فنعم استدل بها، وإن كانت أحاديث ضعيفة ليس لها ما يقويها وهي قليلة في كتاب التوحيد فلا يستدل بها، لأن الضعيف لا يستدل به. وكون الإمام النجدي رحمه الله ذكره في كتاب التوحيد لعله يراه صحيحا عنده، لعله يراه ثابتا فلذا ذكره، أو يرى أن معنى هذا الحديث قد جاء في أحاديث أخرى ولكن هذا الحديث فيه وضوح أو فيه اختصار مفيد فذكره. وخن يقول بعض الإخوان المسلمين قال عن الشيخ بن عثيمين إنه ألف كتابا في الحيض ولم يؤلف مثله في الجهاد. نعم، كثير من الحماسيين يطعن في علماء أهل السنة بذلك وهم لم يعملوا بالجهاد ولا بأحكام الشريعة التي يحتاجون إليها في الطهارة والصلاة، فلا قاموا بالجهاد قياما صحيحا ولا اعتنوا بالعلم عناية صحيحة. وقد أوضحت الأيام لكل مبصر أن الإخوان المسلمين ليسوا إلا أصحاب ثورات وانقلابات، ليسوا أصحاب جهاد، فكل الجبهات فيما أعلم التي سيطر عليها الإخوان المسلمون لم يقاتلوا فيها الرافضة قتالا حقيقيا، بل كانت تتراجع إلى الوراء ولم تتقدم، يخسرون مما هم عليه من الأماكن التي كانت محررة ويسيطر عليها الرافضة. إلا إذا هيأ الله بجانبهم أناس آخرون فبفضل الله تعالى تثبت تلك الجبهات، وإلا في الغالب أن الجبهات التي قادوها هم تراجعت إلى الوراء. فهم لا أفلحوا في الجهاد ولا في مسائل العلم، وأهل العلم الصالحين حقا أفلحوا في باب العلم وألفوا فيه المؤلفات في سائر أبواب، فكلها من الدين. وإذا كان في الجهاد تراهم أشد الناس عملا بالجهاد. هنا أخ يذكر فائدة، قال ذكروا أن سبب تأخير أهل العلم كتاب الجهاد إلى آخر كتب الفقه حتى لا يتكلم في الجهاد من لا يحسن الطهارة. نعم، وهذا أيضا مناسبة أنه بدأ بالطهارة أهل العلم والصلاة والزكاة والصيام لحاجة الناس إليها، وترى كتاب الجهاد في آخر أبواب الفقه لئلا يتكلم في الجهاد وفي هذا الأمر العظيم من لا يحسن الطهارة والصلاة والصيام. أخ يقول قصة الرجل الذي مات وعليه دين فتحمله أبو قتادة، جاء في الحديث الآن بردت جلدته، في رواية بردت عليه جلدته، هل معنى هذا أنه كان يعذب مع أنه قد وجد من تحمل دينه؟ أولا هذه الزيادة من حيث السند ضعيفة بل منكرة، فقد تفرد بها عبد الله ابن محمد ابن عقيل خالفه الثقات فرووا الحديث بدونها، والحديث مروي عن جماعة من الصحابة في البخاري وغيره بدون هذه الزيادة، عن أبي قتادة وعن جابر وعن سلمة بن الأكوع، وليس في هذه الزيادة. ثم هذه الزيادة فيها نكارة في المعنى، كما أنها فيها نكارة في السند أيضا في المعنى، كما أشار إليه السائل، وهو أنه قد تحمل هذا الدين أبو قتادة فبرئ منه ذلك الميت. ولذا جاء في بعض الروايات قال حق الغريم وبرئ منهم الميت. حق الغريم أي حقه ثبت عند من تحمله، وبرئ منهم الميت. أخ يقول الأخ زيد ولد الشيخ معافى عنده قصيدة يحب أن يلقيها. طيب يتفضل، جاء زائرا وعنده قصيدة يحب يشارك فيها، فليتفضل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قصيدة أحببت أن ألقيها على مسامعكم في هذه الليلة، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. ونشكر الشيخ الفاضل رشاد على إتاحة هذه الفرصة لنا، وإن كنا والله أحقر من ذلك وأقل وأذل، إلا أنه تواضع الأكابر للأصاغر. فأقول مستعينا بالله على أن نراكم بالصدور، أردنا أن نراكم في حضوري، فجئنا من بلاد الشرق نسعى بلا كلل وفي أمل كبير، نسابق شوقنا بركاب سير وخيل الشوق أسبق في المسير، إلى أهل الحديث وصرح علم، إلى أهل الحديث وصرح علم، بأرض الضالع الوطن الشهير، ودار قام فيها من يفيها، رشاد رشاد علم ثم خير، وشيخ الدار معروف ولسنا نعرف بل نعبر في سرور، فذاك الاسم موضوع لذات بنفس الحجم في عزم الأمور، وتلك الدار أشهر كالثريا، وتلك الدار أشهر كالثريا، وأنور من ضي القمر المنير، كضوء الشمس يسعد كل عين، كضوء الشمس يسعد كل عين، خلى الأعمى وذي البصر الضرير، فيا طلاب فقه الدين هاكم، ودونكم الشهاد مع النمير، فمدوا ثم شدوا ثم جدوا إلى أخذ العلوم من السطور، وهيا في سبيل العلم هيا لإنقاذ العباد من السعير، فإن الناس ينتظرون شعثا، فإن الناس ينتظرون شعثا من الأبواب حتى طود صيري، فإن لم نبتدرهم يبتدرهم أخو بدع وجهل أو قبور، وفي أعناقنا يأتون يوما، وفي أعناقنا يأتون يوما، لأن ما عملنا بالجدير، فهذه عذرة مني لنفسي
2: لعل الله يجزيني بخير وللطلاب مني رغم أني وأيم الله أحقر من حقيري. ولكن مثل ما قال القدامى مشاركة الأكابر من صغيري. وربك يعلم المستور منا وربك جل يعفو عن كثير. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ويقول: كيف نرد على من يقول إن الشيعة اليوم هم من يناصر إخواننا في فلسطين وهم من يقاتل اليهود، أما المسلمون وأهل السنة فلم يحركوا ساكنا؟ نعم، ناصروهم كثيرا بألسنتهم وخذلوهم بأفعالهم. فالشيعة ناصروا الفلسطينيين بألسنتهم وذبحوهم بأسلحتهم. لا يقول هذا إنسان عاقل أبدا، كل عاقل اتضحت له الحقيقة، وأن هذه الحرب التي في فلسطين هي تدمير لبلاد المسلمين باتفاق من اليهود والروافض وتنفيذ من حماس، التي تستطيع أن تقول حماس الشيعية ولاء وانتماء ودفاعا، فكل ولائهم وودهم وحديثهم وثنائهم وتبريرهم للروافض. الروافض قتلوا في سوريا عشرات الآلاف من المسلمين. كان هذا الحزب حزب نصر الشيطان يدخل المنطقة من مناطق سوريا فيبيدها برجالها ونسائها وأطفالها إبادة. استعمل من الصواريخ والقنابل والمتفجرات ما فيه الإبادة كإبادة اليهود لأهل غزة. ثم يأتي قادة حماس هؤلاء الذين يظهرون أنهم يجاهدون اليهود يثنون على الرافضة، يثنون على محور المقاومة الشيعة الذين في اليمن في الشام في العراق في إيران، يمجدونهم يعظمونهم، كم لهم من الثناء عليهم. لو جاء واحد اليوم يثني على اليهود أنهم قتلوا الفلسطينيين، لا سبه الناس جميعا. كيف هذا قائد حماس يثني على حزب الله وعلى قائده وهم ذبحوا عشرات الآلاف من المسلمين؟ فلا والله ما قاتلت الشيعة اليهود. ومن العجب ما نشر في الخبر أن إيران أطلقت على إسرائيل 250 صاروخ ولم يوجد جريح ولا قتيل. 250 صاروخ وما في جريح ولا قتيل، حتى لو كانت خشب رمون بخشب سيصيبون 10-20. هذا 250 صاروخ ولا في جريح واحد، كله كذب تعب على عقول المسلمين. فدمروا بلاد المسلمين، دمروا ما بقي من فلسطين، ذهبت فلسطين. كان بقي هذه المنطقة وكانت السعودية على وشك إنهاء اتفاقية تبقى فيها غزة للفلسطينيين وأيضا مناطق مجاورة لها مع إعطائهم الشرعية الكاملة والدولة الحقيقية. فاستبق اليهود مع الروافض هذا الخبر قبل أن ينفذ، وكان بقي على تنفيذه شيء يسير بعد جهود طويلة بذلت، فمحوا ما بقي. الآن أخبرني بعض الأخوة قال إن في الخريطة مسحت فلسطين الآن من الخريطة، كان موجود في اسم فلسطين دولة، الآن في الخريطة هذه المنشورة في العالم في الإنترنت مسحت، زال اسم فلسطين. من السبب؟ الرافضة وبتنفيذ حماس. حماس ودهم وحديثهم كله ولاؤهم ثناؤهم تمجيدهم تعظيمهم للروافض، يسبحون بحمد الروافض بكرة وعشية في أغلب مجالسهم التي يتكلمون يثنون على الروافض، فهم إما أنهم منهم شيعة ويخفون ذلك، أو أنهم مغفلون صدقوا الشيعة ودمروا بلاد المسلمين. فماذا بقينا المسلمون اليوم منهم؟ أكثر من 2 مليون مشرد يقتلهم البرد والجوع في بعض المناطق هذه الأيام، ما وجدوا حتى الخيام يستكنون بها، والقتلى مع الجرحى نحو 100,000، كثير منهم تحت أنقاض الهدم لا يدرى أينهم. حماقة ارتكبت لا نظير لها في هذا الزمان.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إليه أنيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قال رحمه الله: قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة: شبانا وشيوخا. خفافا أي شبانا يخف عليهم النفير، وثقالا أي شيوخا. وعن ابن عباس: نشاطا وغير نشاط. وقال عطية العوفي: ركبانا ومشاتا. وقال أبو صالح: خفافا من المال أي فقراء، وثقالا أي أغنياء. وقال ابن زيد: الثقيل الذي له الضيعة فهو ثقيل يكره أن يدع ضيعته، والخفيف الذي لا ضيعة له. والضيعة تطلق على الأرض التي يحرثها الإنسان ويربح من غلتها، تطلق أيضا على التجارة، على الصناعة، وكل مصدر للربح والمال. فالثقيل الذي له ضيعة مربوط بها، إما أرض يحرثها أو تجارة أو صناعة، والخفيف الذي ليس له ذلك. ويروى عن ابن عباس: خفافا أهل الميسرة من المال، وثقالا أهل العسرة. وقيل: خفافا من السلاح أي مقلين منه، وثقالا أي مستكثرين منه. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال مرة: الهمداني أصحاء ومرضى. وقال يمان بن رباب: عزابا ومتأهلين. وقيل: خفافا من حاشيتكم وأتباعكم، وثقالا مستكثرين بهم. وقيل: خفافا أي مسرعين خارجين ساعة سماع النفير، وثقالا بعد التروي فيه والاستعداد له. حاصل معنى هذه الأقوال كلها أن ينفروا في سبيل الله في اليسر والعسر، في المنشط والمكره. أمرهم الله تعالى بالنفير في سبيل على كل حال، في يسرهم وعسرهم، في منشطهم ومكرههم. ولا ينافي هذا الأدلة التي فيها الترخيص للمعذورين، ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج، هؤلاء لهم عذر. والمراد خفافا وثقالا، أي ممن ليس له عذر. أما المعذور فليس مكلفا بهذه الآية ولا بغيرها. وهذه الآيات في غزوة تبوك، ثقل على من كان قويا الخروج، سفر بعيد، عدو كثير، حر شديد، مفاوز وصحاري يستقبلونها، فشق حتى على الأقوياء وثقل عليهم، فقال الله انفروا خفافا وثقالا. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل صاحب ضر، فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. وجاء هذا عن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي طلحة الأنصاري بنحوه، أن أبا طلحة تجهز للغزو فقال له أولاده: قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر، فنحن نكفيك. قال: ألم تسمعوا قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا؟ وبنحو هذا عن أبي أيوب الأنصاري، وأنه بقي يقاتل حتى قتل في قتال الروم. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: نسخت هذه الآية بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كما سبق مرارا أن النسخ في لسان السلف قد يطلقونه على مطلق البيان، تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل، كله يسمونه نسخا. فمعنى قول نسخت أي بينت هذه الآية بالآية التي في آخر السورة. على أن الأثر منقطع سنده، ولكن لو صح فهذا معنى. وقال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس، فنسخ الله تعالى وأنزل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية. ولا منافاة بينهما، ليس بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا المرضى، منافاة. فالمعذور لا تشمله هذه الآية، إنما خفافا وثقالا من غير المعذورين. ثم نزل في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو كان عرضا قريبا، واسم كان مضمر، أي لو كان ما تدعوهم إليه عرضا قريبا، أي غنيمة قريبة المتناول. العرض هو متاع الدنيا، لو كان عرضا قريبا، لو كان متاعا من متاع الدنيا، غنيمة وسفرا قاصدا أي قريبا هينا لاتبعوك، لخرجوا معك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة، والشقة السفر البعيد لأنه يشق على الإنسان. قيل الشقة الغاية التي يقصدونها، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم يعني باليمين الكاذبة، والله يعلم إنهم لكاذبون في أيمانهم لأنهم كانوا مستطيعين. إذن هذه الآيات فيها الأمر بالنفير على كل حال، ولذا جاء في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره في كل الأحوال، إذا استنفرهم يطيعون. وفي هذه الآية وغيرها من الآيات كثير تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. في هذه الآية والآية التي تقدمت قريبا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ثم قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والآية التي في آخر الأنفال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. كثير من الآيات يقدم الله تعالى فيها الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال واقع للمجاهد، إذا جاهد يخرج بماله سلاحه. وأيضا لأنه سابق على الجهاد بالنفس، فالإعداد الذي هو بالمال قبل الجهاد بالنفس. وهذا كثير في القرآن، وهو يشير إلى أن الجهاد بالنفس لا بد له من الجهاد بالمال. وأيضا في هذه الآيات أن الجهاد في سبيل الله خير للناس، خير لهم في الدنيا وفي الآخرة، خير لهم في الدنيا لما فيه من التمكين والعز، لما فيه من قوة المسلمين بما يغنمون من الكافرين، لما فيه من الاستغناء بما يحصل لهم من الغنائم، وخير لهم في الآخرة بما فيه من الثواب والأجر العظيم الذي لا يلحقه غيره من الأعمال. أيضا في هذه الآيات أن كثيرا من المتعذرين والمعتذرين عن الجهاد لو كان بدل الجهاد ولو في نفس السفر، في نفس المسافة، في نفس المشقة، لو كان في شيء من الدنيا لخرجوا إليه. فالله تعالى يخبر عن هؤلاء المتخلفين من المنافقين أنه لو كان عرضا قريبا، عرض من عرض الدنيا، طمع، مال، غنيمة، لرأوا خفيفا عليهم ولم يروا ثقيلا ولخرجوا إليه. وهكذا في كل الطاعات، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل في الخروج لصلاة الفجر، قال: ولو يعلم أحدهم أنه لو خرج لوجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين شيء من الطعام واللحم الذي يأكله لشهدها، لشهد الفجر. فالطاعة إذا استثقلها الإنسان يتذكر لو كان بدل تلك الطاعة، بدل ذلك الخروج، بدل ذلك الشيء الذي يخرج إليه من طاعة الله، لو كان في شيء من الدنيا من متاعها، هل سيخرج له؟ فلو خرج له أو لو كان إن وجد سيخرج له فليحاسب نفسه على عمل الطاعة. قيامه بالليل، لو قيل له إذا قمت في الساعة كذا وكذا سنعطيك شيء من المال، سنعطيك كذا وكذا من العطاء، هل سيقوم له؟ فيحاسب نفسه على القيام لطاعة الله. خروج لصلاة الفجر كذلك، لو قيل له لو خرجت في صلاة الفجر ستحصل على كذا وكذا من عرض الدنيا، هل سيخرج له؟ فإذا كان سيخرج له فالخروج لطاعة الله تعالى أعظم. خروجه في نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى كذلك، خروجه في الجهاد وغيرها من الطاعات، يعتبر الإنسان نفسه لو كان مقام تلك الطاعة شيء من الدنيا من متاعها، هل سينشط لذلك ويخرج إليه وتهون عليه الصعاب التي يواجهها؟ فإذا كان كذلك فطاعة الله تعالى أولى. الذي مر معنا أمس في سنة الحديث أحمد بن عبد الدورغي في نسختنا قال أخ الصواب كما في شرح السنة عبد الله بن أحمد الدورقي، كما في شرح السنة للمؤلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي النوع السادس والسابع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هما؟ النزول، نعم، والتنزيل، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وتنزيل الله عز وجل للقرآن الكريم. فأدلة النزول وأدلة التنزيل يدلان على علو الله عز وجل. قرأنا في الدرس الماضي البيتين الأخيرين من هذا الفصل، وكذا يقول: ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني. وعرفنا أنه جاء في بعض النسخ: وكذاك ليس يقول شيئا عندكم، وهذا الذي يظهر وأنسب من حيث المعنى. وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه الثاني، أي أن الله عز وجل عند الجهمية لا يقول شيئا، لا ذا أي ليس لا هذا القول عند نزوله إلى السماء الدنيا حين يقول: من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، لا يقول هذا القول عندكم معشر الجهمية ولا قول سواه ثاني، وليس هنالك قول آخر له عندكم. فإن الجهمية لا يثبتون قولا لله عز وجل هو صفة من صفاته، هذا هو الأظهر في معنى هذا البيت: وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا، أي القول الذي يقوله عند نزوله إلى السماء الدنيا، ولا قول سواه ثاني، فإنهم نفاة لكلام الله عز وجل مطلقا. كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان. قال بعد ذلك رحمه الله: هذا وثامنها بسورة غافل، هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له كلاهما رفعان، وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان. هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه، وخذ معناه في القرآن. فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان. والروح والأملاك تصعد في معارجه، إليه جل ذو السلطان. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان. فخذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم للقرآن. قال رحمه الله: هذا وثامنها، أي ثامن الأنواع الدالة على علو الله عز وجل، هذا وثامنها بسورة غافر، هو رفعه الدرجات للرحمن، هو رفعة الدرجات للرحمن، يشير إلى قول الله عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فرفيع الدرجات يدل على علو الله عز وجل، فهو رفيع الدرجات. فهذا مما يدل على علو الله عز وجل. قال هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له وكلاهما رفعان. رفيع الدرجات شبيه بقول الله عز وجل من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرفيع الدرجات شبيه بقوله سبحانه وتعالى ذي المعارج في المصاعد، وبين الله سبحانه وتعالى أن الملائكة والروح تعرج إليه بمعنى تصعد إليه. فقوله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات كقول سبحانه وتعالى ذي المعارج، كل هذا يدل على علو الله عز وجل. فهذا هو النوع الثامن من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. قال هذا وثامنها بسورة غافل هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج، أيضا له وكلاهما رفعان. وفعيل فيها ليس معنى فاعل، فرفيع ليس المراد بذلك رافع الدرجات، وإنما هي صفة مشبهة لله عز وجل. الله عز وجل متصف بعلو المنزلة سبحانه وتعالى، وليس المراد بفعيل أي رفيع بمعنى رافع الذي يرفع الدرجات، وإنما هو رفيع الدرجات، وهذه صفة له سبحانه وتعالى دالة على علو الله عز وجل على خلقه. قال وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان. وسياق الآيات يأبى هذا التحريف، فإن من قال رفيع بمعنى رافع هذا القول مردود بسياق الآيات، وكما عرفنا فيما مضى أن مما تعرف به الكلمات النظر إلى سياق الآيات. فإن الله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فوصف الله عز وجل نفسه بأنه هو العلي في الحكم لله العلي الكبير، فوصف الله عز وجل نفسه بأنه هو العلي، والعلي يدل على علو الله عز وجل، فهو العلي اسمه العلي وهو موصوف بالعلو. إلى أن قال الله عز وجل بعد ذلك رفيع الدرجات، رفيع الدرجات أي الله عز وجل الذي هو العلي الكبير، فهو رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح. والإلقاء كيف يكون؟ يكون من أسفل إلى أعلى ولا من أعلى إلى أسفل؟ يكون من أعلى إلى أسفل. فسياق الآيات تدل على علو الله عز وجل، وأن رفيع ليس المراد بها رافع، بل هو رفيع بذاته سبحانه وتعالى عال على خلقه. فإن الله عز وجل ذكر قبل ذلك أنه هو العلي، وذكر بعد ذلك أنه يلقي الروح، والإلقاء إنما يكون من علو. فالمتأمل في سياق الآيات يتبين له أن هذا أن ما فسر رفيع بمعنى رافع أنه قد حرف الكلم عن مواضعه. قال وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان. هذا هو القول الصحيح فلا تحد، أي لا تمل، عنه وخذ معناه في القرآن، فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان. قل نظير هذه الآية ما في سورة المعارج، والقرآن يفسر بعضه بعضا، وفي المعارج سأل سائل بعذاب الواقع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فآية المعارج تدل على علو الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، وأن الملائكة والروح يعرجان إليه، والعروج بمعنى الصعود. فهذه الآية نظير ما في المعارج، رفيع الدرجات نظير قول الله عز وجل من الله ذي المعارج، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال فنظيره المبدي لنا تفسيرها، أي المظهر لنا تفسير هذه الآية في ذي المعارج، ما جاء في سورة المعارج من وصف الله عز وجل بأنه من وصف الله عز وجل في قوله من الله ذي المعارج. ليس يفترقان أي من حيث المعنى، فمعنى آية غافر كمعنى آية المعارج، وما بينهما افتراق. والروح والأملاك تصعد في معارجه، تعرج الملائكة والروح إليه، والروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان، كما في آية المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان، ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء، إلا سواء أو هما شبهان. ذي المعارج ورفيع الدرجات هما سواء، أو قل شبهان، إما أن تقول سواء أو أنهما شبهان ومثيلان، لا فرق بين آية المعارج وبين آية غافر، فالمعنى هو المعنى، هما على معنى سواء، أو قل شبيهان ومثيلان. قال ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان، فخذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم للقرآن، أي أن من تفسير القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أرفع معاني التفسير، أن تفسر القرآن بالقرآن، فهذه أرفع المراتب، والمرتبة التي تليها تفسير القرآن بالسنة. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فآية غافر تفسر بآية المعارج. قال فخذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم للقرآن، فهكذا يكون تفسير القرآن. هذا هو النوع الثامن من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. دخل بعد ذلك في فصل آخر وهو النوع التاسع من أنواع الأدلة، نكتفي بهذا وننتقل إلى أخلاق العلماء.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب الرابع والستون ومئتان. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسماء، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق.
0: ابن ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها، فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. الباب الخامس والستون ومئتان. باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأن

0: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال اللهم العن رعلا، اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الباب السادس والستون ومئتان، باب تحريم سب المسلم بغير حق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. الباب السابع والستون ومئتان، باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالاستحداد، فلماذا سمي بهذا الاسم؟ نسبة إلى الحديد التي تستعمل في إزالة الشعر، وما حكمه؟ يعني لا يجوز تركه حتى يتجاوز 40، وأما دون ذلك فلا يجب، مستحب، والأفضل أن يكون، نعم، استحب كثير من أهل العلم أن يكون في كل جمعة. ما الدليل على ذلك؟ حديث سلمان فيه: لا يغتسل أحد يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، فسر التطهر بذلك. هل يلزم أن يكون حلقا بالموسى؟ لا يلزم، نعم، بل يجوز بأي شيء من الإزالة، وهذا أفضل، هذا هو السنة. نواصل نقرأ. مما ذكر في الحديث ولم يعقد له المؤلف بابا خاصا: نتف الإبط وقص الأظفار أو تقليم الأظفار. فنبدأ بنتف الإبط، والإبط كما هو معلوم هو باطن الجناح، ونتفه أي إزالة ما عليه من الشعر عن طريق النتف، إزالة الشعر الذي يكون في الإبط عن طريق النتف. والخلاف في حكمه كالخلاف في الاستحداد. نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أنه سنة، ثم الجمهور على أنه مستحب، وبعض العلماء أوجبه. وقلنا الصحيح كما تقدم في الدرس الماضي أنه يجب إذا كان يجاوز 40، وأما دونها فلا يجب. وأما أفضلية وقته فكما تقدم يكون في كل جمعة، وهذا من تمام التطهر. وأما كيفية إزالته فالسنة هو النتف، وهو أفضل، أولا لأنه هو الذي جاء به الحديث نتف الإبط، ثانيا أنه إذا كان ينتف نتفا فإنه يقل ولا يتكاثر، وأيضا يضعف هذا الشعر ولا يكون قويا وخشنا، بخلاف حلقه فإنه يقوي أصله ويجعله يشتد ويغلظ جرمه. وإذا قوي وكثر واشتد كان أشد في انبعاث الرائحة منه، فإذا حلقه هو الأفضل، هو السنة، وهو الأفضل أيضا حتى من حيث المعنى. ونعم قد يجد مشقة فيه في أول الأمر ثم يعتاده، وإذا لم يقوى على نتفه واشتد عليه يجوز أن يزيل بأي مزيل، سواء كان يحلقه حلقا أو كان بالنورة أو ما يقوم مقامها في هذه الأزمنة من الأدهان. فالحاصل أن السنة فيه هو النتف، وبأي شيء أزال إذا لم يقوى على النتف أجزأه. وقد أقر الشافعي رحمه الله من رآه يحلق إبطه كما ذكره عنه ابن أبي حاتم في كتاب مناقب الشافعي عن يونس ابن عبد الأعلى أنه قال: دخلت على الشافعي ورجل يحلق إبطه، فقال: إني علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. بقي ذكر بعضهم أن من آدابه أن يغسل يديه بعد نتف إبطه أو يتوضأ، بعضهم ذهب أنه يغتسل، وهذا لم يصح في دليل. جاءت في الباب آثار عن الصحابة، جاء عن عمر أنه كان يأمر بغسل اليدين وبالتطهر بعد مس الإبط، ولكنه ضعيف منقطع عند ابن أبي شيبة وغيره. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يغتسل إذا نتف إبطه، ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، ورواية الأعمش عن مجاهد من الأئمة من يغمز فيها، يقول إنما روى عنه بعض الأحاديث وبعض الأئمة دافع عنها كالبخاري وغيره، في إسناده محتمل للصحة، ولكن هذا محمول أنه كان يغتسل، أنه يغتسل لإزالة الشعر للتنظف ونحو ذلك، لا أنه يجب أو يستحب الاغتسال. فالإنسان إذا حلق شعر رأسه يغتسل، لا لأنه يستحب الغسل، لكن لإزالة بقايا الشعر وللتنظف منه. فالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أي عن عبد الله بن عمرو محمول على ذلك، وإلا فقد كان السلف يفعلونه ولا يعلم أنه يغتسلون أو يتوضؤون لأنه مكان طاهر. بل جاء عن الأعمش وهو من الطرائف أنه فعله في المسجد، أي هو محمول أنه لا يلقي الشعر في المسجد، ولكن فعله لمصلحة. دخل ورجل قيل إنه من القصاص أي المبتدع الذين يذكرون القصص، وقيل إنه كان كذابا يكذب في الحديث وهو في حلقة يدرس، فجاء الأعمش وجلس وسط الحلقة وجعل ينتف إبطه، فقال له: ما تستحي نحن في درس أو في علم وأنت تعمل هذا؟ قال: أنا في سنة وأنت في بدعة، نعمل سنة من خصال الفطرة وأنت تأتي ببدعة، هذا القص الذي تعمله من البدعة. فأنكر عليه الأعمش بذلك، فعله ولم يجب في ذلك وضوءا ولا شيئا. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بنتف الإبط، سواء كان ينتف بأصابعه أو ينتف بشيء. الآن في هذه الأزمنة يوجد مثل الصمغ يجعل على الشعر ثم يؤخذ ويزيل ما تحته من الشعر نتفا، فهذا يدخل فيه، هذا من النتف أيضا من السنة. أيضا الذي يليه تقليم الأظفار، تقليمها قصها. وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه سنة، قال: وهو مجمع عليه أنه سنة سواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان، إذن هو سنة هذا مجمع عليه بين أهل العلم، من خصال الفطرة سواء كان في حق الرجل أو المرأة، وسواء في أظفار اليدين أو الرجلين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في كلام له طويل نقرأ نذكر بعضه في شرح العمدة أحكام الأحكام، قال: وفيه فائدتان. الفائدة الأولى تحسين الهيئة، وإزالة القبح الناتج عن إطالتها في اليد والرجل التي تكون أظافرها مقصوصة مزالة، أحسن هيئة من غيرها. والفائدة الثانية تحصيل الطهارة وإزالة الوسخ الذي يتراكم تحت الأظفار. فبقصها وإزالتها تحصل الطهارة، فالإنسان يباشر بيده الأكل، فإذا لم يطهر لم يقص الأظفار بقيت الأوساخ والجراثيم تحت أظفاره، فإذا جاء يأكل يأكل بيده وتكون مع طعامه. فإذا الذي يستحسن إطالة الأظفار ويرى أن إطالتها أحسن هيئة من قصها، هذا مخالف للفطرة، هذا إنسان قلبت فطرته. الفطرة هو قصها، والموافق للفطرة السليمة هو قصها، فإطالتها خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وليست بجمال بل هي قبح. بل ترى أصحاب البهائم والحيوانات إذا طالت أظفارها قصوها، يعيقها طول الأظفار في السير ويشوه منظرها. وأما وقت قصها فكما سبق لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما، وهذا عام سواء تركها كلها أو ترك بعضها. إنك ترى بعض الناس يقص أظفار أصابعه إلا بعض الأصابع كالخنصر من اليد اليسرى أو اليمنى، وهذا داخل في النهي، فقد وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوا أكثر من 40 يوما. والأفضل فعلها في يوم الجمعة قبل أن يأتي إلى الصلاة فيأتي متطهرا، لحديث سلمان الذي تقدم، مع أنه يعتبر ذلك بحسب الطول. المعتبر هو طوله، بعض الناس قد لا تطول له، يختلف الأشخاص، أيضا تختلف الأزمنة، ففي أيام البرد يكون يعني نبات الأظفار وزيادتها وطولها أقل من أيام الحر. فإذا كان يحتاج في الأسبوع فيكون قبل المجيء لصلاة الجمعة تطهرا. وأما كيفيته، كيفية قص الأظفار، فقد استحب الفقهاء هيئات وكيفيات كثيرة. من أين يبدأ، بأي الأصابع، وبماذا ينتهي، على نحو 4 أو 5 أقوال في كتب الفقهاء، ولم يصح في هذا شيء بخصوصه. فكيف ما فعل أجزأه، كيف ما فعل وقصها أجزأه. ولكن عموم قول النبي أو عموم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره يقتضي أن يبدأ باليمين، يبدأ باليد اليمين، واليد اليمين يبدأ من جهة اليمين. أين جهة اليمين في اليد اليمين؟ الخنصر. فالأصابع خمس، أولها الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. خنصر ثم بنصر ثم وسطى ثم سبابة ثم إبهام. فالسنة يبدأ بالخنصر في اليد اليمنى حتى يختم بالإبهام. في اليد اليسرى بماذا يبدأ؟ بالإبهام، لأن هي التي جهة اليمين، ويختم بماذا؟ بالخنصر. إذن يبدأ بخنصر اليد اليمنى ويختم بخنصر اليد اليسرى، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأن هذا أقرب إلى السنة لأنه فيه تيمن، فهذا من التطهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طهوره، في تطهره. وبأي شيء بدأ أصاب السنة وفعلها أجزاء، لكن إذا أراد الأقرب فهو هذا. أيضا مما يتعلق بذلك دفن قلامة الأظفار بعد أن يقلم أظفاره، وكذلك قصاصة الشعر إذا قص شعره حلق شعره، هل يشرع دفنه؟ استحب هذا جمهور أهل العلم، أكثر العلماء أنه يستحب، أنه إذا قص أظفاره أو حلق شعره أن يدفن ذلك. وجاء في ذلك أحاديث كلها ضعيفة، خرج كثيرا منها الخلال رحمه الله في كتاب الترجل، وخرج غيره لكن جمع كثيرا منها. جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، ولكن الأحاديث ضعيفة. جاء عن ابن عمر أنه كان يفعله، واحتج به الإمام أحمد. كما في المغني ذكر ابن قدامة قال: وقال مهنا، أي صاحب الإمام أحمد، سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ هل بلغ فيه شيء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. أثر ابن عمر هذا أخرجه أيضا الخلال في كتاب الترجل، هو من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، الإسناد ضعيف، عبد الله بن عمر ضعيف، عبد الله بن عمر العمري. وأيضا مما علل به من استحب دفنه قال: لئلا يتلاعب به السحرة. وجاء في ذلك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلاعب به سحرة بني آدم، إنهم قد يؤذون الشخص إذا أخذوا شيئا من شعره أو أظفاره ويتعلق به السحر بذلك. أيضا مما عللوا به قالوا: لأنه جزء من أجزائه فيدفنه كما تدفن سائر الأعضاء، فالإنسان إذا مات يدفن، وإذا قطع عضو من أعضائه يدفن. قالوا: فكذلك أجزاء هذه الأظفار هي من أجزائه فتدفن. وعلى كل إن القول بأنه مستحب أو مشروع يحتاج إلى دليل، فلا نقول إنه مستحب إلا بدليل، لكن من أراد أن يدفنها فهو جائز. وكثير من الناس يتحرى دفنها الآن لئلا يتلاعب بها السحرة، فمن أحب دفنها فيجوز دفنها، وإن لم يدفنها وأحرقها، يحرق الشعر أو الأظفار ونحوه، جائز. وإن ألقاها فهو جائز. وللفقهاء مسائل كثيرة يستحبون في مثل هذه الخصال، خصال الفطرة، كثير منها لا دليل عليه، كما ذكر ابن قدامة مثلا أنه يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار، على أن يقص أظفاره استحبه، استحبه هذا كثير من العلماء أنه يغسل رؤوس أصابعه، قال لأنه إذا حك بالأظفار قبل غسلها حك بها الجسد يضر جسده. وهذا لا دليل عليه. أيضا استحب بعضهم الوضوء بعد قص الأظفار، وأكثر العلماء على أنه لا يشرع ولا يستحب ذلك لعدم الدليل. وقص الأظفار الأصل أنه يكون بآلة يقصها به، لا يقصها بأسنانه، فقد يكون فيها أوساخ تضر جسده، هو يقصها لأجل التطهير، ما يأتي يقصها بأسنانه. أيضا تصان عنها المساجد، فلا يقلم أظفاره في المسجد، حتى لو قال سأجمعها فإنها قد تتطاير عليه بعضها ولا يستطيع جمعها، فيقص أظفاره خارج المسجد. شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة في كتاب مختصر الفتاوى المصرية يقول فيه، يقول: والمساجد تصان مما أو من القذاه التي تقع في العين. وبالجملة فالمساجد تصان من القذاه التي تقع في العين. رأيت العين إذا دخل فيها الشيء اليسير يؤذيها، فيقول رحمه الله إنه تصان المساجد حتى من مثل هذه القذاه التي تؤذي العين، فما بالكم ما هو أكثر من ذلك. وما بقي من الخصال قد بوب لها المؤلف رحمه الله أبوابا سنقرأها منه إن شاء الله. أخني يقول: هل من أطال أظفاره نستطيع أن نقول له إن فعله حرام إذا جاوزت 40؟ نعم، نقول له ذلك. وإذا لم تجاوز 40 وقد ظهر فيها الطول فهذا قبح، قبح هيئة. والعجب كيف صار عند بعض الناس هذا يعني هيئة حسنة، وصار هذا عند بعضهم زينة، وهذا كما سبق من انقلاب الفطرة. ولا فصاحب الفطرة السليمة إذا طالت قليلا تضايق. أخن يقول: بعض الناس يستخدم أدوية تمنع نبات الشعر حول العانة نهائيا، فهل يجوز ذلك؟ غالبا هذا لا يخلو من ضرر، والضرر منهي عنه في الشريعة. وقد سمعت مرة بعض أهل العلم يذكر، والعهد عليه، أن رجلا استعمل لوجهه دواء يمنع نبات شعر اللحية حتى يصير أمرد ليس على وجهه شعر، قال فبقي مدة ثم خرج شعر اللحية من داخل فمه، منعه من الظاهر فصار يخرج من داخل فمه. فغالبا هذه الأشياء يكون فيها ضرر. وأنت سمعت هذا في إنسان عمله في عانته فصار إلى داخل جسده شعر، هذا يكون فيه ضرر. فالله تعالى ما خلقها إلا لحكمة. الله جل وعلا قادر أن يجعل الإنسان أجرد أمرد لا شعر عليه، ولكن خلق هذه الشعور في مواضع من جسد الإنسان لحكمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 61 و200، باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال، واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الباب 62 و200، باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه. المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناها هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. الباب 63 و200، باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. الباب الرابع والستون ومئتان. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم. وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها، فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. الباب الخامس والستون ومئتان. باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال اللهم العن رعلا، اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لازلنا في ذكر الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى، سواء كانت مما ينافيه منافاة كلية أو جزئية، سواء مما كان ينافي أصل التوحيد أو مما ينافي كماله الواجب. وإن من الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم، وهو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى. والله عز وجل أوجب على العباد أن يتحاكموا إليه وإلى ما جعله من دينه وشرعه ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكم، ومن صفاته الحكم، وأنه أحكم الحاكمين. فالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى مما ينافي توحيد الله جل وعلا. قال أهل العلم: قد تكون منافاته لتوحيد الربوبية، وذلك أن الله جل وعلا هو المتفرد بالحكم كما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. فمن جعل مع الله جل وعلا شريكا في حكمه واعتقد أن لغير الله أن يحكم الأحكام وأن يشرعها وأن يوجدها، فقد جعل لله تعالى شريكا في ربوبيته. وهكذا قد يكون منافيا لتوحيد الألوهية، فالله جل وعلا أوجب على عباده أن يعبدوه، ومن عبادته التحاكم إليه سبحانه وتعالى وإلى ما شرعه لعباده من الدين. فالتحاكم لغير ذلك، التحاكم لغير الله جل وعلا مما ينافي توحيد الألوهية. وهكذا قد يكون منافيا لتوحيد الأسماء والصفات، فالله جل وعلا هو الحاكم وهو الحكم، والله جل وعلا إليه الحكم وهو أحكم الحاكمين،
4: فمن جعل غير الله تعالى حكما وحاكما فقد جعل لله تعالى مشاركا في أسماء وصفاته. ولذا غير النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذا الاسم لما يوهمه من المشاركة لله جل وعلا في اسمه وفي صفته. جاء في السنن أن أبا شريح كان ممن قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه فسمع قومه ينادونه بأبي الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله لما ينادونك بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا رجعوا إلي فأحكم بينهم فيرضون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فمن لك من الولد؟ قال لي ثلاثة، شريح وعبد الله ومسلم. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فغير الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكنية لما توهم من المشاركة لله جل وعلا في صفته، وأنه يحكم بين قومه فيحتكمون له، وكناه بأكبر أولاده وقال أنت أبو شريح. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى نهى أن يشرك به في ذلك، فقال الله جل وعلا، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قرأ ابن عامر من القراء السبعة، ولا تشرك في حكمه أحدا. فكما نهى الله تعالى أن يعبد غيره، كذلك نهى الله سبحانه وتعالى أن يشرك غيره معه في حكمه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك قال، ولا تشرك في حكمه أحدا. فكما نهى الله تعالى عن الشرك في عبادته، نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك في حكمه سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في أكثر من موضع من القرآن، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فلا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه لنبي عليه الصلاة والسلام، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال الله جل وعلا، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالحكم لله سبحانه وتعالى، سواء كان حكما كونيا وهو ما يحكم به في كونه وخلقه مما يقضيه ويقدره، أو كان حكما شرعيا وهو ما ألزم به عباده في هذه الدنيا من التحاكم إليه وإلى دينه وشرعه، أو كان حكما جزائيا مما يكون من الحكم بين العباد في الآخرة، فكله لله سبحانه وتعالى. أمر الله تعالى عباده بالتحاكم إليه، فقال الله جل وعلا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ردوا أموركم إلى الله تعالى. أنزل الله تعالى كتابه ليحكم بين الناس، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أمر الله تعالى نبيه أن يحكم بذلك وبما أنزله عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله تعالى لنبيه: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي أهل الكتاب، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. والقسط هو ما أنزله الله جل وعلا. فإذن الله جل وعلا هو الحكم سبحانه وتعالى، ويجب على العباد أن يتحاكموا إليه، ولا يجوز أن يتحاكموا إلى غيره، فقد ذم الله تعالى من يفعلون ذلك، وأنكر صنيعهم في كتابه الكريم. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيبغون أحكام الجاهلية وتشريعاتها المخالفة لكلام الله ورسوله؟ والله جل وعلا أحسن حكما. قال الله تعالى عن أهل الكتاب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقال الله تعالى عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يريدون أن يتحاكموا إلى غير الله، إلى المشركين، إلى السحرة أو الكهنة، وقد أمروا أن يكفروا بذلك. وهكذا قال الله عنهم، أي عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. فأخبر الله تعالى أن بعدهم عن حكم الله تعالى ونفرتهم عنه لمرض في قلوبهم، وهو مرض النفاق، ولريبهم وشكهم في الدين. وهكذا أمر الله تعالى المؤمنين بذلك، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك يا محمد لا يؤمنون ولا يستقيم إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم في أمورهم في الدنيا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجدون في أنفسهم كراهية لحكمك ولا ترفعا عنه، بل يسلمون تسليما كما قال الله: ويسلموا تسليما. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: اختصم الزبير ابن العوام مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، أي المكان الذي يسيل فيه الماء، فقال الأنصاري للزبير، وكانت مزرعة الزبير أرفع من مزرعة الأنصاري، يصل الماء إليه أولا قبل الأنصاري، قال له: سرح الماء يمر، اجعل الماء يمر إلي وأراد الزبير أن يسقي مزرعته ثم يعطيه الأنصاري، فاحتكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأصلح بينهم صلحا بين الأخ وأخيه، قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ أي حكمت له لأنه ابن عمتك، مع أنه كان قد أحسن إلى الأنصاري؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا للحكم الشرعي: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر. والجذر هي علامة في المزارع، حجر يجعلونها إذا وصل إليها الماء استحق الماء من دونه ومن تحته. قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر ثم أعطه جارك. قال الزبير: ما أظن هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عباد الله، إن المؤمنين ينقادون لحكم الله ويسلمون له ولا يبغون سواه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليس لهم الخيرة والاختيار بعد حكم الله وحكم رسوله، بل يجب عليهم التسليم والانقياد. فلا يجوز للمسلم أن يابى حكم الله ولا أن يبتعد عنه ولا أن يتحاكم إلى غيره ولا أن يعتقد أن غير الله سبحانه له الحكم أو أنه يحكم ما شاء دون حكم الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن هذا الأمر الذي هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو الاستقلال والانفراد بتشريع الأحكام بين العباد، وأما أن الإنسان يكون حاكما بحكم الله فهذا ليس من المشاركة، إنما هو من الاتباع. وإنما المحرم أن يستقل الإنسان بحكم الأحكام وتشريعها دون الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي جعل نفسه مشاركا مع الله. أما كون الإنسان يكون حاكما بحكم الله منفذا لذلك فهذا من طاعة الله وعبادته وليس من المشاركة له. عباد الله، إن هذا الأمر وهو الحكم بغير ما

الصلح بما يتفق عليه الطرفان، فقد يصلح الإنسان صلحاً فيه تنازل عن بعض الحقوق من بعض الأطراف أو من كل الأطراف، فهذا أرشد الله تعالى إليه، فقال الله سبحانه في كتابه: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحاً والصلح خير. والصلح قد يكون فيه تنازل صاحب الحق عن شيء من حقه، واحتمال الظلم من غيره ولكن لإرادة الإصلاح، واجتماع الكلمة كما أصلح النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر بين الزبير وصاحبه الأنصاري. فهذا ليس منافيا للحكم بما أنزل الله، وإنما هو مما فيه مراعاة للخير بين الناس. وأما الحكم بما بغير ما أنزل الله فهو تحكيم غير شرع الله وغير دينه وما حكم به، كتحكيم القوانين التي هي من وضع البشر ليست مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله. أما ما كان من الأحكام مأخوذا من القرآن والسنة فهذا قد امتلأت به كتب الفقه وكتب أهل العلم، يجعلون أحكام الله ورسوله مرتبة منظمة حتى يسهل أخذها على العباد، ولكن المحرم هو الحكم بالقوانين التي وضعها البشر وليس لها صلة بكتاب الله ولا بسنة رسوله، كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو غيرها من قوانين الكفار التي يحكم بها في بعض بلدان المسلمين. أو كان الحكم بغير ما أنزل الله حكما بالأعراف والأسلاف التي توارثتها القبائل خلفهم عن سلفهم، متأخرهم عن متقدمهم، ورثوا أحكاما وأعرافا وأسلافا مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله يعملون بها ويقدمونها على القرآن والسنة. فهذا من الحكم بغير ما أنزل الله الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أو كان الحكم بغير ما أنزل الله إسناداً للحكم إلى الشعب، وأن ما رآه الشعب مصلحة أو رآه منفعة أو حلالاً ولو كان محرماً يصير حلالاً، وهو ما يسمى بالديمقراطية التي هي جعل الأحكام للشعوب، فهي التي تحكم بما تشاء وتقرر ما تشاء خلاف حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل ذلك من المنهي عنه، كل ذلك مما يدخل في منافاة توحيد الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الله تعالى قد حذرنا من ذلك وأخبر تعالى أن الحكم بغير ما أنزل سبحانه وتعالى كفرا وظلما وفسقا، أن الحكم بغير ما أنزل سبحانه كفر وظلم وفسق في ثلاث آيات متوالية من سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال أهل العلم: إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله جاحداً لحكم الله ومنكراً له، أو معتقداً أن حكم غير الله أحسن من حكم الله وأفضل، أو اعتقد أن حكم الله لا يصلح في هذه الأزمان، إنما كان حكم الله في أزمنة متقدمة، أما هذه الأزمان فتريد أحكاماً تناسبها، أو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو للحكم بما أنزل الله.

0: كله سواء، أو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله ويترك حكم الله، فكل هذا كما قال أهل العلم من الكفر الأكبر. إن صحب الحكم بغير ما أنزل الله أحد هذه الأمور صار كفرا أكبر مخرجا من الإسلام، وإن حكم بغير ما أنزل الله لمصلحة دنيوية، إما لرشوة أو للحرص على منصب ومسؤولية، أو حكم بغير ما أنزل الله بسبب شبهة وتأويل عرض له، أو حكم بغير ما أنزل الله جهلا منه بحكم الله تعالى وعدم معرفة له، فهذا لا يكون كافرا كفرا أكبر، بل قد يكون كفرا أصغر كما إذا حكم لمصلحة دنيوية، وقد يكون معذورا في ذلك كما إذا حكم لتأويل وشبهة أو إذا حكم عن جهل. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا كفر دون كفر. وقال في بعض الروايات عنه: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وقال في بعضها: ليس بالكفر المخرج من الملة، ولكنه كفر دون كفر، أي إذا كان كما سبق. فعلى هذا فالواجب هو التحاكم إلى الله تعالى، هو التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والبعد عن التحاكم إلى غير ذلك، لأن هذا في مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولأن حكم الله أنفع للعباد. حكم الله من حكيم خبير، حكم الله يعلم الله فيه المصالح، يعلم المفاسد التي درئت به، يعلم الله تعالى ما يصلح العباد، فهو الذي خلقهم وهو الذي يعلم ما يصلحهم، فحكم الله فيه خير للناس، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله فيه ائتلاف الناس، فيه اجتماعهم، فيه قوتهم، فيه اجتماع كلمتهم، فيه إيصال الحقوق إلى أهلها، فيه دفع الفتن والشرور عن الناس. حكم الله رحمة بالعباد، صلاح لدينهم ودنياهم. إذا طبق حكم الله يأمن الناس على أموالهم، على أعراضهم، على عقولهم، على دمائهم، على سائر شؤون حياتهم. إذا طبق حكم الله ساد الأمن، ساد الأمن والأمان والاستقرار والرحمة بين الناس. ألم يقل الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ إذا علم القاتل عمدا أنه سيقتل كف عن القتل، لا يمكن أن يتجرع على القتل. فإذا قتل القاتل ويقيم على القصاص حفظت الدماء، لا أحد يتجرع على القتل. إذا قطعت يد السارق حفظت أموال الناس، لا أحد يتجرع على السرقة. إذا رجم الزاني المحصن حتى يموت والناس ينظرون إليه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ارتدع الناس وكفوا عن محارم الناس، ولا أحد يعتدي على عرض أحد. إذا جلد شارب الخمر والناس ينظرون إليه، إذا أقيمت حدود الله على قطاع الطرق والمفسدين في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا طبق ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟
0: فلا سعادة للعباد ولا نفع لهم بتحكيم القوانين، وإنما هي سبيل لإشاعة الفوضى، سبيل لإشاعة الفتن، لا صلاح للعباد ولا استقرار لهم بتحكيم الديمقراطية وجعل الحكم للشعب، فإن هذا يؤدي إلى الانسلاخ من الدين، يؤدي إلى التفسخ وعدم احترام الشرائع، يؤدي إلى أن تكون حياة الناس بهيمية شهوانية كالبهائم، يعبدون فروجهم وبطونهم، ما أرادوه من الحرام أحلوه، فكيف تستقيم حياة الناس؟ ستنحل حياتهم، ستصير حياتهم إلى ضياع. فلا سبيل للعباد ولا نجاة لهم إلا بحكم الله وحكم رسوله والتحاكم إلى ذلك وتحكيمه. فهذا الذي ندعو إليه أنفسنا، سواء في الحكم على أنفسنا أو أولادنا أو أهلينا أو من يتحاكم إلينا، وهذا الذي ندعو إليه المسلمين عموما حكاما ومحكومين، أن يأخذوا بحكم الله، فهو السعادة وهو الخير للعباد وهو النفع والصلاح. والله لن تستقيم حياة العباد إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله. انظر اليوم حين ابتعد الناس عن ذلك كيف صارت حياتهم، لا يأمن الإنسان على دمه ولا ماله ولا عرضه ولا حقه، فشت المنكرات، حصل الاعتداء، حصل الظلم، ضيعت الحقوق، انتهكت الأعراض بسبب تضييع حكم الله سبحانه وتعالى وعدم التزامه. عباد الله، إن طائفة من أهل البدع والضلال قد استغلوا هذه المسألة في تفريق جماعة المسلمين، إن طائفة من أهل البدع والضلال كالخوارج والمعتزلة وأمثالهم قد كفروا المسلمين بسبب هذه المسألة، قد اعتقدوا جواز الخروج على حكامهم بسبب هذه المسألة، قد اعتقدوا جواز سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتفريق كلمة المسلمين بحجة أنهم يريدون إقامة الحكم لله، ولم يراعوا في ذلك ما ذكره العلماء من الضوابط والشروط، ولم يراعوا في ذلك مصلحة ولا مفسدة، فجروا المسلمين إلى ويلات، دمروا بلاد المسلمين، وسلطوا الظلمة والمجرمين عليهم بسبب أفعالهم الطائشة وحماساتهم الفارغة. كفروا عباد الله سبحانه وتعالى بما قد يكون لهم فيه عذر، قد يكونون متأولين أو جاهلين أو أمرا من الأمور التي يعذرون فيها، فلم يراعوا ذلك، بينما طائفة أخرى من علماء الضلال ممن يحابون الملوك والسلاطين برروا لهم تحكيم غير كتاب الله وغير شريعته، دعوهم إلى ذلك، دعوهم إلى تحكيم أوضاع البشر وقوانينهم المستوردة من الكافرين، وبرروا لهم هذا الصنيع وأفتوهم بجوازه وحله، وكل ذلك من المنكر. فلا طيش الخوارج واعتداؤهم على المسلمين، ولا تفريط الذين لا يبالون بدين الله وشرعه، ولكن الأمر مضبوط بضوابطه ومقيد بقيوده عند أهل العلم والحديث والسنة، فعلى المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر العظيم الذي فيه صلاح حياتهم الدنيا وصلاح آخرتهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين لإقامة دينه وشرعه في هذه الأرض. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم اهدهم إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: سلسلة لقاء الباب المفتوح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أعتذر إليكم فإني تأخرت، لأن عندنا ضيفا أتى من الرياض، فنرجوكم المعذرة. والآن أنتم بالخيار، إن شئتم بدأنا بالأسئلة، وإن شئتم جرينا على العادة بتفسير ما تيسر من كلام الله عز وجل. فما رأيك؟ لا، أقل من 10 دقائق. وقفنا على، قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قال: وفرعون ذي الأوتاد. فرعون هو الذي أرسل الله إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان قد استدل بني إسرائيل في مصر يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أدى به إلى هذه الفعلة القبيحة، لماذا يقتل الأبناء ويبقي النساء. فقال بعض العلماء: إن كهنته قالوا له: إنه سيولد في بني إسرائيل رجل يكون هلاكك على يده. فصار يقتل الأبناء ويستبقي النساء. ومن العلماء من قال: إنه فعل ذلك من أجل أن يضعف بني إسرائيل، لأن الأمة إذا قتلت رجالها واستبقيت نساؤها ذلت بلا شك. فالأول تعليل أهل الأثر، والثاني تعليل أهل النظر أهل العقل. ولا يبعد أن يكون الأمران جميعا قد صار علة لهذا الفعل، ولكن بقدرة الله عز وجل أن هذا الرجل الذي كان هلاك فرعون على يده تربى في نفس بيت فرعون، فإن امرأة فرعون التقطت وربته في بيت فرعون. فرعون استكبر في الأرض وعلى في الأرض، وقال لقومه: أنا ربكم الأعلى. وقال لهم: ما علمت لكم من إله غيري. وقال لهم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. وتعلمون أنه قال لقومه مقررا لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. افتخر بالأنهار وهي المياه، فأغرق بالماء، أغرق بالماء. وفرعون ذي الأوتاد، أي ذي القوة، لأن جنوده كانوا له بمنزلة الوتد، والوتد كما نعلم تربط به حبال الخيمة فتستقر وتثبت، فله جنود أمم عظيمة ما بين ساحر وكاهن وغير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. قال تعالى: الذين طغوا في البلاد، الطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء حملناكم في الجارية، يعني بذلك السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام. فمعنى طغوا في البلاد أي زادوا عن حدهم واعتدوا على عباد الله فأكثروا فيها الفساد. الفساد هل هو الفساد الحسي أو المعنوي؟ الجواب هو فساد المعنوي، والفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. أنتم معنا؟ الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا: لا تفسدوها بالمعاصي. وعلى هذا فيكون قوله أكثر فيها الفساد أي الفساد المعنوي، لكن الفساد المعنوي يتبعه الفساد الحسي. وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم، لكن هذه الأمة رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها أن يكون بأسهم بينهم، هم فيما بينهم يدمر بعضهم بعضا. وعلى هذا فما حصل من المسلمين من اقتتال بعضهم ببعضا ومن تدمير بعضهم بعضا إنما هو بسبب إيش؟ إنما سببه المعاصي والذنوب، يسلط الله بعضهم على بعض ويكون هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فأكثروا في أهل الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم، الصب معروف أنه يكون من فوق، والعذاب الذي أتى هؤلاء من فوق من عند الله عز وجل. وسوط عذاب، السوط هو ما العصا الذي يضرب به، ومعلوم أن الضرب بالعصا نوع عذاب، لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله تعالى على عاد وثمود وفرعون هل هو العصا المعروف الذي نعرف، أو أنه عصا عذاب أهلكهم؟ الجواب الثاني، عصا عذاب أهلكهم وأبادهم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم فيما سبق من الأمم عبرة نتعظ بها وننتفع بها ونكون طائعين لله عز وجل غير طاغين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن إلى الأسئلة. هذا سبق الخير. وش عندك؟
5: سلامك، بس بسلم عليك وبأنتبه معكم.
4: جزاك الله خير، الله يحييك. سؤال
6: ليصلي لوحده، هل لو يقول سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد حمدا فضيلا طيبا بارك؟
4: سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد.
6: يعني يصلي لوحده كما سنة
4: مو منفرد
6: إلا منفرد.
4: الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط.
6: سمع الله لمن حمده وبعدين ربنا ولك الحمد.
4: نعم.
7: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: ألسنا قلنا ما في السلام يا حمد؟ أو نسيت؟ نعم.
7: في بعض المجالس يا شيخ بارك الله فيك يخوضون في بعض طلاب العلم والعلماء ويبدون يجرحون ويعدلون، فنريد نصيحة لهؤلاء ونستغلون بما ينفعهم.
4: من المعلوم أن الغيبة من كبائر الذنوب، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حذر الله عنها في كتابه بأبلغ تحذير، فقال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من الذي يقدم له لحم أخيه ميتا فيأكل؟ لا أحد يأكله، كل يكرهه. وهذا تمثيل يستفاد منه غاية التحذير.
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: هذا القول نطالب بالبينة. نقول العالم أنكر ما قال ما قلت فيه، وإما أن يقر، فإذا أقر أبين له وجه نظري، أقول هذا القول الذي قلته غير صحيح، فإما أن يقنعني وإما أن أقنعه، وإما أن يكون لكل منا وجه فيما قال فيكون هو معذورا باجتهاده وأنا معذور باجتهادي، وليس لي أن أتكلم في عرضه، لأنني لو استبحت لنفسي أن أتكلم في عرضه لكنت أبحت له أن يتكلم هو أيضا في عرضي، وحينئذ يحصل التنافر والعداوة والبغضاء. أما الأمراء فهم الأمر الثاني أيضا، الكلام في الأمراء كثير، وأنتم تعرفون الآن، أضرب لكم مثلا سهلا، إذا أمر ولي الأمر بشخص أن يؤدب تأديبا شرعيا يستحقه شرعا، فهل هذا المؤدب مع ضعف الإيمان في عصرنا هل سيقبل هذا الأدب ويرى أنه حق، أو يرى أنه ظلم وأن هذا الأمير معتد عليه؟ أيهما؟ الثاني. هذا هو الواقع، يعني لسنا في عصر كعصر الصحابة، يأتي الرجل يقول يا رسول الله زنيت طهرني، فإذا أمر ولي الأمر أن يؤدب هذا الرجل صار يشيع، كما قال بعض العلماء عن شخص أشاع عنه قضية معينة فيما سلف، قال إنك شخص تذيع الشكية وتكتم القضية، تذيع الشكية وتكتم القضية. صار هذا الرجل الذي أمر ولي الأمر أن يؤدب صار يذيح الناس أنه مظلوم وأن هذا ظلمه وما أشبه ذلك. ظلم ولاة الأمور من الأمراء، قصدي غيبة ولاة الأمور من الأمراء، يتضمن محذورين: المحذور الأول أنها غيبة رجل مسلم، والثاني أنها تستلزم إغار الصدور على الأمراء وولاة أمورهم وكراهتهم وبغضهم وعدم الانصياع لأمرهم، وحينئذ ينفلت زمام الأمان. ولهذا ما نرى من المنشورات التي تنشر في سب ولاة الأمور أو الحكومة، نرى أن هذا محرم، وأنه لا يجوز للإنسان أن ينشرها، لأنه إذا نشرها معناه أنها غيبة، غيبة لإنسان لا نستفيد من نشرها بالنسبة إليه شيئا، لا نستفيد إلا أن القلوب تبغضهم وتكرههم، لكن هل هذا سيحسن من الوضع إذا كان الوضع سيئا؟ أبدا، لا يزيد الأمر إلا شدة. فنرى أن نشر مثل هذه المنشورات نرى أنه محرم، وأن الإنسان آثم به، لأنه غيبة بلا شك، ولأنه يوجب أن تكره الرعية رعاتها وتبغضهم، ويحصل بهذا مفسدة عظيمة. هذا إذا سلمنا أن ما نقل في هذه المنشورات صحيح، مع أننا هل هو صحيح أو أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ما ندري، لكن على تسليم أنه صحيح وصدق، هل يحل لنا نشره وهو غيبة؟ لأن الغيبة ذكر أخاك من أكره، المعلوم أنه لا يحل ولا يجوز. ثم إننا لو نعلم أن هذا المنشور حقا، لو نعلم أن هذا المنشور حق وأنه سيحل المشكلة، لكنا أول من ينشر هذا وأول من يوزعه، لكن نعلم أنه يحتاج إلى إثبات من وجه، ويحتاج أيضا إلى أن ننظر هل نشره من المصلحة أو من المفسدة، ربما ما يترتب عليه من المفسدة، أي على نشره من المفسدة، أعظم بكثير مما من نفس هذا الخطأ. ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله أولا قبل كل شيء، وأن لا ينشر معايب الناس بدون تحقق، وأن لا ينشر معايب الناس إلا إذا رأى أن المصلحة في نشره، أما إذا كان الأمر بالعكس ترتب على ذلك مفسدة فقد أضاف إلى مفسدة نشر معايب الناس مفسدة أخرى، والله حسيبه وسوف يلقى جزاءه عند ربه. ونحن نتكلم بهذا عن أدلة، فنقول هذه المنشورات في مساوئ الناس سواء الأمراء أو العلماء، هل هي من باب ذكر أخاك بما يكره أو لا؟ الجواب نعم، من باب ذكر أخاك بما يكره. إذا كانت من باب ذكر أخاك بما يكره فهل هي غيبة أو غير غيبة؟ غيبة. من قال إنها غيبة؟ قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلم الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذن هي غيبة. الغيبة حلال ولا حرام؟ حرام بنص القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. طيب، إذا كانت الغيبة حراما فهل يترتب على هذه الغيبة إصلاح ما فسد؟ أبدا لا يترتب عليه إصلاح ما فسد. أولا لأنه كما قلت لكم أولا من يقول إن هذا حق واقع، ثم من يقول إنه سيترتب عليه الإصلاح؟ فتبين بهذا أن نشر هذه المنشورات حرام وتوزيعها حرام، وأن الذي يفعل ذلك آثم، وأنه سوف يحاسب على حسب نصوص كتاب السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وهذا ينافي الصبر لا شك. قد يقول قائل: إن الله تعالى قال في الكتاب: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فنقول نعم حق، لكن معنى الآية الكريمة أنه لا يجوز أن تجهر بالسوء من القول إلا إذا ظلمت، فتجهر في مظلمتك للشكاية حتى تزال مظلمتك. هذا معنى الآية. يعني مثل الإنسان ظلمني، إذا ظلمني فهو عاصي وآثم، أذهب إلى أي واحد أقول له: والله فلان اعتدى علي وظلمني، لا بأس بذلك، لأنه قال: إلا من ظلم، ولم يقل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا للظالم، حتى نقول إنه عام. إلا من ظلم نفسه، إذا ظلم الإنسان نفسه فله أن يجهر بالسوء من القول في من ظلمه، لأن بطبيعة الإنسان أنه إذا تكلم مع صديقه فيما جرى له من ظلم إنسان عليه أن هذا فيه نوع تفريج عنه وإزالة غم، ولا حاجة فيها. أما أن ننشر معايب الناس على وجه نعلم أن مفسدته أكثر بكثير من مصلحته إن كان في مصلحة، ولا ندري هل يثبت أو لا، فإن هذا لا يشك إنسان عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أن ذلك حرام. فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمورنا من العلماء والأمراء، وأن يصلح عامتنا، إنه على كل شيء قدير.
1: فضيلة الشيخ، إذا أقيمت الصلاة وبدأ المصلون يعتدلون للصلاة، فمثلا الصف الأمامي من كان عن يمين الإمام تحركوا إلى شمائلهم للمكان الفاضل، والذين عن يساره تحركوا إلى ميامينهم، هنا يدخل بعض الذين للصف الخلفي لسد الفرج والتي كان يسعى لسدها أصحاب الصف الأمامي أنفسهم، وربما حجز هذا الداخل إلى الصف الأمامي بيده الناس في الصف الأمامي ليدخل بينهم، فهل يتركه هذا الشخص المحجوز ليأخذ المكان الفاضل منه ويبقى هو في المكان المفضول؟ الله يقول في ذلك: فليتنافس المتنافسون.
0: صدق الله وسمع وطاعة لله. في ذلك فليتنافس المتنافسون. سمعتم السؤال؟ يقول: أحيانا يكون في الصف الأول نوع من التوسع فينضم الناس بعضهم إلى بعض، في هذه الحال يأتي واحد في الصف الثاني ويمسك بيده من يريد أن يدنو ثم يدخله، نقول هذا حق لا يجوز، هذا عدوان على حق الغير. نعم لو فرضنا أنه وقف ولا دنا أو نظر إليك يريد أن تسد الفرجة فهذا لا بأس، أسقط حقه. وأما أنه متهيئ لأن يدنو فتأتي أنت وتمنع وتجلس تدخل في هذا المكان فهذا لا يجوز، لأنه عدوان على حق أخيك، ولأنه يورث العداوة والبغضاء. وأما الآية الكريمة فالمنافسة ليست هي العدوان على الغير، المنافسة أن تنافس غيرك في حق لا تضره في ذلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بعلمكم المسلمين،
0: جزاك الله خيرا، ونسأل الله ذلك للجميع.
1: اللهم ونسأله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فضيلة الشيخ، وجه كلمة جزاك الله خير للذين يعني يتسكعون في الشوارع ولا يذهبون إلى المراكز الصيفية، خصوصا أنها يعني بدأت والجماعات الخيرية تفتح أبوابها على مصراعيها فلم تجد إلا قليل، فوجه كلمة جزاك الله خير، وخاصة الذين يذهبون إلى بلاد أوروبية لقضاء مصيفهم فيها.
0: والله على كل حال هذا توجيه منك جيد جزاك الله خيرا، وقد تضمن شيئين، الشيء الأول السفر إلى بلاد خارجية لقضاء هذه الإجازة فيها، فنقول إن السفر إلى بلاد كافرة أو بلاد منهمكة في المعاصي نقول إنه لا يجوز. لماذا؟ لأمور متعددة. الأمر الأول أن فيه إضاعة للمال، التذاكر وأجور الفنادق أو أجور الشقق هناك أو غير ذلك، ففيه إضاعة مال، إضاعة مال كثير. هذا المال الذي تضيعه في هذه التنزهات اجعله نافعا لك إلى يوم القيامة، في بناء مسجد اجعله في إعانة إخوانك من المجاهدين في البسنة، من المجاهدين في الصومال، من المجاهدين في كشمير، في الجمهوريات الإسلامية التي تحرض من الشيوعية، في غير ذلك إذا كان المال قد ضيق عليك. ثانيا أن فيها إضاعة وقت، لأن غالب الذين يذهبون لهذه النزهات ليسوا يذهبون إلى الدعوة إلى الخير وإلى تعليم الناس الجاهلين، بل إلى الذهاب يمينا وشمالا، وربما يذهبون إلى أشياء محرمة لا إشكال في تحريمها، فيكون في ذلك إضاعة الوقت، كما أن فيه إضاعة للمال. ثالثا أنه يخشى على المرء على عقيدته وعلى أخلاقه وعلى عباداته وعلى أهله إن كانوا معه، يخشى عليه في عقيدته أن يقول كيف أنعم الله على هؤلاء بهذا الترف وهذا النعيم وهم كفار وهو مؤمن وقد قدر عليه رزقه، فيشك هل الإيمان خير أو الكفر خير، ولم يعلم المسكين أن هؤلاء عجيت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وهو أي هذا الترف بالنسبة لهم جنة لأنهم ينتقلون بعده إلى عذاب وجحيم والعياذ بالله، وهو الفقر بالنسبة إليه إذا كان من المؤمنين هو يعتبر ابتلاء من الله عز وجل، يؤجر عليه ويثاب عليه، وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما كونه خطرا على عبادته فإنه قد يصحب أناسا هناك لا يهتمون بالصلاة ولا بالأذكار ولا بالتقرب إلى الله فيكتسب منه. وأما كونه خطرا على أخلاقه فظاهر، لأن الناس هناك تجد المرأة متبرجة غاية التبرج وعلى جمال فاضح، وربما تكون متطيبة متبرجة فتفتن من لا ينفتن. وأما كونه خطرا على أهله فكذلك أيضا، لأن الصغار إذا ارتسم في أفكارهم شيء من الصغر لا يتحول ولو كبروا، فيحصل في هذا أن هؤلاء الصغار يتذكرون دائما هذه الحال الفظيعة التي كان عليها أهل هذه البلدة التي سافر إليها. أما بالنسبة لشبابنا الذين عندنا فإني أحثهم على أن يلتحقوا بواحد من أمور ثلاثة: أولا حلق تحفيظ القرآن، فهي والحمد لله متوفرة في المدن الكبيرة والقرى. ثانيا الالتحاق بالمساجد في حلق العلماء الذين يدرسون العلم، كما يوجد الحمد لله منذ سنتين أو نحوها يوجد دورات في المدن، دورات يسمونها دورات مكثفة، يتكلم فيها علماء موثوقون ينتفع بهم الشباب. ثالثا المراكز الصيفية، المراكز الصيفية متنوعة، فيها علوم شرعية وعلوم عربية، وفيها أيضا فنون مباحة كتعلم نجارة أو كتابة هم أشبه ذلك، وهي تكف الإنسان عن ضياع وقته. والقائمون عليها من الذين نعلم أن فيهم خيرا في من نعلم منهم، ومن نجهل فأمره من الله، لكن في كل خير إن شاء الله تعالى. فنحثهم لئلا تضيع أوقاتهم وتتبلد أفكارهم أو يقعون في مهاوي الشهوات والفساد. وفي المثل السائر الذي قيل في النظم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟
2: فضيلة الشيخ، نجد في تعليق بعض الصحفيين الذين يعلقون على المباريات عندما ينهزم الفريق الآخر يقول هذا الفريق هزم نتيجة سوء الطالع، فهذه الكلمة يعني أشكلت علي كثيرا جدا، خاصة إذا تمعنا أن الطالع هو المنجم أو معنى
1: من فضلك
2: قريب له.
0: هذه يقولها من لا يعرف الشريعة، يقول للشخص إذا نجح هذا من صعود الطالع، وإذا تأخر هذا من سوء الطالع، وهذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك، وذلك لأن الطالع والغارب

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب إذا باع نخلا قد أبرت. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب الشروط في البيع. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك. قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره: لك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر: ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر: أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر: اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر: وقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر، الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله. باب الشروط في المعاملة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرط. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت حنظلة الزرقي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين، اشتريني فإن أهلي يبيعوني، فأعتقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا 100 شرط. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى. باب الشروط مع الناس بالقول.

0: نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأها ابن عباس أمامهم مالك. باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا
1: الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر، فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. وقال عقيل عن الزهري: قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين، قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم، أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، فذكر الحديث. باب الشروط في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء: إذا أجله في القرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب: شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك 4 فليس بيني وبينك بيع، فلم يجئ. فقال شريح للمشتري أنت أخلفت، فقضى عليه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. باب الشروط في الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حا حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: في تفسير قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلى آخر السورة. قال رحمه الله: قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض له التصرف فيهما بما يريد، يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا فلا يكون له ولد. قيل: من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، لأن الله تعالى بدأ بالإناث، أي من يمنها، أي من الخير لها والسعادة لها أن تلد أول ما تلد أنثى بنتا. أحتج بهذه الآية لأن الله بدأ بالإناث، يهب لمن يشاء إناثا.

وذكر بعض العلماء حكما من بدئه تعالى بذكر الإناث، فمنهم من قال إن الله تعالى بدأ بذكر الإناث جبرا لهن، بدأ بذكر الإناث وأخر الذكور. ومن أهل العلم من قال بدأ بالإناث تقديما لما كانت الجاهلية تؤخره، فإنهم كانوا يؤخرون الإناث، قالوا فكأن الله تعالى يقول لهم هذا المؤخر لكم عندكم هو المقدم عندي في الذكر.

ومع ذلك عوض الذكور بالتعريف ويهب لمن يشاء الذكور. أما الإناث ذكرها منكرا يهب لمن يشاء إناثا. ولما جمعهم بعد ذلك بدأ بالذكور أو يزويهم ذكرانا وإناثا. فهذا من الحكمة في ذلك. ويهب لمن يشاء الذكور فلا يكون له أنثى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يجمع له بينهما فيولد له الذكور والإناث. يزوجهم أي يخلطهم لا يصنفهم له ذكرانا وإناثا يرزقه الصنفين. ويجعل من يشاء عقيما فلا يلد ولا يولد له. وهذه الأصناف عليها مدار البشرية. ذكر الله أن الأولاد لا يخرجون عن هذه الأقسام الأربعة. منهم من يهب الله تعالى له الإناث فقط وليس له ذكور، ومنهم من يهب الله له الذكور فقط وليس فيه إناث، ومنهم من يجمع الله تعالى له النوعين، ومنهم من يحرمه النوعين، وكل ذلك لحكمة عظيمة. قيل هذا في الأنبياء عليهم السلام: يهب لمن يشاء إناثا، يعني لوطا لم يولد له ذكر إنما ولد له ابنتان. ويهب لمن يشاء الذكور، يعني إبراهيم عليه السلام لم يولد له أنثى. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ولد له بنون وبنات. ويجعل من يشاء عقيما، يحيى وعيسى عليه السلام لم يولد لهما. وهذا على وجه التمثيل، والآية عامة في حق كافة الناس. نعم، هذا كما قال البغوي إنما هو على وجه التمثيل ذكرها في الأنبياء، وإلا الآية عامة. وكما جعل الله تعالى الفرع أربع أصناف، كذلك الأصول الوالدان أربع أصناف. منهم من خلقه الله تعالى من ذكر بدون أنثى كحواء، خرجت من ضلع آدم. ومنهم من خلقه الله من أنثى بدون ذكر كعيسى ابن مريم. ومنهم من خلقه الله من ذكر وأنثى كما هو شأن غالب الخلق. ومنهم من خلقه الله بدون ذكر ولا أنثى كآدم خلقه من تراب. فكما أن الفرع أربع أصناف كذلك الأصل أربع أصناف. فسبحان العليم القدير، ولذا ختم الآية بهذين الاسمين من أسمائه فقال: إنه عليم قدير، عليم بخلقه، عليم بمن يستحق أن يولد له، عليم بمن لا يستحق ذلك، عليم بمن يجمع له الصنفين أو يعطيه صنفا واحدا، وهو قدير سبحانه على كل ذلك. وتأمل في هذه الآية كيف سمى الله تعالى الجميع هبة، يهب لمن يشاء، فكلهم هبة من الله، ذكور خالصون هبة من الله،
إناث خالصات هذا هبة من الله، ذكور وإناث أيضا هبة من الله. ولذا قال أهل العلم إن هذه الآية فيها الزجر لمن يتضجر إذا رزق الإناث، قالوا فإن هذه هبة الله جل وعلا، فكيف يسخط إنسان هبة الله؟ فلو وهب لك أحد المخلوقين هبة وتسخطتها لكان هذا عيبا وسوء خلق، فكيف بهبة الله سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى سمى الجميع هبة. فمن تسخط ما رزق من الولد سواء ذكرا أو أنثى فقد تسخط هبة الله. قوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه، فقال لم ينظر موسى إلى الله عز وجل، فأنزل الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. هكذا ذكره الثعلبي في تفسيره، هذا بدون إسناد وما وقفت عليه مسندا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحى إليه في المنام أو بالإلهام، فالوحي هنا بمعنى الإلهام، هو ما يقذف في القلب فلا يكون عنده شك أو ريب أنه من الله تعالى، يقذف شيء في قلبه فيجزم أنه من الله، وهذا يكون للأنبياء ولغيرهم، كما ذكر الله أنه أوحى إلى أم موسى أي ألهمها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، نفث في روعي أي في قلبي، الروع بالضم هو القلب والروع بالفتح والفزع والخوف. فالوحي هنا بمعنى الإلهام، إلا وحيا يوحى إليه في المنام أو بالإلهام أو من وراء حجاب يسمعه كلامه ولا يراه، كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، كلمه موسى ولم يره، ولما سأله رؤيته أخبر أنه لا يمكنه ذلك في الدنيا. أو يرسل رسولا إما جبريل أو غيره من الملائكة، والأصل أن الذي يأتي بالوحي هو جبريل، فيوحي بإذنه ما يشاء، أي يوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن الله ما يشاء. إذن فهذه أنواع التبليغ من الله تعالى لمن يريد تبليغه، إما أنه يلهمه إلهاما وهذا الذي ينضبط فيه ما يكون للأنبياء وغيرهم يحتاج أنه يتحرى في ذلك، لأنه قد يزين له الشيطان ذلك أنه من الله وهو من الشيطان. وإما يكلمه الله تعالى من وراء حجاب، وإما يكلمه الله تعالى عبر الرسول الملكي.
قرأ نافع أو يرسل برفع اللام على الابتداء فيوحي ساكنة الياء، وقرأ الآخرون بنصب اللام والياء عطفا على محل الوحي لأنه لم يتقدمه فعل منصوب، ولا يصح عطفه على قول أن يكلمه لأنه سيفسد المعنى به، فجعله معطوفا على محل الوحي إلا وحيا، تقديره إلا أن يوحي وحيا فعطف عليه بالنصب، لأن معناه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي إليه أو يرسل رسولا. إنه علي حكيم. وكذلك كما أوحينا إلى سائر رسلنا أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال ابن عباس نبوة، وقال الحسن رحمة، وقال السدي ومقاتل وحيا، وقال الكلبي كتابا، وقال الربيع جبريل، وقال مالك بن دينار يعني القرآن، وهذا أصحها، ومثله قول الكلبي أنه كتابا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هو القرآن. سمى الله تعالى القرآن روحا لأنه به تحيا القلوب، كذا ذكره كثير من المفسرين، قالوا كما أن الأجساد تحيا بالروح كذلك القلوب تحيا بهذا القرآن، فلا حياة لها بدونه، بل هي بدونه ميتة، كما قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالروح هنا هو القرآن، وقول من أمرنا أنه ليس من المخلوقات، ليس من الخلق، بل هو من أمر الله، وفرق بين الأمر والخلق، فالله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر، فهو من أمر الله وليس من خلقه. ما كنت تدري قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان، يعني شرائع الإيمان ومعالمه. قال محمد بن خزيمة ابن إسحاق بن خزيمة الإيمان في هذا الموضع الصلاة، دليله قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، والصحيح أن المراد به أشمل من الصلاة، كل تفاصيل الإيمان. نعم، الصلاة من الإيمان، الصيام من الإيمان، الحج من الإيمان، الزكاة من الإيمان، كل الأعمال الصالحة من الإيمان. فمعنى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كنت تعلم الكتاب الذي أوحينا إليك هذا القرآن ولا تعرفه قبل ذلك، وما كنت تدري ما الإيمان، ما كنت تعرف أحكام الشرائع تفاصيل العبادات التي هي إيمان. فما ذكره ابن خزيمة هو من باب التمثيل فقط، لا أن الآية محصورة في الصلاة بل هي أعم. فالإيمان هو كل الشريعة، كل الأعمال الصالحة إيمان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها قبل ذلك، كما قال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم، قال الله له ووجدك ضالا فهدى، الضال هنا بمعنى غير عالم بتفاصيل الشريعة. منه أيضا قول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين، وقوله هنا من الغافلين أي غافل عن تفاصيل الشريعة، غير عالم بها. فما كنت تدري ما الكتاب، أي ما كنت تدري هذا القرآن ولا ما فيه، وما كنت تدري ما الإيمان، أي ما كنت تدري تفاصيل الإيمان وشرائع الإيمان وأعمال الإيمان. وأهل الأصول على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم،
ولم يتبين له شرائع دينه، أي أن الله يحفظهم من الكفريات والشركيات، يعصمهم من ذلك. ولكن جعلناه نورا، قال ابن عباس يعني الإيمان، وقال السدي يعني القرآن. نعم، هو الروح الذي أوحيه إليه، ولكن جعلناه أي الروح الذي أوحيناه إليه وهو القرآن، جعلناه نورا. فالله وصف القرآن في هذه الآية بوصفين، أنه روح وأنه نور. وصفه بأنه روح لأنه تتوقف عليه الحياة الحقيقية، ووصفه بأنه نور لأنه تتوقف عليه الهداية الحقيقية. فلا حياة إلا بالقرآن، ولا هداية إلا بالقرآن، فهو النور الذي يهتدى به. نهدي به أي نرشد به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي أي تدعو إلى صراط مستقيم، يعني الإسلام، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، أي أمور الخلائق كلها في الآخرة. وبهذا تم تفسير هذه السورة، سورة الشورى.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك
2: والله إن هذه المحاضرة من توفيق الله وهي من هدي أنبياء الله ورسله ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض

له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون.

سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك بإخوان لنا في الله في هذه القرية الطيبة وفي هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة، نجتمع على كلام الله رجاء الدخول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، نلتقي في هذه المجالس ولقاء المؤمن بأخيه من النعم عليه، أيضا نجتمع على طاعة الله، أيضا نستفيد علما وفوائد. وهكذا نستفيد إيمانا وصلاحا وزيادة في الخير، هكذا تنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل من وراء هذه المجالس الخير الكثير، فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا هذا الخير وأن يزيدنا منه. إخواني في الله، أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ففي هذا الخبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي هو من أكابر علماء الصحابة يقول ابن مسعود: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أطهر القلوب وخير القلوب وأزكى القلوب عند الله تعالى قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه الله لنفسه وأكرمه بالرسالة لما علم فيه من الخير. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد خير قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم الله لصحبته وجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. إذن فهؤلاء هم خير الناس بعد رسول الله، بل هم خير أصحاب الأنبياء على الإطلاق. فليس بعد الأنبياء خلق من لدن آدم إلى قيام الساعة، ليس بعد الأنبياء خلق أفضل ولا أطهر قلوبا ولا أزكى نفوسا ولا أحب إلى الله عز وجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا بهذه المنزلة من الخير والصلاح أكرمهم الله تعالى بهذه المنقبة، وهي الصحبة للرسول عليه الصلاة والسلام التي لا يساويها شيء في الدنيا. فالصحبة لا يساويها شيء مهما بلغ الإنسان من الصلاح. عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي كان مضرب المثل في العلم والزهد والصلاح والخير، سئل عبد الله بن المبارك: من أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي الله عنه؟ قال ابن المبارك العالم الجليل: قال غبار في أنف معاوية في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. إذن الصحبة منزلة لا يساويها شيء مهما بلغ الإنسان في الصلاح وفي الفضل وفي الخير، بعد الصحابة لا يساوي أحدا من الصحابة، لأن شرف الرؤية للرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به والجلوس معه شيء جعل الله تعالى له من الفضل لا يلحقه غيره ولا يدركه سواه. ولذا أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وعند الهروي في ذم الكلام، قال ابن مسعود رحمه الله أو رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا
وأهداها سبيلا أو طريقا. فاعرفوا لهم قدرهم وتمسكوا بهديهم. من كان منكم متأسيا، الذي يريد يتأسى بأحد فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وصفهم بهذه الخمس الصفات، قال فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا. والبر هو الطاعة، فقلوبهم أبر القلوب، أطوع القلوب لله تعالى قلوب الصحابة، وأعمقها علما. فما حواه الصحابة من العلم لم يحوه من جاء بعدهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وأخذوا تفسير القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال في الصفة الثالثة وأقلها تكلفا، علمهم ليس في تكلف، علم سهل يسير. وأقومها هديا، أقوم هذه الأمة هديا وطريقا وسبيلا الصحابة. وأحسنها أخلاقا، ليس أحسن منهم خلقا. قال الإمام مالك رحمه الله قال بلغني أن الصحابة الذين فتحوا الشام، وكانت الشام بيد النصارى، كان النصارى إذا رأوهم قالوا هؤلاء أفضل من الحواريين أصحاب عيسى. هم نصارى يعظمون الحواريين أصحاب عيسى، فلما رأوا الصحابة وأخلاقهم ومعاملتهم وعبادتهم أيقنوا بفضلهم فشهدوا لهم. فهذا مما يبين فضل هذه الطائفة من الناس الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى الله تعالى عليهم في القرآن كثيرا، بل أثنى عليهم في التوراة والإنجيل كما أخبرنا ربنا عز وجل. وثناء الله تعالى عليهم في القرآن كثير، في عشرات الآيات يثني الله تعالى فيها على أصحاب رسوله ويزكيهم ويمدحهم ويشهد لهم بالإيمان والصلاح ويرضى عنهم. وفي مجلسنا هذا إن شاء الله نتذاكر بعض هذه الآيات، وهي آيات مختارة، ست آيات أو ستة مواضع من القرآن أثنى الله تعالى فيها على صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونقتصر عليها مع معرفة شيء من معانيها وما تضمنته من الفوائد. لمعرفة ما لهم من الفضل العظيم، الآية الأولى هي آخر آية في سورة الفتح، قول الله سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما.
فهذه الآية الأولى التي أثنى الله تعالى فيها على الصحابة وذكر أنه قد أثنى عليهم ووصفهم في التوراة وفي الإنجيل، محمد رسول الله والذين معه، والذين معهم الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهذه من صفاتهم أنهم على الكفار عندهم شدة، ليس عندهم عاطفة أو رحمة مزيفة بالكفار، بل عندهم رحمة حقيقية بالكفار، يريدون أن يدخلوهم في الدين، فإن لم يستجيبوا لا يجدون في قلوبهم رحمة الله، فهم على الكفار أشداء. وهذا الذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام، يكونون على الكفار أشداء. كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي ليسوا أهلا للتعامل معهم برحمة. الرحمة بهم أن تدعوهم من الإسلام، إن استجابوا فهذا أعظم ما يرحمون به، فإن لم يستجيبوا فليسوا أهلا لذلك. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، على الكافرين أعزة، فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيما بينهم عندهم رحمة تآلف، ليس في قلوبهم شدة ولا غيظ ولا بغض لأهل الإسلام، بل في قلوبهم الرحمة والمودة والمحبة للمسلمين، وعلى الكفار هم أشداء. قال الله في صفتهم أيضا: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي أنهم كثيروا العبادة، يديمون العبادة ويواصلون فيها، يكثرون الصلاة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يفعلون ذلك لا لأجل الناس ولكن لوجه الله ولطلب الفضل والرضوان من الله. قال الله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيما هي العلامة، أي علامة الصلاح والإيمان في وجوههم، وليست السيما هذه التي يظنها بعض الناس أنها ما يسميه بعض الناس بالسجدة، وهو الخضار الذي يكون في الجبهة، فليس هذا المراد. فكم من إنسان كثير الصلاة طويل السجود لا يكون ذلك على جبهته، ولكن المراد بالسيمة أي العلامة، علامة الإيمان، نور الإيمان، نور الصلاح تجد في وجهه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة، هذا الوصف الذي وصفهم الله به في التوراة، الكتاب الذي أنزله على موسى. إذن أثنى الله على صحابة رسوله في كتاب موسى الذي أنزل قبل أن يوجد الصحابة بمئات السنين، بل قل بآلاف السنين، فبين موسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يحصيه إلا الله من القرون. وقد أثنى الله على الصحابة في كتاب التوراة،
ثم قال ومثلهم في الإنجيل، هذه الصفة الثانية، صفتهم في الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى، وعيسى جاء في صحيح البخاري عن سلمان رضي الله عنه أن بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. عيسى لم يأتي بعده نبي حتى بعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وبينه وبينه 6 قرون، 600 سنة. وصفهم الله في الإنجيل بقوله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطء الزرع هي الزروع الصغيرة التي تكون بجانب الزرع الرئيسي. الزرع إذا طال ونمى تخرج بجانب زروع صغيرة، هذه الزروع الصغيرة إذا وجدت فهي دليل على قوة الزرع الأصلي تقويه. فمثل الصحابة في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي صغاره فآزره، أي آزر الزرع الأصلي وقواه، فاستغلظ أي صار غليظا قويا، فاستوى على سوقه، استوى ارتفع، وسوقه جمع ساق، ساق الزرع أي ارتفع على ساقه بقوة ومتانة. فكما قوت هذه الزروع الصغيرة التي هي الشطأ هذا الزرع الكبير، كذلك الصحابة قووا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وساندوه وآزروه وناصروه حتى ارتفع دينه وعلى على سائر الأديان. قال الله عز وجل يعجب الزراع، إذا رآه الزراع أعجبهم هذا الزرع. ثم قال بعد هذا ليغيظ بهم أي بالصحابة الكفار، يغيظهم أي يغضبهم ويظهر حنقهم وغيظهم. هذه الآية إذا عرفنا معناها نستفيد منها فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن نعرف أولا أن الله تعالى قد أثنى على الصحابة في الكتب السابقة قبل أن يثني عليهم في القرآن، أثنى عليهم في التوراة وفي الإنجيل كما أثنى عليهم في القرآن. أيضا نستفيد من هذه الآية الصفات العظيمة التي وصف الله تعالى بها الصحابة. انظر ماذا وصفهم، بأنهم أولا مع رسول الله لم يفارقوه، مات عليه الصلاة والسلام وهم معه، وعاشوا بعد موته على ما كانوا عليه في حياته، محمد رسول الله والذين معه. وصفهم الله بأنهم أشداء على الكفار وبأنهم رحماء بينهم، وصفهم الله بأنهم يكثرون الصلاة والركوع والسجود، وصفهم الله بأن علامة الإيمان في وجوههم، وصفهم الله بالإخلاص، الله جل وعلا زكاهم أنهم يريدون بأعمالهم وجه الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيريدون الناس. أيضا نستفيد من هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم آزروا الرسول وقووا أمره وساندوه حتى ارتفع الدين الذي جاء به بتقوية هؤلاء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد فضل الله. نستفيد أيضا من قوله ليغيظ بهم الكفار فائدة جليلة عظيمة استنبطها الإمام مالك ابن أنس من هذه الآية، قال كل من غاضه الصحابة فهو كافر. كل من غاضه الصحابة أي يغضبونه ويكون في قلبه حنق عليهم فهو كافر، لأن الله تعالى أخبر أنه يغيظ بهم الكفار.
فلا يغتاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر. فمن رأيته يغيظه الصحابة فاحكم عليه بحكم الله، فالله جل وعلا حكم عليه بالكفر ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاب من الصحابة إلا كافر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية الثانية التي في سورة الحشر لما ذكر الله الفيء، والفيء هو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. فرق بين الغنيمة والفيء. الغنيمة تكون بعد قتال، يقاتل المسلمون أهل الكفر ويأخذون أموالهم، هذه غنيمة. والفيء لا يكون فيه قتال، إما أن يفر الكفار ويتركوا أرضهم للمسلمين، وإما أن يصالح المسلمين على مال يدفعونه لهم، فهذا من الفيء. ذكر الله الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله منهم، ثم ذكر إلى من يصرف هذا الفيء، فقال في بيان الذين يصرف لهم هذا الفيء أنهم ثلاثة أصناف: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصنف الثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

تركوا أوطانهم، تركوا أموالهم، تركوا مصالحهم الدنيوية. لماذا تركوا كل ذلك؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يريدون فضل الله ويريدون أن يرضى الله تعالى عنه وينصرون الله ورسوله. فهم خرجوا إذن من ديارهم وأموالهم وبلدانهم وفارقوا قبائلهم وأهاليهم يبتغون الفضل والرضوان من الله ويريدون أن ينصروا الله ورسوله، خرجوا للجهاد ولنصرة دين الله. أولئك هم الصادقون. فهذا الصنف الأول هم المهاجرون، ثم الصنف الثاني هم الأنصار. قال الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا بمعنى نزلوا، تبوأ المكان أي نزل فيه. تبوأوا الدار، مراد بالدار المدينة، فهم سكنوا المدينة قبل أن يأتي المهاجرون، ثم المهاجرون جاءوا إليها. وتبوأوا الإيمان أي دخلوا الإيمان قبل كثير من المهاجرين، فالمهاجر منهم من هاجر في سنوات متأخرة وهاجر، ومن أسلم في سنوات متأخرة وهاجر إلى الرسول، والأنصار كثير منهم أسلم قبل ذلك. فإذا تبوأوا الدار أي المدينة، وتبوأوا الإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين، من قبل كثير منهم، وإن كان بعض المهاجرين أسلم قبل الأنصار. وصف الله المهاجر الأنصار بقوله: يحبون من هاجر إليهم، أي لا يتضايقون بالذين جاءوهم مهاجرين. كثير من أهل البلدان إذا نزل أناس غرباء في بلدانهم تضايقوا منهم، يزاحمونهم في بلادهم، في مبيعاتهم، في أماكنهم. لكن الأنصار وصفهم الله أنهم يحبون من هاجر، يفرحون بمجيء من جاء إليهم، وهذه صفة مدح. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في نفوسهم أي حرج ولا أي حسد ولا أي حقد مما أوتيه المهاجرون. فالمهاجرون فضلوا على الأنصار، المهاجرون أعطوا من العطايا لأجل فقرهم وحاجتهم، فالأنصار كانت نفوسهم طيبة بذلك، لا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتيه المهاجرون، بل إنهم يبذلون ما معهم للمهاجرين. قال الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم، والإيثار هو تقديم الغير، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، فيقدمون غيرهم من المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم حاجة شديدة إلى ذلك الشيء الذي أعطوه لغيرهم. إذن هذا دليل على طيب نفوسهم، دليل على صدقهم وإخلاصهم، دليل على مكارم الأخلاق العظيمة التي كانوا عليها، أنهم يؤثرون غيرهم ويقدمون سواهم على أنفسهم، وليسوا هم مستغنين بل هم محتاجون إلى ذلك الشيء، وبهم خصاصة وهي الحاجة الشديدة إليه، ومع ذلك قدموا غيرهم على أنفسهم. قال الله: ومن يوق شح نفسه. من وقاه الله الشح، والشح هو الحرص على الشيء، فأولئك هم المفلحون. الصنف الثالث الذين يستحقون الفيء، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، ولكن وصفهم الله بصفة: والذين جاءوا من بعدهم، أي ومن صفتهم أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أي من المهاجرين.

0: الأنصار
1: الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصف الله تعالى الصحابة بهذه الصفات العظيمة، وصف المهاجرين بأنهم أخرجوا من الديار والأموال والأوطان لطلب الفضل والرضوان من الله ولنصرة الله ورسوله، وزكاهم الله تعالى بأنهم صادقون، أولئك هم الصادقون. وصف الله تعالى الأنصار بأنهم تبوأوا الإيمان ودخلوا فيه، وصفهم الله تعالى بالإيثار، وصفهم الله بمحبة من جاء إليهم، وصفهم الله تعالى بطيب نفوسهم. وقد استدل الإمام مالك أيضا بهذه الآية على أن الرافضة ليس لهم نصيب من الفيء، فقال هل هم من المهاجرين الأولين؟ قال ليسوا من المهاجرين الأولين، وليسوا من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وليسوا ممن جاء بعدهم يثني عليهم، بل هم ممن جاء بعدهم يذمهم. فرأى الإمام مالك أنهم لا يستحقون من الفيء شيئا، من الفيء لا يستحقون من الفيء شيء، لأنهم ليسوا من هذه الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى. الآية الثالثة أو الموضع الثالث من المواضع التي أثنى الله تعالى فيها على الصحابة، الآية التي في سورة براءة، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومثلهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون أي السابقون بالإيمان، وقد اختلف العلماء من هم السابقون الأولون، وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ستة أقوال للسلف في بيان من هم السابقون الأولون. أصح هذه الأقوال أن الصحابة الذين يوصفون بهذه الصفة أنهم من السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل الحديبية، قبل بيعة الرضوان، وكانت في السنة السادسة، لأن الله تعالى قال في آية أخرى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. والمراد بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية. فالسابقون الأولون هم من كان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل صلح الحديبية، وهؤلاء كثير من الصحابة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يوم الحديبية كانوا بين 1400 و1500، نحو 1500 صحابي. فقال الله تعالى في صفة هؤلاء السابقين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين جاءوا بعدهم وساروا على طريقهم واتبعوهم بإحسان لم يسيئوا في اتباعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا تعديل من الله. استدل أهل العلم بهذه الآية وأيضا بالآية التي في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ليس فيهم من ليس بعدل، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم. فيا ويل من لم يرضى عمن رضي الله عنه. الله جل وعلا يخبر أنه رضي عنهم، ورضاه عنهم سبحانه تزكية لهم بالعدالة والفضل والخير. فإن العدل هو المرضي، المرضي عند البشر هو عدل. قال الله في صفة الشهداء العدول الذين تقبل شهادتهم، قال ممن ترضون من الشهداء. فمن كان مرضيا عند البشر فهو عدل، فكيف بمن هو مرضي عند الله؟ الله وصف بهذه الصفة خير أنبياء ورسله كقوله في إسماعيل وكان عند ربه مرضيا، وهكذا في زكريا أو يحيى أنه كان رضيا عند الله تعالى. فكل من رضي الله عنه فهو عدل. الصحابة رضي الله عنهم فكلهم عدول. ولذا يقول أهل العلم إنه إذا جاء تابعي وقال حدثني رجل من الصحابة أو من أصحاب الرسول أنه تقبل روايته ولو لم يسمه، ولو قال رجل من الصحابة فقط. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم من ليس بعدل. تزكية من الله تعالى. ثم شهد الله لهم جميعا بالجنة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فكل الصحابة من أهل الجنة، نؤمن بذلك ونوقن به أنهم جميعا من أهل الجنة. قال الله تعالى فيهم وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى هي الجنة، فكلهم موعودون بالجنة، ليس فيهم صحابي واحد ليس من أهل الجنة. فإذن أناس زكاهم الله وعد لهم وأخبر أنه رضي عنهم وشهد لهم جميعا بدون استثناء بالجنة. الآية الرابعة في هذه الآية التي في سورة الفتح أيضا، وهي في أصحاب الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها، فوصفهم الله تعالى بهذه الصفات، أكد ذلك أنه رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والتي تسمى ببيعة الرضوان. أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل مكة معتمرا، منعه المشركون أهل مكة قريش وصدوه في مكان يقال له الحديبية، وهي بئر تسمى الحديبية. فأرسل لهم عثمان ابن عفان لوجاهته في قريش ومعرفتهم بفضله ومنزلته، أرسله إلى مكة يفاوضهم أنه يريد يدخل عمرة، ما جاء لقتال ولا جاء لحرب ولم يأتي إلا للعمرة. فجاءت الأخبار بعد أن ذهب عثمان إلى مكة أن عثمان قتل، قتله المشركون. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبايعهم، بايعهم على القتال، بايعهم على ألا يفروا. قال بعض الصحابة بايعنا على الموت، وقال بعضهم لم يبايعنا على الموت، والمراد أنه بايعهم ألا يفروا. فمن قال بايعنا على الموت أي باعتبار المآل، أي أن نصبر وإن متنا، والذين قالوا لم يبايعنا على الموت أي لم يبايعهم عليه صراحة، بل بايعهم على الصبر على القتال وألا يفروا. ثم أخذ يده عليه الصلاة والسلام حين بايع ووضع على يده الأخرى وقال هذه يد عثمان، وبايع هو عليه الصلاة والسلام عن عثمان، ثم بلغه أن عثمان حي، فأنزل الله هذه الآيات يثني على هؤلاء النفر من أصحاب رسوله الذين بايعوه على الصبر ولو أدى بهم إلى الموت. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. انظر، هذه تزكية من الله لهم بالباطن، ليس في ظاهرهم فقط، بل علم الله ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والصلاح ومحبة الخير والجهاد والنصر لهذا الدين، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأخبر الله تعالى أنه رضي عنهم، وهذا يدل على أنهم جميعا كما سبق عدول، لأن الله تعالى رضي عنهم، وليس بعد هذه المنزلة منزلة أن يكون الإنسان ممن رضي الله عنه. الآية الخامسة هي الآية التي في سورة الحديد، وهي قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ذكر الله في هذه الآية أن الصحابة تتفاوت منازلهم، ليسوا في درجة واحدة، منهم صحابة آمنوا وأنفقوا وجاهدوا قبل الفتح، والفتح هو صلح الحديبية، ومنهم صحابة آمنوا وأنفقوا وجاهدوا بعد صلح الحديبية. فالذين آمنوا وأنفقوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين آمنوا وأنفقوا بعد صلح الحديبية، لأن أهل الإيمان قبل صلح الحديبية كانوا قليلا وكانوا مستضعفين، وكان الإيمان فيه شدة، وكان المؤمنون على حال شديد. فلما كان صلح الحديبية وانفتح المسلمون على الناس وخالطوهم ودعوهم إلى الإسلام، دخل كثير منهم في الإسلام، فقوي الإسلام وأهله. فالله تعالى يقول: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء مما قد يحصل بين البشر، فتكلم خالد في عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن من السابقين الأولين، وخالد ممن تأخر إسلامه، أسلم بعد صلح الحديبية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب خالدا: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يخاطب به خالد رضي الله عنه: لو أنفق أحدكم، أي ممن تأخر إسلامه، كيف بمن بعد الصحابة، مثل أحد ذهبا، أي أنفق ذهبا بما يعادل جبل أحد. وأحد الصحابة السابقين الأولين أنفق مدا، والمد ملء الكفين من الطعام، أو نصيفة، أي ملء كف واحدة، فالجبل من الذهب لا يساوي مد أحدهم ولا نصيفة في كثرة الأجر وعظم الثواب لفضلهم. فالذين كانوا من السابقين فضلهم عظيم. ثم قال الله بعد أن ذكر فضل السابقين قال: وكلا وعد الله الحسنى. السابقون والذين تأخروا كلهم موعودون بالحسنى، والحسنى هي الجنة. فإذا كل الصحابة سواء من تقدم إسلامه، من أسلم بمكة، أو من صلى إلى القبلتين، أو من شهد بدرا، أو من شهد بيعة الرضوان، أو من جاء بعد ذلك إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل الصحابة في الجنة. حج معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 120,000 نفس، كلهم نشهد لهم بالجنة كلا وعلى الله الحسنى. الآية السادسة التي نريد الكلام عنها في هذا المجلس هي التي في سورة آل عمران، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذه الآيات نزلت في ما يسمى بغزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد كانت بعد أحد مباشرة، وحمراء الأسد موضع نزله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. المشركون لما قاتلوا المسلمين في غزوة أحد وصار المسلمين مصيبة عظيمة، قتل 70 من خيار الصحابة، كسرت بعض أسنان الرسول عليه الصلاة والسلام وشق وجهه، ودخلت قطع من المغفر الحديدي في وجنته عليه الصلاة والسلام وسال الدم، وهشمت البيضة على رأسه، وكان في الصحابة جراح كثيرة، منهم من قطعت يده، ومنهم من جرح الجراح البليغة، ابتلاء ابتلي به الصحابة عظيم حصل لهم في يوم أحد. لما انتهت غزوة أحد انصرف أبو سفيان ومن معه من المشركين راجعين إلى مكة، فلما وصلوا بعض الطريق ندموا، قالوا: لماذا ما استأصلناهم؟ لماذا لم نتمم عليهم ونبيدهم؟ فهم أبو سفيان ومن معه بالرجوع إلى المدينة لاستئصال المسلمين. فجاء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بما عزم عليه أبو سفيان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس واستنفرهم للخروج، وناس في غم شديد انتهوا من دفن 70 صحابي، وناس جراحهم مثخنة، دماؤهم تسيل، أشلاؤهم مقطعة، دعاهم الرسول للخروج. ما تأخروا ولا توانوا ولا تكاسلوا، بل خرجوا جميعا، ولم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج إلا لمن شهد معه معركة أحد، إلا جابر بن عبد الله كما جاء في رواية. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى حمراء الأسد يريدون لقاء المشركين، وليروا أهل الشرك أنه لا يزال بهم قوة وجلد وصبر على القتال. فلما سمع بذلك المشركون رجعوا إلى مكة، فأنزل الله هذه الآيات يثني عليهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فيهم جروح، فيهم قروح شديدة، ولكن لما دعاهم الرسول استجابوا ولم يتأخروا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، وذلك أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الناس قال: إن المشركين قد تجمعوا عليكم يريدون عبادتكم فاخشوهم. قال الله تعالى في صفتهم: فزادهم إيمانا. هذا التجمع من الناس والتآمر عليهم زادهم إيمانا، وثقة بالله ويقينا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا وعليه نتوكل سبحانه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما أصابهم شيء من السوء، واتبعوا رضوان الله، أي استجابوا لله والرسول حين دعاهم إلى الخروج. فهذه الآية تبين إيمانهم وصبرهم وجهادهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقهم العظيم الذي كانوا عليه، وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الصبر في نصرة هذا الدين، وهذا لا يكون إلا من أناس صادقين مؤمنين موقنين أشد اليقين. فهذه فقط ست آيات من عشرات الآيات التي أثنى الله تعالى فيها على أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه رضي عنهم وأنه يحبهم وأنه أعد لهم الجنة ووعدهم جميعا بها وأنهم خير خلق الله، وأنه لم يكن قبلهم من غير الأنبياء ولا سيأتي بعدهم من هو مثلهم رضي الله عنه. وهذا يبين لنا منزلة الصحابة رضي الله عنهم، وأن من الواجب على المسلم محبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل، هذه صفة المؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم، أي جاءوا من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وخيار المؤمنين هم الصحابة. فصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هم بوابة هذا الدين، إذا كسر هذا الباب هدم الدين. ولذا السلف اهتموا بذكر الصحابة وبالثناء عليهم، بل ذكروا ذلك في كتب العقائد وألفوا المؤلفات الخاصة في بيان فضائلهم، وذلك لأن الصحابة هم الذين أوصلوا لنا ديننا. وكل من يطعن في الصحابة لا يريد أشخاص الصحابة، هو يريد الدين، هو يريد القرآن والسنة. القرآن من نقله إلينا؟ نقله لنا الصحابة. السنة من نقلها إلينا؟ نقلها إلينا الصحابة. ديننا الذي نحن عليه من نقله إلينا؟ نقله إلينا الصحابة. إذا طعن في الصحابة إذن قرآننا وسنتنا وديننا باطل مطعون فيه. وقد انتبه لهذا السلف، وقد أخرج الخطيب في كتاب الكفاية عن أبي زرع الرازي رحمه الله أنه قال: إذا رأيت أحدا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال: وذلك لأن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، والذي نقل إلينا القرآن والسنة هم الصحابة، فأراد هؤلاء بطعنهم في الصحابة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا. قال: وهم أولى بالطعن فيهم وهم زنادقة. فالذين يريدون الطعن في الصحابة لا يريدون الصحابة لأشخاصهم وذواتهم، هم يريدون الدين، هم يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام. أخرج اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن محمد ابن يوسف الفريابي من أئمة الحديث من مشايخ البخاري، كان يقول حين يسأل عن الرافضة قال: ما أراهم إلا زنادقة. قال: وكيف ذاك؟ قال: إن رجلا من الخلفاء أخذ رجلين من الرافضة، قال: إما أن تخبروني عن السبب الذي يحملكم في الطعن في الصحابة وإلا أقتلكم. لماذا تطعنون في أبي بكر وعمر؟ ما السبب الذي دفعكم للطعن فيهم؟ إما أن تخبروني وإما نقتلكم. فأبوا، فقتل الأول والثاني ينظر إليه، فقال للثاني: إما أن تخبرني وإما نلحقك بصاحبك. قال: وتعطيني الأمان؟ قال: وأعطيك الأمان. قال: يا هذا، إننا أردنا هذا الرجل، أي أردنا بالطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إذا جهرنا بالطعن فيه لا يتابعنا الناس، لا يصدقوننا. قال: فنظرنا أقرب رجلين إليه فطعنا فيهما. فالطعن فيهما طعن في الرسول، لأنه إذا كان أقرب الناس إليه مطعون فيهم، إذن كيف وثق بأناس هم أخص أصحابه وهم مطعون فيهم؟ إذن هو مطعون فيه، إذن القرآن مطعون فيه، السنة مطعون فيها، بل هذا طعن في الله سبحانه، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم ووصفهم بالثناء الجميل، فالذي يطعن فيهم رد كلام الله. كل واحد من الصحابة الطعن فيه ليس بالأمر اليسير. انظر إلى كلمة ابن المبارك في عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الذي بلغ ما بلغ من العلم والخير والصلاح والاستقامة والعدل والزهد في الدنيا والورع، قال ابن المبارك تلك الكلمة لبيان فضل مقام الصحابة، قال: غبار في أنف معاوية في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. ليس هذا احتقارا لعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، ولكنه بيان لفضل الصحابة. بعضهم يأتي يطعن في معاوية يقول: لأنه فعل أو حارب علي. لا، معاوية كما قال النسائي: معاوية باب الصحابة، إذا كسر هذا الباب كسر الصحابة جميعا. فمعاوية هو الباب، والذي يريد الطعن في الصحابة يبدأ بمعاوية. معاوية صهر الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله زوج أخته، معاوية كاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل القرآن كتبه معاوية. هل يأتمن الرسول على وحي الله إنسانا خائنا؟ معاوية رضي الله عنه أحد الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، فكيف يأتي إنسان يطعن فيه؟ فهو كما قال النسائي باب الصحابة، فإذا كسر هذا الباب دخل من هذا الباب المكسور للطعن في جميع الصحابة. فصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هم نقلة الدين، صحابة الرسول هم نقلة القرآن، نقلة السنة. الطاعن فيهم يريد هدم دين الإسلام، لا يريد الصحابة بأشخاصهم. الطاعن في الصحابة يريد ديننا، يريد إسلامنا، يريد قرآننا، يريد سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم الطاعن في الصحابة هو طاعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لا يرضى الواحد منا أن يكون أصحابه خونة أو منافقون أو مطعون فيهم، ونحن من نحن مقصرون وفي حال يرثى له، فكيف يقال هذا في أصحاب الرسول؟ لا يرضى الواحد منا أن يطعن في أصحابه، فكيف يطعن في أصحاب رسول الله؟ الطعن فيهم طعن في رسول الله، الطعن فيهم طعن في الله جل وعلا، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم ورضي عنهم وعدلهم، فالذي يتنقصهم هو معارض لكلام الله سبحانه وتعالى. فالأمة المخذولة من الرافضة لم يريدوا بالطعن في الصحابة ذواتهم، ولكن أرادوا ديننا. ولذا اليوم نسمع من الرافضة يكذبون بالقرآن، يقولون: هذا القرآن ناقص، هذا القرآن ليس هو القرآن الذي نزل على محمد. يكذبون بالسنة، يقولون: لا نقبل السنة. بدأوا بالصحابة ثم ثم صاروا إلى القرآن والسنة لهدمهما، لأن الصحابة هم نقلة القرآن والسنة، فإذا طعن فيهم فديننا مطعون فيه. فالواجب هو محبتهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل والبراءة ممن يطعن فيهم أو يذمهم، بل نقول كما قال الله: كل من غاضه الصحابة فهو كافر. فإن الله تعالى جعل الصحابة على هذا الحال ليغيظ بهم الكفار. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم وارض عن صحابة نبيك عليهم رضوان الله، وعن تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا

من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين

الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف

شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى

إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل لكم إني

خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أن

يشتد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله.
0: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم عبد الله من مكة. أم عبد الله، عرضنا سؤالا لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: أنا معلمة للصف الأول الابتدائي وأدرس التلميذات مادة القرآن الكريم من كتاب خاص جمع فيه منهج التوحيد والفقه مع السور المقررة للحفظ، فهل يجوز للطالبات مس السور المكتوبة في ذلك الكتاب قبل تطهرهن؟ وهل يجب علي أن أخرجهن للوضوء كل حصة قبل مس ذلك الكتاب امتثالا لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الكتاب الذي فيه مقرر التوحيد والفقه وبعض الصور التي تقرأها الطالبات ليس له حكم مصحف، ولا حرج في مس الطالبات لهذا الكتاب، لأن الآية في المصحف، أما هذا ليس بمصحف. وهكذا كتب التفسير لا بأس أن يمسها المحدث، وهكذا كتب الترجمة تراجم معاني القرآن، لأنها ليست مصاحف، وإنما المصحف ما يكون فيه القرآن خاصة، هذا المصحف. أما إذا كان القرآن مجموعة مع آيات مجموعة أو سورة مجموعة مع غيرها، أو القرآن مع التفسير، هذا ليس بمصحف. نعم، لا حرج في أن يمسه غير المتطهر. نعم.
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. إذن هناك حكمة من جمع أكثر من مقرر مع مقرر القرآن الكريم؟
1: لا حرج. نعم.
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: أختي لها سؤال آخر، فهي طالبة في الثانوية وقد وضعت المدرسة مشكورة مصلا للتلميذات تعقد فيه ندوات ومحاضرات بين آونة وأخرى، وتطلب المعلمة من الجميع الدخول للاستماع إلى تلك الندوات، فهل يجوز الدخول في هذا المكان لمن عليها العذر؟
1: نعم، ليس هذا مسجدا، هذا مصلى وليس المسجد، فلا مانع من يدخل في هذا المحل الحائض والنفساء، لا حرج في ذلك، لأن المصلى لا يسمى مسجد، لأن المصلى مؤقت، محل عبادة مؤقت، والمساجد هي التي تبنى للعبادة وتوقف للعبادة للصلاة الخمس، هذه التي لا تجلس فيها الحائض والنفساء ولا الجنوب. أما المصليات التي في الدوائر فليس لها حكم المساجد، وهكذا المصلى الذي في المدرسة وليس في المسجد كغرفة يصلون فيها أو سيب يصلون فيه ليس له حكم المسجد. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. ينتشر بين كثير من الناس، السؤال لا زال لأختنا أم عبد الله، ينتشر بين كثير من الناس قول: أقسم بآيات الله، أرجو من سماحتكم توضيح عقوبة هذا الأمر مشكورا، كما ينتشر قولهم عند القسم: ورحمة والدي أو وراس فلان، أرجو منكم التوضيح بشدة عند هذا المقام، جزاكم الله خيرا.
1: أما الإقسام بآيات الله فهذا لا حرج فيه، إذا كان المقسم يقصد القرآن، حين قال أقسم بآيات الله قصده القرآن فلا حرج، لأن القرآن كلام الله، كما لو قال أقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في ذلك. أما إذا كان يقصد الآيات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والأرض هذا لا يجوز. وهكذا رحمة والديك هذا مجمل لا يصلح، أقسم برحمة والديك أو بالأمانة أو برأس فلان أو شرف فلان كل هذا لا يجوز. رحمة والديك من يرحم، رحمتك لوالديك ورحمته ولا رحمة الله؟ إذا كان مقصود رحمة الله أن الله يرحم والديه هذا لا له حكم الصفات، إذا قصد رحمة الله لوالديه هذه صفة من صفات الله. أما إذا قصد رحمته أن الله يرحم والديك أنك ترحم والديك.

0: يعطيني كذا وكذا، يرحمه أنت، رحمة المخلوق لوالديه ورحمة المخلوقة، لا أقسم بها. والحاصل أن القسم يكون بالله أو بصفة من صفاته، لا بصفة المخلوقين ولا بحياتهم ولا برأس فلان ولا شرف فلان إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. إنما القسم يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إني المستمعة نون ميم عين من العراق محافظة النجف، لدي بعض الأسئلة الدينية التي أرجو منكم التفضل بالإجابة عليها. تقول عن نفسها: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، هل علي أن أحتجب عنهما؟ تقول: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، فهل علي أن أحتجب عنهما؟
0: نعم نعم، عليك أن تحتجبي عن ابن عمك وابن خالك ولو كنت عشت معهما طويلا، عليك أن تحتجبي منهما لأنهما ليس محرمين.
1: هو ابن عم أبيها،
0: ابن عم أبيها وابن عم أمها ليس محرمين، وهكذا ابن عمها هي وابن عمي وابن خالتها خالها. نعم. كلهم أجناب. أما ابن خالتك التي رضعت من أمه 5 أشهر هذا محرم. هذا أخ لك، لأنك رضعت من أمه فهو أخوك، وليس عليك حجاب عنه، بل هو أخوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من السب. والمقصود أن ابن الخالة أو غير ابن الخالة متى رضع من أمك أو رضعت من أمه رضاعا تاما 5 رضاعات أو أكثر، فإنه يكون أخا لك من الرضاعة، سواء كان رضع من أمك أو أنت رضعت من أمه أو من أخته، فإنه يكون محرما لك. إن كان من أمه فهو أخوك، وإن كنت رضعت من أخته، إن كنت رضعت من أخته فأنت خالته، إن كنت رضعت من أخته فهو خالك، لأنك رضعت من أخته فيكون خالا لك. والحاصل أن الرضاعة كالنسب سواء سواء، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فليس عليك عنه حجاب. وأما ابن عم أبيك وابن خال أبيك وابن خالك وابن عمك، كل هؤلاء إذا كان ما بينك وبينهما رضاعة كلهم أجناب، عليك التحجب عنهما.
1: جزاكم الله خيرا. تقول أيضا: عندما كان عمري 10 سنوات بدأت أصلي، ولكني تركت الصلاة بدون أن أعلم أن ترك الصلاة كفر، ثم عدت إليها وتركتها مرة أخرى بدون أن أعرف أن هذا العمل حرام، ولم ينصحني أحد لذلك. ولكن عندما أصبح عمري 14 سنة تبت إلى الله تعالى، وبكيت كثيرا واستغفرت الله كثيرا، ولم أترك الصلاة بعد ذلك، فهل علي ذنب؟ وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟
0: التوبة كافية، بارك الله بك، التوبة بحمد الله كافية. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدي ما كان قبلها، إن تزيل ما كان قبلها. هذا إن كنت قد بلغت الحلم بالحيض أو بالإنزال بالاحتلام. أما إذا كنت ما بلغت الحلم فالفريضة الصلاة ليس واجب عليك، وإنما تؤمن بها لتعتاديها وتستقيم عليها بعد البلوغ. وإذا كنت قد بلغت فالتوبة تكفي والحمد لله.
1: الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. تقول: إننا عائلة نتألف من 7 إخوة، أنا أكبرهم، عمري 18 سنة، وأب متوفى، تربينا أمي وجدتي امرأة كبيرة وتملك بيتا نعيش فيه، وراتب شهري نصرف منه قدره 280 دينارا، ولدينا بعض الحلي القليلة، فما هو مقدار الزكاة التي يجب علينا دفعها للفقراء؟
0: إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة ولا يبقى ما يحول عليه الحول هو نصاب، ففي زكاة. لا بد يكون الحول على نصاب. فإذا بقي عندكم ما يساوي 11 جنيه سعودي ونص، ما يساوي 92 غرام، وحال عليه الحول، يزكى من هذه النقود. أما إذا كان الباقي قليل لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة. وهكذا الحلي التي على المرأة إذا كان دون النصاب، دون 92 غرام، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول.
1: جزاكم الله خيرا. تقول: هل صحيح أن من يقرأ دعاء المعراج 40 جمعة يغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكون له حسنة؟
0: دعاء المعراج هذا لا أصل لهذا كلامي. دعاء المعراج ليس هناك دعاء يقرأ ويحفظ في هذا الأجر، كل هذا باطل لا أساس له. وأما التسبيح فالله جل وعلا شرع لنا الذكر والتسبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ويقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا يدل على فضل عظيم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قيل: يا رسول ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأوصي كل مسلم وكل مسلمة بالإكثار من ذكر الله، أوصي إخواني المسلمين جميعا من الذكور والإناث بالإكثار من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة أعظم من ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أمس من ولد إسماعيل. متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم، كانت له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم. وينبغي الإكثار من ذكر الله ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. وفق الله الجميع.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية إربد، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بالحروف نون هاء. تقول: هناك أم تجبر بناتها المتزوجات أن يحضرن للقيام بأعمال منزلها، مع أنها قادرة على العمل، فإذا ما قصرت واحدة أخذت تسبها وتتهمها بأنها مقصرة في حقوقها وتعلن غضبها عليها، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل رفض طلبها يدخل في باب العقوق؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
0: هذا فيه تفصيل، إن كان الزوج لا يرضى فلا حق لها في ذلك، وحق الزوج في هذا مقدم، وليس لهن أن يعصين الزوج ويأتين إلى أمهن لهذا العمل. أما إن كنا قد سمح لهن الزوج بذلك وهي محتاجة إلى إصلاح شؤون بيتها، فينبغي لهن أن يجيبن إليها، وكل واحد تقوم بقسط من ذلك، هذا على فلانة، هذا اليوم على فلانة، وهذا اليوم على فلانة، من باب التعاون مع والدتها مع والدتهن، ومن باب جبر الخاطر، ومن باب البر والإحسان وعدم القطيعة والعقوق. فالوالدة لها حق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل من أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، ثم الأقرب الأقرب. واللفظ الآخر قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. فمشروع لهن أن يجتهدن في إرضائها وقضاء حاجتها إذا سمح الزوج، ويجعلن ذلك نوبا، كل واحد تقوم بقسط، يقتسمن الزمان، كل واحد يكون لها يوم أو يكون لها ليلة في حاجات والدتهن، ولهن في هذا أجر عظيم وخير كثير مع إرضاء والدتهن وسماح خاطرها ورضاها عليهن وعدم سبها لهن. نسأل الله للجميع الهداية.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي رسالة بعث بها المستمع حاميم مهدي. الرسالة تضمنت عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول هل يجوز للرجل أن يأم الناس وهو مكشوف الرأس أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
0: نعم، لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس، لأن الحديث إنما جاء في الرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يصلي أحد منكم ذوي واحد ليس على عاتقه من شيء، فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فليس يجب ستره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي اللفظ الآخر عاتقيه منه شيء، والعاتق الكتف، ولم يقل على رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والأزر، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط، قد توضع عليه العمامة وقد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع الإمامة عليه كان أحسن لأنها من الزينة، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم،
1: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر، مرضت وأنا صغير فنذرت أمي إن شفيت وكبرت أن تذبح ماعزا عند قبر الولي ويجتمع عليها الناس، وعندما كبرت أحضرت ماعزا لتفي بنذرها، فأخذت الماعزة وبعتها في السوق، وقلت لها إن هذا شرك بالله، هل ما قمت به صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
0: قد أحسنت، هذا هو الصواب، ليس لها أن تذبح عند قبر الولي، لا عن نذر ولا عن غير نذر. إذا كان الذبح للولي كان شركا أكبر، إذا كان قصد التقرب للولي لفلان أو فلان عند قبر البدوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا
0: أو فلان أو فلان، كل هؤلاء لا يجوز التقرب إليه بالذبائح، ولا يدعى أحد من دون الله، ولا يستغاث به، ولا ينذر له، كل ذلك من الشرك الأكبر. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز للمسلم أن يذبح للنبي يتقرب إليه أو يسأله أن يغيثه أو ينصره أو يشفي مريضه، لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى. الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، والنبي عليه السلام يقول الدعاء هو العبادة، فلا يدعى أحد مع الله، لا نبي ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا ولي ولا غير ذلك. وهكذا الذبح لا يذبح للأنبياء ولا للملائكة ولا للأولياء، ولا يتقرب إليهم بالنذور ولا غير هذا من العبادات. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد للناس، إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فالتقرب الأولياء بالذبيحة من الشرك الأكبر، وليذبح عند قبره أو في غير قبره حتى ولو كان مكان بعيد ولو في بيت الإنسان، كن يذبح ينوي الولي فلان أو فلان هذا شرك أكبر. مثل لو صلى له، لو صلى له وسجد له هو شرك. فهكذا إذا ذبح له أو دعاه أو استغاث به أو نذر له أو قال يا سيدي اشف مريضي أو انصرني أو دلني على كذا أو ما أشبه هذا، سواء عند قبره ولا بعيد عن قبره، هذا كله لا يجوز. هذا حق الله، هو اللي يدعى سبحانه وتعالى، هو اللي يسأل. أما الحي الحاضر كون يذبح له ذبيحة كرامة له لأنه ضيف جاي من سفر أو لأن قريب الله زاره وذبح له من أجل كرامة ضيف، هذا لا بأس به. وهكذا لو قال لأخيه اللي عنده ساعدني على كذا، الحي الحاضر ساعدني على إصلاح سيارتي على إصلاح مزرعتي تعاونه إياه في المزرعة لا بأس. أما الأموات أو الغائبون أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن يدعوهم مع الله أو يستغيث بهم أو ينذر له هذا لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر. لا يدعى الغياب ولا الموتى ولا الجمادات كالأشجار والأحجار والأصنام ولا الملائكة، كلهم لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم، بل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك. أما إذا كان بالطرق الحسية مع الأحياء مثل برقية، يقول أقرضني كذا أو يكلمه بالهاتف من التليفون أقرضني كذا أو ساعدني على كذا، مع إنسان حي يكلمه أو يكتب له رسالة، هذا مثل الحي الحاضر مثل المشاهد لا حرج في ذلك. كما قال الله عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي شئته على الذي من عدو، فالناس يتعاونون الأحياء يتعاونون الأحياء لا حرج في ذلك. لكن دعاء الميت أو الغائب لأنه يعتقد في السر أنه يسمع ولو بعد، أو دعاء الجمادات كالأصنام والكواكب هذا كله شرك أكبر، أو دعاء الملائكة والجن هذا شرك أكبر، لأنهم غائبون عنك مشغولون بشؤونهم ليس من جنس الحاضر بين يديك اللي تخاطبه وتسأل ويعينك على كذا أو كذا. وبهذا ينبغي المؤمن أن يحتاط ويبتعد عن أسباب الشرك وعن ذرائعه وعن أعماله. وقد أحسنت أيها السائل في إخبار أمك وإضاء الحق لها، فقد أحسنت في ذلك بارك الله فيك. نعم
1: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول أيضا أخونا بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو أسألك بالله أن تبيعني كذا، أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا، وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله. هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم، أم أنه ليس علينا شيء في ذلك؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
0: إذا كان السائل بذلك لا حق له في هذا الشيء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. كان يقول أسألك بالله أن تعطي.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

الله. الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل. الباب السبعون. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. الباب الواحد والسبعون. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا، فقلت: من حدثك؟ قال: أنس بن مالك. إذن هذه المسألة وهي في من اقتص أخذ القصاص لنفسه أو أخذ حقه ممن اعتدى عليه دون رجوع إلى الحاكم والسلطان، هل له ذلك أو لا بد أن يكون الحاكم هو الذي يقيم القصاص والحدود؟ نقل ابن حجر رحمه الله عن ابن بطال أنه نقل الاتفاق أنه لا يجوز أن يفعل شيء من ذلك دون الحاكم. قال رحمه الله: قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. قال: وإنما اختلفوا في من أقام الحد على عبده كما تقدم تفصيله، وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة له عليه. قال ابن حجر: قلت: فأما نقل الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه الإسماعيلي القاضي في نسخة أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم: ومنهم لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده. قال: وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن أبي الزناد. أجاب ابن بطال عن حديث الباب قال: إنه خرج مخرج التغليظ والزجر، وابن حجر اعترض هذا أن هذا هو محل النزاع فيه. على كل، الأصل في الحدود والقصاص سواء في الأنفس أو الجراحات أنها تقام على يد الحاكم، هو الذي يقيمها وهو الذي يقتص للناس من بعضهم البعض، وذلك لأنه إذا كان كل شخص سيأخذ حقه بيده سيحصل فساد في الناس، وأيضا هذا الذي يريد أخذ حقه وهو معتدى عليه قد يتجاوز، يحمله ما في قلبه من الغيظ والحنق على المجاوزة، فلا يقتصر على عقوبة من اعتدى عليه بمثل عدوانه بل يزيد، وهذا يفتح على الناس باب شر. وعلى هذا فالأصل أن هذه الأمور تسند إلى الحاكم وهو الذي يقيمها. وأما أدلة الباب فإذا تأملناها فليست في حدود ولا قصاص، إنما هي في عقوبة، عقوبة من اطلع على بيت غيره أنه يفقى عينه، يرجم بشيء أو يطعن بشيء وهو عينه على الباب أو على النافذة، فإذا فقيت عينه فهذه عقوبة له، فليس هذا من باب القصاص. ولأن هذا الأمر لا يمكن رفعه إلى الحاكم، فإنه إذا ذهب يعلم الحاكم بذلك قد ينصرف هذا الشخص ويذهب قبل أن يأتي الحاكم، فكان هذا عقوبة على مثل هذا العدوان لا أنه قصاص أو حد يستوفيه الإنسان بنفسه. ولا سيما إذا كان الأمر قد رفع إلى السلطان، حتى لو ظلم يصبر من ظلم، فقد يقتل شخص غيره عدوانا عمدا فيرفع إلى الحاكم فيبرئه، فهنا على الولي أن يصبر، لأنه إذا ذهب يستوفي حقه بنفسه وقد برأه الحاكم أي عن طريق المحاكم الموجودة فسيحصل فساد في الناس. بقي لو أن هذا المعتدي الذي على القصاص أخذ قبل أن يرفع إلى الحاكم، إنسان قتل فأخذ قبل أن يرفع إلى الحاكم، واتفق الجميع أولياء هذا القاتل وأولياء المقتول أنه قاتل ظلما وأرادوا قتله دون رفع إلى الحاكم، فهنا لا بأس به. ولا سيما إذا كانوا يعلمون أن الحاكم لا يحكم بالشرع وأنه سيضيع هذا الحكم إذا رفع إليه، ورأوا قتله دون رفعه إليه، وكان أولياء هذا القاتل مقرون، كانوا مقرين بذلك، فلا يحصل بينهم فتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دفعا للفساد الذي قد يحدث بين الناس، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: أن حرم متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب البخل، وقد مر معنا باب قريب منه وهو باب الشح. والبخل هو حبس المال ومنعه عمن يستحقه، وصفة مذمومة، مذمومة في الجاهلية أو في الإسلام. ذكر البخاري في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. وقد يعرف بألف، يقال له الجد ابن قيس. على أننا نبخله. والجد ابن قيس ترجم له غير واحد في الصحابة، ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في الإصابة، وغيرهم ممن ترجم أو ألف في تراجم الصحابة. وكل هؤلاء ذكروا في كتبهم أنه كان منافقا، وفي نزلت بعض الآيات كقول الله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وذكروا آثارا عن الصحابة لم أتمكن من النظر في صحتها، ولكن ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الأثير وغيره أنه تاب بعد ذلك وحسنت توبته، وأنه مات في زمن عثمان رضي الله عنه. فمن نقل أنه كان منافقا أي في بعض الزمان في أول الأمر وحين نزول بعض آيات

0: மற்றவர்கள் அடைந்தார்கள். فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جد بن قيس على أن نبخله أي على أن نصفه بالبخل نرى أنه بخيل فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل كما سبق أن هذه الكلمة شهرت عند أهل الحديث بدون همزة وأي داء أدوى من البخل وأما في اللغة فهي مهموزة فإنما أخذ من الداء أي أي عيب أقبح من البخل وأي مرض أي من الأمراض التي هي أمراض أخلاقية وصفات أشد من هذا المرض الذي هو البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج وعمر رضي الله عنه ممن شهد المشاهد شهد بيعة العقبة شهد بدرا وقتل بأحد رضي الله عنه وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يمشي في الجنة بعرجته وكان أعرج والشاهد من هذا الحديث ذم البخل وأن البخيل لا يكون سيدا في قومه السيد هو المعظم الكبير المقدم فلا يكون البخيل سيدا بل من أسس السيادة وأصولها ومقوماتها الكرم ولذا كان من كرم عمرو ابن الجموح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تزوج يولم عنه وهذا الحديث فيه الحث على التخلق بالاخلاق الحسنه والصفات الجميله والبعد عن القبيح منها والحديث الثاني حديث المغيرة ابن شعبة حين كتب له معاوية يسأله اكتب لي شيئا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال ومعنى ينهى عن قيل وقال أن ينهى عن نقل الحديث الذي لا يتثبت الإنسان من صحته ولا يوقن بصدقه إنما هو كلام مبني على القيل والقال قيل لنا كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا دون أن يتحرى صدق هذا القول هل هو قول صادق أو ليس بصادق فكان ينهى عن قيل وقال وهل قيل وقال في هذا الحديث فعلان أو اسمان قال بعض الشراح هما فعلان ماضيان قيل مغير الصيغة وقال صحيح الصيغة وقال بعض الشراح بل هما اسمان فإن دخلت عليهما دخل عليهما حرف الجر وتدخل عليهما ال فيقال القيل والقال. من حيث الوضع هما فعلان، ولكن استعملا هنا وأراد بهما وأريد بهما الاسم. وينهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال يكون إما بإنفاقه في شيء محرم فهذا من إضاعة المال، أو في مجاوزة الحد في الشيء المباح أيضا هو من إضاعة المال، وكله منهي عنه. فالنفقة في الحرام منهي عنها ومن إضاعة المال، وكذلك مجاوزة الحد ولو في شيء مباح، لكن يجاوز ما يحتاج، ينفق في أشياء لا يحتاجها، أيضا هذا من إضاعة المال المنهي عنه. وبهذين الأمرين وبهذين المعنيين فسر التبذير والإسراف. فالتبذير هو أن تنفق في شيء لا يحل، أن تضع المال في غير موضعه، ولا سمى الله المبذرين إخوان الشياطين. والإسراف أن تجاوز الحد في النفقة ولو مباحة، ولذا قال الله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي أشياء مباحة كلوا منها اشربوا منها لكن دون إسراف، أي مجاوزة للحد. وجاء عن ابن عباس أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت إذا أخطأتك اثنتان، السرف والمخيلة. السرف مجاوزة الحد في الشيء الذي تحتاج، فكل هذا من إضاعة المال. فمن أنفق في شيء حرام فهو واقع في المنهي عنه، ومن أنفق في شيء مباح ولكن جاوز ما يحتاج إليه، أنفق فيما لا يحتاج إليه، فقد وقع في إضاعة المال. قال وكثرة السؤال، إن عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكثرة السؤال شاملة لكثرة المسائل التي لا يصاحبها عمل، يسأل بلا عمل، هذا مذموم، يسأل ويخالف ما سأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء، فكان يسألون ويختلفون، وما سألوا الآيات ثم اختلفوا عنها ولم يؤمنوا. فكثرة السؤال التي لا تكون مصحوبة بعمل من المنهي عنه. وأيضا يشمل كثرة السؤال، أي كثرة السؤال عن أشياء لم تقع ولم تحصل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذه المسائل ويعيبها، كما في قصة عويمر العجلاني حين سأل بعض الصحابة عاصم بن عدي الأنصاري قال سر رسول الله لو رأى أحدنا رجلا مع امرأته كيف يصنع، إن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. فجاء عاصم بن عدي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فالسؤال عن شيء لم يقع مذموم، وذمه السلف في كثير من الأحوال، وهكذا يشمل كثرة السؤال والتنقيب عن حال الإنسان وما يتعلق به من أموره، ومعرفة تفاصيل حاله في بيته وشأنه، هذا مذموم. فإنه إما أن يحمل ذلك على الكذب فيكذب، وإما أن يحمله على ألا يجيب سؤاله ولا يرد عليه مقالته، فيكون قد نافى الخلق الحسن في إجابة السائل. فكثرت المسائل وكثرت التنقيب والتفتيش عن أحوال الناس مذموم، لا تكن ممن يلجئ الناس ويحرجهم بكثرة أسئلتي عن أحوالهم. إذن هذه المعاني كلها محتملة في هذا الحديث، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال. قال: وعن منع وهات، أي ينهى عن منع وهات. منع وهات هي عبارة عن منع، أي منع الإعطاء، وهات أي سؤال، فمعنى يمنع ما وجب عليه ويسأل ما ليس له، هذا مذموم. الشيء الذي يجب عليه يمنعه، لا يدفعه لمستحقه ولمن وجب له عليه. ثم يسأل بقوله هات، يسأل ما ليس له ولا يستحقه. وهذه الصفة لبعض الناس، يمنع ما يجب عليه ويسأل ما ليس له، وهذا منهي عنه. وعقوق الأمهات، أي وينهى عن عقوق الأمهات. والعقوق خلاف البر، سبق معنا أن العق مأخوذ من القطع، فمعنى عقوق الأمهات أي قطع الأمهات من الإحسان والصلة والخير ووصول الإساءة بدل ذلك. والعقوق محرم للأمهات وللآباء، وإنما خص الأمهات لضعفهن، ولأن العقوق يقع في حقهن أكثر، فإن الأب يكون قويا وقد تمنع ولده من العقوق هيبته ومكانته، بخلاف الأم لضعفها يحصل الجرأة عليها أكثر. فنبه عليه في الحديث: وعقوق الأمهات. وعن وأد البنات، أي وينهى عن وأد البنات. ووأد البنات هو دفنهن وهن أحياء، كما كانت تصنعه الجاهلية، يعيد بنته حية خشية العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. خشية العار، وكذلك خوف الفقر والحاجة، سوء ظن بالله جل وعلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي
0: الاسم نفقتي عليها، والحديث الذي يلي حديث جابر: من سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. في الرواية التي سبقت برقم 79 و200: من سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وفرق بين اللفظين: من سئل شيئا ومن سئل عن شيء. فمن سئل عن شيء قد يكون سؤال في مسألة علمية، ولكن اللفظ المتعارف المشهور هو الأول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، أي يريد أن يصفه بالكرم والبذل وعدم البخل. وهذا هو الشاهد من سياقة الحديث في هذا الباب، وهو كرم النبي عليه الصلاة والسلام.

أخ يقول: كيف الجمع بين هذا الحديث، حديث جد بن قيس ذكر بالبخل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ لا إشكال، هذا في موضع التعريف، يحتاجون إلى ذلك، فإنهم إذا لم يقولوا هذا الكلام سيظل سيدا عليهم، وهو لا يصلح لهذا المنصب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان ذكرهم لهذا من باب التعريف، والتعريف جائز وليس بغيبة إذا ذكر أخا بما يكره من باب التعريف.

0: أخ يقول ولد له أب من الرضاعة فمات أبوه من الرضاعة هل يرث منه؟ لا، الميراث لأولاد النسب وليس لأولاد الرضاعة. أخي يقول هذا درس يفتح، قد نسقه أبو الزبير وهو مريض، نسأل الله أن يشفيه. قال يفتح درس في الشرح أو في الممتع في شرح الآية الرومية بعد العصر في المسجد من يوم غد إن شاء الله، المدرس محمد اليزيدي. عدة أوراق، هل صح عن عمر أنه دفن ابنته في الجاهلية؟ الله أعلم، يحتاج نظر. ما ذكره الرافضة يعني طعنا في أمير المؤمنين. طيب إذا كان هذا من أكاذيب الرافضة ليس له أثر، فيكون هذا من ضمن طعنهم على الصحابة رضي الله عنه. لم يصح يعني ورد. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفر

السماوات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعا قبل أن تقضي؟ وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعا لفضله؟
2: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام 6 أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها. وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم 6 أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه. ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان، وعلى هذا فصيام 6 أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يعتبر صيام 6 من شوال، لأنه لا بد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه. أما إذا كانت تطوع بغير الأيام 6، أي بغير صيام الأيام 6 من شوال، فإن للعلماء في ذلك قولين. فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم، نظرا لأن الواجب أهم فيبدأ به، ومنهم من قال إنه يجوز أن يتطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه، وإذا كان الواجب موسعا فإن النفل قبله أو أي قبل فعله جائز، كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع ساعة وقتها. وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداءة بالواجب هي الحكمة، لأن الواجب أهم، ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب، فحينئذ يكون مشغول الذمة بهذا الواجب الذي أخره. وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب فيما يشرع صومه من الأيام كصيام 10 ذي الحجة وصيام عرفة وصوم يوم عاشوراء ونوابه الواجب، فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأرجو أن يحقق الله له الأجرين، أجر الواجب وأجر التطوع، وإن كان الأفضل أن يجعل الواجب يوما وللتطوع يوما آخر.
3: نعم.
4: ما الحكم في أن أصلي بعد صلاة العشاء 3 ركعات بسلام واحد، أي صلاة سنة العشاء والوتر، أم يجب أن أسلم بينهن علما بأنني صليت مرارا خلف إمام في صلاة التراويح وكان يصلي 3 ركعات بسلام واحد وأحيانا 5 ركعات مع بعض بسلام واحد مع الأدلة مأجورين؟
5: الوتر لا بأس إذا أوتر بثلاث، لا بأس أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها، أو أن يقرن بين الثلاث بتشهد واحد. كذلك إذا أوتر بخمس فالسنة أن يسردهن بتشهد واحد وتسليم واحد. وأما أن يجمع بتسليم واحد راتبة العشاء وركعة الوتر فهذا غلط، لا يصح.

0: سائل يقول: فضيلة الشيخ، كثر الكلام بين كثير من الناس حول الجماعات وغيرها، فما هو الضابط في الكلام ونقد الجماعات الإسلامية التي على الساحة بحيث أصبح الناس فيها ما بين مفرط ومفرط؟
1: الواقع أن الجماعات التي على الساحة كما يقوله السائل أمر واقع، ولكن ما الذي ننهجه من مناهج هذه الجماعات؟ الذي ننهجه من مناهج هذه الجماعات هو ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الائتلاف وعدم العداوة، ووجوب الاجتماع وعدم التفرق، وأن نكون دعاة إلى الله عز وجل بألسنتنا وقلوبنا، فلا ينفر بعضنا من بعض ولا يضلل بعضنا بعضا، وعلينا أن نجتمع وأن نتناقش فيما اختلفنا فيه، حتى إذا تبين الحق مع أحد الجانبين وجب على الآخر اتباعه، لأن الله قال في كتابه العظيم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما كون الأمة تتفرق شيعا وكل حزب يقول الحق معي، ومع ذلك لا يقتصر على هذا القول بل يضلل غيره ويبدع غيره وينفر منه، فلا شك أن هذه وصمة عار وعيب على الأمة الإسلامية، وهي من أشد السلاح فتكا بهذه الصحوة المباركة. فالذي أنصح به إخواننا أن يجتمعوا ويتدارسوا ما بينهم من الخلاف، والرجوع إلى الحق واجب كل مسلم.

0: يقول في هذا السؤال: متى تجب الزكاة في الغنم؟ وهل لها عدد محدد حتى تجب الزكاة فيها، أم أن الزكاة تجب عليها حتى ولو كانت واحدة وحال عليها الحول؟
1: اقتناء الغنم على وجهين: الوجه الأول اقتناؤها للدر والنسل، فهذه لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، وزكاة 40 واحدة من 40، ولا تجب الزكاة فيها حتى تكون سائمة أي راعية، أي تعيش على المرعى دون أن تعلف، إما الحول كله وإما أكثر الحول. أما النوع الثاني من اقتناء الغنم فهو اقتناء التجار الذين يتجرون بالغنم، يشتري هذه القطعة ويبيعها ويشتري القطعة الثانية ويبيعها، فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا بالقيمة ولو لم تكن إلا واحدة. فإذا قدرنا أن الإنسان رأس ماله قليل، ليس عنده إلا عشر من الغنم يبيع ويشتري فيها، ففيها الزكاة حتى لو تناقصت إلى واحدة ولكن قيمة هذه الواحدة تبلغ النصاب، فإن عليه الزكاة فيها. نعم،
0: جزاكم الله خيرا.
2: نعم، الزاني المحصن،
1: نعم،
2: ما حده؟
1: الزاني المحصن بارك الله فيك، حده الرجل بأن يقام أمام الناس ويرجم بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة حتى يموت.
2: لكن كيف يجاب عن حديث عبادة رضي الله عنه في مسلم؟
1: نعم،
2: أنه قال: جلد 100 والرجل.
1: نعم، يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم 5 ولم يجلد، فكأن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده، لأن حديث عبادة الصامت الذي يظهر من سياقه أنه هو أول ما جاء في الرجم من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. لكن بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع بين الجلد والرجم، فيكون هذا نسخا، أي أن الله تعالى نسخ الجمع بين الرجم والجلد.
2: فإن احتج بأن هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه لم يذكر أنه يعني جلد أو لم يجلد، وادعي أن الجلد شيء معروف ولكن وضح الرجم لكونه هو الحكم النهائي على
1: لا إله إلا الله، فهذه دعوة من أبطل الدعاوى. في حديث قصة امرأة العسيق قال: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هل في هل قال اجلدها؟ ما قال اجلدها. وكذلك في قصة ماعز قال: اذهبوا به فارجموه، ولم يقل اجلدوه. وكذلك في قصة الدميين اليهوديين. وإذا تنزلنا مع هذا وقلنا هو فعل، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يترك الجلد يدل على جواز ترك وأنه ليس بواجب. يعني لو تنزلنا تنزلا بأن هذا فعل وذا قول، قلنا هذا يدل على جواز ترك الرجم وأنه ليس بواجب. أعرفت؟
2: نعم. وفعل علي رضي الله عنه،
1: فعل علي رضي الله عنه اجتهاد منه، هو قال: جلبتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. هذا اجتهاد منه، والاجتهاد لا, لا, لا, لا يمكن أن تعرض به السنة.
2: أحسن، جزاك الله خير.
1: لكن ليكن في ذهنكم أنه أن ثبوت الزنا بالشهادة صعب، ثبوت الزنا بالشهادة صعب، لا يكون ثبوت الزنا إلا بالإقرار. أما يجي واحد يشهد بأنه رأى ذكر الزاني في فرج المرأة، هذا صعب جدا. وكنا نقول بالأول يمكن تلتقط الصورة، وأنه إذا جاءت الصورة سواء صورة تلفزيونية أو صورة ورقية يمكن يعمل بها، لكن تبين لنا أنه حتى الصورة لا يمكن العمل بها، لأن ممكن أن تدبلج. نعم، وأنتم تعرفون أنه لما كانت فتنة الكويت مع العراقيين ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ دبلجوا ناس من الأمريكان على سطح المسجد الحرام وعلى أبواب المسجد الحرام، وهذا سهل. الآن لما تقدم العلم في هذه الأمور صار كل شيء محتمل. فكنا نقول بالأول إذا وجد الصورة مع شخص بأن هذا الرجل يزن بامرأة فهذه بينة من أقوى البينات، لكن تبين الآن أن المسألة فيها شك.

0: ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم، كأن يمنع زوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها، أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله؟
1: الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، فإن الله تعالى أمر بصلة الأرحام وأخبر وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم، وأخبر الله تعالى في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله، عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل. وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك، اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه، مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أي بأقاربها يكون سببا لإلقاء العداوة بينها وبين زوجها، أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها، أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرم مما يكون في بعض البيوت، فإن له الحق في منعها من ذلك، لكن لا بقصد قطيعة الرحم، بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم. وبهذه النية يكون غير آمر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل. وكذلك نقول بالنسبة للأولاد،
0: نعم،
1: الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوال وأعمام، إذا كان الغرض بذلك أن لا يصل هؤلاء فلا شك أن هذا محرم وأنه مضاد لله ورسوله. وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح.

0: بارك الله فيكم. تسأل عن آية كريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: نعم، هذه الجملة قسم معطوف على الجملة السابقة، هي قسم أيضا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومعنى الآية أن الله تعالى يقسم بالنفس اللوامة، وهي النفس التي تلوم الإنسان على فعل الخير، وهذه هي النفس الأمارة بالسوء، أو تلوم الإنسان على فعل الشر، وهي النفس المطمئنة. وذلك أن للإنسان نفسين، نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة. النفس المطمئنة تأمره بالخير وتنهى عن الشر، والنفس الأمارة بالسوء تأمره بالسوء وتلح عليه. والنفس اللوامة جامعة بين هذا وهذا، وصف للنفسين جميعا. فالنفس المطمئنة تلوم الإنسان على ترك الخير وفعل الشر، والنفس الأمارة بالسوء تلومه على فعل الخير وعلى ترك الشر. فاللوم وصف للنفسين جميعا. فيقسم الله تعالى بالنفس اللوامة، لأن النفس اللوامة هي التي تحرك الإنسان وتغير اتجاهاته.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: وتقول أيضا اللهم اجعله صيبا نافعا، لأن المطر قد ينزل ولا ينفع. ولهذا جاء في صحيح مسلم ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. السنة يعني الجد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقال عند الرعد أو عند البرق فقد جاء عن بعض الصحابة والتابعين أنه يقال عند الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويقول عند البرق سبحان الله وبحمده. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبلغني أنه يقال شيء عند البرق أو الرعد، لكن من قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اتباعا لبعض الصحابة كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فحسن. وكذلك من قال سبحان الله وبحمده فإنه يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف جدا أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة، فهذا حسن. نعم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب التاسع، النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب. 1344. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. 1345. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال لي إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. الباب العاشر في النهي عن التزعفر. 1346. عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الباب الحادي عشر في صبغ الشعر وتغيير الشيب. 1347. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. الباب الثاني عشر في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ. 1348. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخرجه البخاري 3462. الباب الثالث عشر في لباس الحبرة. 1349. عن قتادة قال قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. أخرجه البخاري 5812. الباب الرابع عشر في لباس المرط المرحل. 1350. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. الباب الخامس عشر في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد. 1351 عن أبي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، قال فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. الباب السادس عشر في الأنماط. 1352 عن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ قلت وأنى لنا أنماط؟ قال أما إنها ستكون. قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. أخرجه البخاري. 3631 الباب السابع عشر اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش. 1353 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. الباب الثامن عشر فراش الأدم حشوه ليف. 1354 عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه أدما حشوه ليف. الباب التاسع عشر في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد. 1355 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. الباب العشرون النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1356 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. الباب الحادي والعشرون إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. 1357 عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أخرجه البخاري. 475 الباب الثاني والعشرون في رفع الإزار إلى أنصاف الساقين. 1358 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته ثم قال زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال أنصاف الساقين. الباب الثالث والعشرون لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. 1359 عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. أخرجه البخاري. 5788
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: استووا استووا. استووا وتراصوا.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر.

الله. الله.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

الله. الله أكبر.

الله أكبر.

الله. الله.

0: 176 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. أخرجه البخاري 5875. الباب 36 في خاتم الورق، فصه حبشي والتختم في اليمين. 1377 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه. أخرجه البخاري 5872. الباب 37 في لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى. 1378 عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. الباب 38 في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معنى متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. أخرجه البخاري 5855 و5856. الباب 41 النهي عن المشي في نعل واحدة. 1381 مكرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. الباب 42 النهي عن القزع. 1382 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. أخرجه البخاري 5920. الباب 43 النهي عن وصل الشعر للمرأة. 1383 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. أخرجه البخاري 5941. الباب 44 في الزجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. 1384 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. 1385 عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. أخرجه البخاري 5932. الباب 45 في لعن الواشمات والمتفلجات. 1386. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر الآية 7. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. أخرجه البخاري 4886. الباب 46 في المتشبع بما لم يعطى. 1387. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. أخرجه البخاري 5219. انتهى الشريط 21. من فضلك انتقل إلى الشريط 22.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالذكر والدعاء بعد الصلاة. من هذه المسائل مسألة الذكر الجماعي بعد الصلاة، يذكرون الله بصوت واحد، ما حكمه؟ ها؟ نعم، عد أهل العلم هذا من البدع، وليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل. من أول من فعله؟ نعم، الخليفة العباسي المأمون أمر به ثم استمر على ذلك الحال، ذكر هذا ابن كثير رحمه الله. ثم أخذنا مسألة الدعاء بعد الصلاة وما هو حاصل ما ذكرنا فيه. الأصل أن بعد الصلاة موضع ذكر ليس موضع دعاء، والدعاء يكون قبل أن يسلم. نعم، وهذا الذي قد وردت به الأدلة، فاتخاذ ذلك أمرا راتبا يتخذ بعد الصلاة محل دعاء هو خلاف الدليل. الذين قالوا بشرعية الدعاء بعد الصلاة ماذا استدلوا؟ بما جاء من الأدعية مقيدة بدبر الصلاة، قلنا وحملها من قال لا يشرع على ماذا؟ على أن دبر الصلاة آخرها قبل السلام، فقالوا ما كان من دعاء مقيدا بدبر الصلاة فهو قبل السلام. أيضا قلنا هذا يدل على النظر الصحيح أن الدعاء يكون قبل السلام، ما وجه ذلك؟ نعم، نعم، أن الإنسان ما دام في الصلاة فهو بين يدي الله وهو مناجي له، فدعاؤه قبل أن يسلم أولى من دعائه بعد السلام. نبه على هذا شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. طيب، بقي هنا تنبيه، ذكرنا أمس أن ممن أنكر هذا وعده من البدع الشاطبي في الاعتصام، هذا يعد الشاطبي عد هذا الدعاء الجماعي كما سيأتي التنبيه عليه اليوم، لم يعد هذا مطلقا الدعاء بعد الصلاة أنه من البدع، إنما إذا كان دعاء جماعيا كما سنقرأ كلامه إن شاء الله.

الذين قالوا يشرع الدعاء بعد صلاة الفجر والعصر خاصة، ما حجتهم؟ نعم، قالوا ليس بعد صلاة الفجر والعصر سنة راتبة فيعوض عنها بالدعاء، وهذا مجرد استحسان ولا ليس عليه دليل. نواصل نقرأ، بقي مسائل تتعلق بهذا الباب. من هذه المسائل مسألة الدعاء الجماعي بعد الصلاة. والدعاء الجماعي له صورة، كما سأذكر. الصورة الأولى أن يدعو الإمام والمأمومون معا في صوت واحد. الصورة الثانية أن يدعو الإمام بدعاء يجهر به ويؤمن المأمومون على دعائه. فأما الصورة الأولى فقد أنكرها أهل العلم، وذكروا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل، ولم ينقل عنه ذلك أحد، وعدوا هذا من البدع. وممن أنكره، نقرأ بعض كلام العلماء لأن هذا مشهور في كثير من البلدان، ممن أنكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مواضع من مجموع الفتاوى، منها على سبيل المثال في المجلد 22 صفحة 92 و400، قال رحمه الله، نقرأ كلامه الذي يحب يرجع إليه في المصدر المذكور: الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها، قبل الخروج منها، وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا. لم ينقل أحد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا، لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقب الخروج من الصلاة. هكذا أيضا تكلم عن ذلك في صفحة 17500 نفس المجلد. أيضا في صفحة 19500 ونص على أنه بدعة، كان مما قال: قال دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة بدعة، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما كان دعاؤه في صلب الصلاة أي داخل الصلاة، فإن المصلي يناجي ربه، فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبا.
وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب.

هذا كلام شيخ الإسلام. أيضا ممن أنكر ذلك ابن القيم رحمه الله، سبق نقل كلامه في الدرس الماضي في زاد المعاد. أيضا ممن أنكر الشاطبي في كتاب الاعتصام وعدوا من البدع. وذكر أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا فعله ولا إقراره، كان مما قال، قال فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع، دعاء جماعي، دائما لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن من قوله ولا من إقراره. إذن عده من البدع جماعة ممن ألف في البدع. ممن عده من البدع الشقيري في كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، وكان مما قال، قال والاستغفار جماعة على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة بدعة. والسنة استغفار كل واحد في نفسه ثلاثا، قال وقولهم بعد الاستغفار يا أرحم الراحمين ارحمنا جماعة أيضا بدعة. أيضا ممن عده كذلك السبكي في كتاب إرشاد الخلق إلى دين الحق، وليس السبكي الصوفي المتقدم لهذا، السبكي آخر متأخر. قال وما عليه غالب الناس اليوم من رفعهم الصوت بالاستغفار وبعض الأذكار على صوت واحد بعد التسليم من الصلاة أمر محدث مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، والخير في الاتباع. إذن فهذا كلام أهل العلم في عصور مختلفة في إنكار هذه البدعة، فما هو موجود في كثير من مساجد الناس يعتبر هذا أمرا مخالفا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من وجوه السنة كما تقدم. بعضهم احتج له بعض الأحاديث نذكرها للتنبيه، كحديث الملائكة السيارين، وفيه أنهم يقولون أتينا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. وهكذا مثل حديث أبي سعيد حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة في المسجد، قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده، ونحو من الأحاديث. قالوا هذا في الذكر الجماعي، يسبحونك يحمدونك، جلسوا حلقة يذكرون الله، وهذا غير صحيح. إنما معنى هذه الأحاديث أنهم اجتمعوا على ذكر الله كما نجتمع في مجالسنا في دروسنا في ذكرنا لله، فهم اجتمعوا على ذكر الله ولم يذكروا الله بذكر جماعي. ففرق بين الاجتماع على ذكر الله وبين ذكر الله ذكرا جماعيا. فالاجتماع على الذكر مشروع، يجتمع جماعة من الناس يتذاكرون القرآن والسنة
يقرؤون ذلك، هذا مشروع. وأما الذكر الجماعي فهذا هو الذي أنكره أهل العلم. إذن هذه الصورة الأولى، الذكر الجماعي، أن يذكر الإمام والمأمومون بصوت واحد. الصورة الثانية قلنا، أو نعم الدعاء، هذا الدعاء، أن يدعو بصوت واحد. الصورة الثانية أن يدعو الإمام والمأمومون يؤمنون على دعائه. وهذا فيه أقوال للعلماء. جمهور أهل العلم على أنه غير مشروع،

بل قد عد ذلك من البدع. ومن عده من البدع عبد الحق الدهلوي في شرحه على الصراط المستقيم، كان مما قال، قال: وأما هذا الذي تعورف عليه في بلاد العرب والعجم من أن أئمة المساجد والمؤتمين يدعون بعد السلام مجتمعين، يدعو الأئمة ويؤمن المؤتمون، فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ذلك أي حديث، وإنما هي بدعة استحسنت. وهذا قول جمهور أهل العلم. هناك قول ضعيف قال به بعض الحنفية، قالوا يشرع ذلك أن الإمام يدعو عقب الصلاة والمأمومون يؤمنون،

وبعضهم أجاز إذا لم يتخذ عادة، إن فعل بدون تعمد ولم يتخذ عادة. قالوا فلا يكره. ممن روي هذا الرواية عن الإمام أحمد. وقد حمل كلام الإمام أحمد على أنه يريد الدعاء العارض، لأنه يريد الدعاء المقصود بعد الصلاة، فكان مما قال الإمام أحمد. وقد سأله أيكره أن يجتمع القوم يدعون الله سبحانه يرفعون أيديهم، فقال ما أكره للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. قال ومعنى إلا أن يكثروا ألا يتخذوها عادة حتى يعرفوا به. هذا كلام إسحاق بن راهوي، وليس في تقييد كما ترى بالصلاة، لكن بعضهم يحتج بكلام الإمام أحمد هذا. إذن الصحيح ما عليه عامة أهل العلم أن ذلك أيضا لا يشرع. بقي هنا تنبيهات بعضها متعلقة بما سبق بالذكر بعد الصلاة.

من هذه التنبيهات ذكرنا في درس سابق أن التسبيح والتحميد والتكبير ورد بأربع صفات صحة. هناك صفة خامسة وهي محتملة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى، ذكرها ابن رجب، وهي 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة فقط دون تتميم 100 بالتهليل، تكون 99. واحتج له بالحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة فقراء المهاجرين حين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 فقط، ولم يذكر تتميم 100 بالتهليل. ذكر هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى صفحة 515 إلى 516 من المجلد 22. وضم ابن رجب فيما سبق فتح الباري. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الصفة السادسة، ذكر في هذا الموضوع 6 صفات. السادسة التي ذكرها 11 تسبيحة و11 تحميد و11 تكبيرة. سبق نبهنا في درس ماضي أن هذا فهم من الراوي، الحديث لفظه تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال راوي الحديث أبو صالح السمان، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون حتى يكون منهن جميعا 33. وكذلك ولده سهيل بن أبي صالح في رواية مسلم سئل كيف ذلك، قال سبحان الله 11 صرح بها، والحمد لله 11، والله أكبر 11. وهذا كما سبق ليس في الحديث نصا، إنما هو محتمل وفهمه الراوي. وقد يقال إن هذا الحديث تبين الروايات الأخرى، وهو صنيع بن رجب في الفتح قال هذا اللفظ تبينه الروايات الأخرى. هذا تنبيه. تنبيه آخر، هل ورد في السنة شيء في بيان ما يبدأ به من التسبيح أو التحميد أو التكبير، أو بأيها بدأ أجزاؤه ذلك؟ ذكر هذا ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث، حديث فقراء المهاجرين في فتح الباري، عند قوله تسبحون وتحمدون وتكبرون، الحديث رقم 43 و800 من فتح الباري. قال كذا وقع في أكثر الأحاديث، أكثر الأحاديث هي تقديم التسبيح ثم التحميد ثم التهليل، تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبير. ثم ذكر رواية أخرى محتاج نظر في صحتها، بعضها في السنن، بعضها فيها تقديم التكبير، وبعضها فيها تقديم الحمد. قال وهذا يدل على أنه لا ترتيب فيها، هذه الرواية يقول تدل على أنه لا ترتيب فيها، ويستأنس لذلك بقوله في حديث الباقيات الصالحات لا يضرك بأيهن بدأت، يعني الحديث في مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. ثم ذكر من حيث المعنى أن الأنسب هو ما ورد في أكثر الروايات، البدء بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير، هذا من حيث المعنى أنسب، فهو الوارد في أكثر الروايات وهو أنسب من حيث المعنى وبيانه. قال لكن يمكن أن يقال الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى. ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال له، وهذا هو الوارد لو تأملت في كثير من الأدلة، البدء بالنفي ثم الإثبات، منه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، منه أيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فيكون هذا من هذا الباب، بدء بالتنزيه، التسبيح الذي هو تنزيه نفي النقائص، ثم بعده الحمد. قال ثم التكبير إذ لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال نفي أن يكون هناك كبير آخر، ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. فإذن بأيها بدأ أجزاء، ولكن هذا من حيث كثرة الرواية الواردة به، وأيضا من حيث المعنى هو أنسب من حيث المعنى، وهو الوارد كثيرا في الأدلة في مثل ذلك في النفي والإثبات. أيضا ما ينبه عليه التنبيه على أذكار لم تصح بعد الصلاة، قد اشتهر بعضها وبعضها غير مشهور، الذي اشتهر عند كثير من الناس منها جملة أذكار وهي غير صحيحة، منها قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين دبر المغرب والفجر 3 مرات، وهذا لم يصح به حديث فيما أعلم، ولم يرد في أي شيء من طرق حديث قراءة المعوذتين بعد الصلاة، إنما ورد به حديث عبد الله بن خبيب في قراءتها في الصباح والمساء 3 مرات، فسواء قرئت الأذكار قبل صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب أو بعدها فتقرأ، لكن لا باعتبار أنها من أذكار الصلاة الراتبة التي يحافظ عليها، لكن لأنها من أذكار الصباح والمساء، فإن قرأ الأذكار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وقرأها فيه فذلك مشروع، وأما في أذكار الصلاة فلا. تنبيه آخر أيضا اشتهر عند بعض الناس التهليل 10 بعد الفجر وبعد المغرب، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وفي بعض الروايات أنه يقولها قبل أن يثني رجله أي قبل أن ينحرف إلى الناس، وفي بعضها ليس فيه التقييد بذلك إنما فيه أنه يقول بعد صلاة الفجر، أيضا في بعضها أنه يقول بعد الفجر وبعد المغرب معا، وفي بعضها أنه يقول بعد الفجر فقط، وكل طرق هذا الحديث ضعيفة. أيضا مما ينبه عليه قول لا حول ولا قوة إلا بالله
سبع مرات بعد صلاة الفجر، وهذا ورد في حديث ضعيف جدا. أيضا مما يحرص عليه بعض الناس بعد الفجر الدعاء بقول اللهم أجرني من النار، والوارد فيه أيضا من باب الضعيف جدا، هذه نبهنا عليها لشهرتها عند الناس، وإلا هناك غيرها وردت أحاديث ضعيفة غيرها.

أخوني يقول التكبير المقيد دور الصلوات في العيد، في بعض المساجد يجعلون تكبيرا جماعيا لأنهم يتابعون الإمام، وأيضا تحري هذا، تحري أن يكون هذا جماعي ليس من السنة، بل كل واحد يكبر لنفسه، فإذا اتفقت أصواتهم دون قصد فلا شيء فيه، أما تحري أن يكون تكبيرا جماعيا فهذا كما سبق التنبيه عليه أن هذا ليس من السنة.

وهن يقول في قريتنا في شهر رمضان يسبحون بصوت جماعي على مكبر الصوت سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، فما حال هذا الفعل وما النصيحة؟ حال هذا الفعل أنه ليس بمشروع، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنصيحة بلزوم السنة، لزوم السنة في الخير والبركة. قد يقول قائل هذا ذكر لله، تسبيح أحب الكلام إلى الله، سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده، فلماذا تمنعون منه؟ والجواب أن أهل العلم يقولون إن ترتيب ذكر معين بصفة معينة وهيئة معينة بعدد معين لا يكون إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو من البدع، حتى لو كان طاعة في أصله طاعة، لكن هذه التقييدات والأوصاف التي أضيفت إليه ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون طاعة، وهذه تسمى عند أهل العلم بالبدعة الإضافية، وهي أكثر ما دخل على الناس. فإن البدعة نوعان، بدعة أصلية وبدعة إضافية. بدعة أصلية أن يبتدع شيئا لا أصل له في الشرع، وهذا غالبا ينكره أغلب الناس. ولكن البدعة الإضافية وهي القسم الثاني هي التي تدخل على الناس كثيرا، فعل أصله مشروع، فيأتي من يضيف له إضافات، فإذا أنكر عليه قال هذه طاعة، هذا مشروع. ومن هنا دخلت كثير من البدع على الناس، للبدعة الشيء المشروع يجب أن تعمل به كما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، زيادة على ذلك تكون وقعت في مخالفة السنة، وهذا فيه مفاسد. فيه مفاسد، من المفاسد أنك إن فعلت ذلك تدعي بلسان حالك ولم يكن بلسان مقالك أنك أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان فعلك هذا خيرا، لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله؟ هل أنت أحرص منه على الخير؟ وسبق ذكرنا لكم فتوى الإمام مالك في بدعة إضافية، إنسان أراد أن يحرم للحج أو العمرة من المسجد النبوي، أميال يسيرة بين المسجد النبوي وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة، فرجل لعله استحسن قال زيادة أجر، أكثر ثواب عند الله أحرم من المسجد. فقال له الإمام مالك حين سأل قال له لا تفعل، قال لما؟ قال أخشى عليك الفتنة. انظر فهم السلف. فقال السائل يا أبا عبد الله أي فتنة في أميال أزيدها؟ أميال قليل أزيدها. فقال له مالك رحمه الله قال وأي فتنة عليك أعظم من أن ترى أنك فعلت أمرا قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه فتنة عظيمة، ترى نفسك عملت شيئا أكمل من فعل الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يحرم من المسجد النبوي لكن خرج إلى ذي الحليفة. مثله أيضا فتوى سعيد بن المسيب في رجل رآه يصلي بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر أكثر من ركعتين. السنة بين الأذان والإقامة للفجر صلاة ركعتين فقط. سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه سيد التابعين رأى رجلا يصلي أكثر من ركعتين في ذلك الموضع، فقال له
لا تفعل. اعترض هذا الرجل كما يعترض كثير من الناس اليوم، قال يا سعيد أو يعذبني الله على الصلاة؟ هذه الصلاة، أنا أصلي لله، هل الله عز وجل يعذبني على الصلاة حين تنهاني عنها؟ قال لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة، أنت تخالف السنة بهذا الفعل. فإذن هذا السؤال الذي سئل عنه، الذكر هذا في رمضان بالتسبيح الجماعي أو غيره من الأذكار، يجب على الإنسان أن يتبع فيها الدليل وألا يستحسن. ولو أردنا نذكر فتاوى السلف في إنكار مثل هذه البدع الإضافية لرأيناها كثيرة جداً.

أخوان يقول: ما حكم من يجمع أولاده ويقرأ أذكار الصباح والمساء وهم يقرؤون معه ويقول إنهم لا يحفظونها، هل يدخل في البدعة؟ لا، ليس في البدعة، هذا من السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الأطفال الأذكار، لقنهم أذكار الطعام، قال: يا غلام سم الله، وعلمه الأذكار، فتلقينهم الأذكار حتى يعتادوها وحتى يحفظوها هذا أمر مشروع وهو من التعليم الحسن.

أخواني يقول في الحديث إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا. ما معنى الميل؟ الميل هو مساحة مما تقدر به الأرض. للتقريب، الميل محدد بالأمتار، يعني أكثر من 1500 متر، يعني كيلو ونصف وأكثر. فستون ميلا نحو 100 كيلو، من هنا إلى عدن، إلى قريب عدن، خيمة واحدة. هذه خيمة من الخيام التي للمؤمن. ارتفاعها بهذه المسافة، وجاء أيضا أن عرضها كذلك أو قريبا منه، جاء في الرواية. ولذا جاء في الحديث: للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا لسعتها، يطوف على أهلي في هذه الخيمة الواحدة ولا يرى بعضهم بعضا.

أخ يقول من المسائل التي تتعلق هذا الباب التسبيح هل يكون بعقد الأنامل أو بغير ذلك؟ سيذكر له المؤلف رحمه الله بابا خاصا ونذكره هناك إن شاء الله.

وأخ يقول: كثر بين الناس في هذه الأيام الكلام في قضية اجتماع القبائل في الجوف، وكثر النشر في ذلك، وترى أغلب الناس ينشر جرائم الرافضة الحوثيين ولا ينشر الفوائد العلمية، ويقول لكل شيء وقته، فلا نقد تحريض الناس على الرافضة، فما النصيحة؟ نعم، هذا مناسب، إكثار النشر في هذه الأيام على الرافضة والكلام فيهم وذكر جرائمهم من المناسب جدا، وهذا من الفوائد العلمية، ليس هذا من العبث، بل هو من العلم والفوائد العلمية العظيمة، تحذير الناس من الرافضة وذكر جرائمهم وذكر أفعالهم والحث على جهادهم، جهاد في سبيل الله. وهذا الذي ننصح إخواننا به، أن يكثروا من ذلك في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، فيما ينشر، فيما يكتب من رسائل، كثفوا النشر ضد الرافضة وحرضوا الناس على قتالهم وجهادهم، لعل الله أن يكتب في ذلك خيرا. لا ينبغي أن يسأم الإنسان، بل يجتهد في ذلك، ما دام الرافضة في بلاد اليمن فلا يزال الشر الكثير والفساد العريض موجودا، وبزوالهم يزول شر كثير بإذن الله. فهم يريدون رد الجزيرة إلى بلاد شرك، يريدون تحويل الجزيرة التي هي مهد الإسلام والتوحيد إلى بلد شرك وقباب وأضرحة ومزارات وحسينيات، ولكن الله مخيبهم. أخ يقول: هل عيسى عليه السلام أفضل الصحابة، وهل له حكم الصحبة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به؟ عده بعض العلماء من الصحابة، نعم، قالوا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو مؤمن به، وعيسى رفعه الله إلى السماء حيا، هو حي، فإذا كان كذلك إذن هو صحابي. قالوا: وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لا يحكم بالإنجيل. فعدوا من هذه الأمة وجعلوه من الصحابة، قالوا هو أفضل الصحابة، بهذا الاعتبار هذا المعنى صحيح، نعم هو أفضل الصحابة. لكن إطلاق العلماء أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه هذا لا ينافيه، هم يريدون الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وشهدوه. يقول: هل بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى نبي؟ لا، ليس بينهما نبي، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد نبي الله عيسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد،

أقول عيسى، إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كان بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، كما جاء عن سلمان رضي الله عنه في صحيح البخاري.

وأخني يقول هل صحيح أن الإمام ابن القيم كان في أول أمر محاربا لأهل السنة حتى اهتدى على يد شيخ الإسلام؟ فبعضهم يقول بذلك. أما كونه كان محاربا لأهل السنة فالله أعلم، لكن كان عنده أخطاء في العقيدة، وكان عنده أقوال من أقوال المبتدعة كما ذكر هذا عن نفسه في النونية، حتى هداه الله على يد شيخ الإسلام. كان مما قال، وهي أبيات طويلة يذكر فيها حاله، قال: يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي وسار ولم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، إلى آخر كلامه الذي يذكر فيما كان فيه من مخالفات وبدع حتى هداه الله على يد شيخ الإسلام.

وأخوني يقول هناك معاملة مع شركة تسمى كذا، كتب غير واضح، قال تسمى تابي تاري أو تماري، يشترك فيها الشخص يسجل اسمه ورقمه ونحو ذلك عند هذه الشركة، ثم إذا لم يكن عنده مال أي مال نقدي وأراد شراء سلعة يذهب إلى صاحب السلعة فيأخذها منه ولا يعطيه مالا، بل يجعل هذه الشركة تحاسب، فصاحب السلعة البائع يسجل اسم المشتري ورقمه والسلعة وقيمتها ويرسلها إلى هذه الشركة عبر التطبيق، وهم يتواصلون مع هذا الزبون يقولون إنهم يبيعونها له مرة أخرى ويزيدون في السعر لأجل أنهم يبيعونها آجلا تقسيطا، ثم يرسلون القيمة إلى صاحب السلعة من غير زيادة، فما حكم هذه المعاملة؟ الذي فهمت من هذا السؤال أن هذه الشركة يشترك فيها الإنسان بحيث أنه إذا احتاج يوم من الأيام يشتري من مكان هم يحاسبون عنه بحجة أنهم يشترون السلعة من صاحبه ويبيعونها له ويكتبونها عليه بأكثر وهو يدفعها لهم أقساطا، إذا كان كذلك فهذه المعاملة فيها مخالفات، مخالفات شرعية. من هذه المخالفات أن هؤلاء على حد زعمهم أنهم يشترون هذه السلعة ثم يبيعونها لهذا الزبون قد وقعوا في البيع في مكان الشراء، وهذا الأمر كان الناس يضربون عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمرون أن من اشترى سلعة لا يبيعها في مكانها حتى ينقلها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع في أماكنها حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا الفعل مخالف لهذا الحديث. فعلى حد زعم هذه الشركة تشتري السلعة من صاحب السلعة ثم تبيعها للزبون في نفس المكان دون نقلها، بل قد يكون دون رؤيتها ودون الوصول إليها، هم في مكان والسلعة في مكان آخر. أيضا مما فيها من المخالفات أن ظاهر أنهم يبرمون عقدا مع هذا الزبون قبل أن يشتروا السلعة، يقول له هذه السلعة نبيعها لك بكذا وكذا، ثم يشترونها من صاحبها وهو يسلمها لهذا الزبون، إذن أبرموا عقدا وبيعا في شيء لا يملكونه وليس عندهم، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن يبيع الشخص ما ليس عنده وما لا يملكه، فهم يتفقون معه ويعقدون بيعا وهم لا يملكون. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو نهى عن الربح ما لا يضمن، يعني عبد الله بن عمرو قال نهى عن الربح ما لم يضمن، أهل العلم يقولون الربح مقابل الضمان، الضمان تاجر حين يأخذ السلعة يشتريها قد تتلف قد تحترق فهي معرضة لأنها تتلف وهو الضامن لها، فيربح يأتيه الربح مقابل أنه ضامن، لكن في هذه الصورة ليس هناك أي ضمان، إنما الزبون يذهب إلى السلعة ويأخذها ولكن يحولون المال فقط، ليس عندهم أي ضمان، إذا تلفت السلعة لا يضمنون، لأن إذا تلفت وهي في يد صاحبها يضمنها صاحبها، وإذا تلفت وهي في يد الزبون يضمنها الزبون، إذن هذه الشركة ليس لها أي ضمان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لا يضمن.
إذن فالظاهر في هذه المعاملة أن احتيال على الربا، احتيال، بدل من أن يقول له سأعطيك 100,000 وأكتب عليك 120,000، لا، يقول له اذهب خذ السلعة وأكتبها عليك بأكثر، فهي حيلة على الربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالربا مع الحيلة جمع ذنبين، ذنب الربا وذنب الاحتيال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

0: الله أكبر.
1: سبحانك اللهم لا إله.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله. الله.

الله أكبر.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء، أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وصلنا في دراسة ومذاكرة تاريخ بلاد الأندلس إلى الكلام حول ولاية الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر المعافري رحمه الله تعالى، وكيف استنقض بلاد الأندلس بعد أن كادت تعصف بها النزاعات وتنهار الخلافة ودولة الإسلام فيها، وعدلها قوتها ومجدها وأخضع النصرانية في شمال البلاد، وصارت دولة الإسلام في الأندلس دولة واحدة. لما مات في سنة 392 أوصى بالحكم من بعده لابنه عبد الملك ابن محمد بن أبي عامر المعروف بابن عبد الملك بن المنصور، عبد الملك بن الحاجب، وكان ابنه قد ولي في زمن أبيه الحجابة، فكان هو حاجب الدولة أي وزيرها خلال 5 سنوات في آخر فترة عهد أبيه، ثم تولي الإمرة بعد أبيه، فكان خير خلف لخير سلف، إلا أن مدته لم تطل، وإنما استمر في الولاية والخلافة قرابة 8 سنوات، من سنة 392 إلى 399. لما مات عبد الملك ابن الحاجب المنصور رحمه الله تعالى ولى مكانه، وأوصى بأن تكون الولاية من بعده لأخيه، وكانوا كما سمعتم يعملون تحت مظلة الدولة الأموية، فكانوا هم الحكام الفعليين، لكن كانت الخلافة باسم الأمويين. ضعف الأمر عند العامريين وعادت الأمور إلى زمامها إلى نصابها، بحيث رجع الأمويون إلى التصرف في الأمور مرة أخرى، لكن كان ذلك الأمر على أسوأ ما يكون، فإنه منذ مات عبد الملك الحاجب بن المنصور العامري بدأت الأمور بالضعف، فكان هناك من الأمراء من يطمع في الولاية من بني أمية، وكان أشهرهم 2، عبد الرحمن وهشام. أما هشام فكان هو الذي ولي الحكم وكان صغيرا، وكان تحت ولاية عبد الملك أو محمد بن أبي عامر. وعلى كل حال هناك تفاصيل يطول ذكرها، وفيها ما فيها من الأمور العجيبة والمؤلمة من النزاعات والشقاق الذي حصل بين الأسرة الحاكمة، والنزاع على الملك والمؤامرات السيئة ومحاولة تسلط بعضهم على بعض، حتى وصل نهاية الأمر إلى 2 من الأمراء الأمويين، محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموي وعبد الرحمن أو سليمان بن عبد الرحمن، وهم جميعا من سلالة عبد الرحمن الناصر الذي بلغت دولة بني أمية في الأندلس في زمنه مبلغا عظيما. وصل الحال بالمتنازعين على الملك والرئاسة، لم يكتفوا بأن يقاتل بعضهم بعضا، كل واحد يحشد له جيوش ويقاتل أخاه وابن عمه، يتنازعون على الملك في بلاد الأندلس، وهذا ما أعطى النصارى فرصة لأن يستقوا مستغلين انشغال أمراء الأمويين على النزاعات، فلم يتوقف الأمر عندهم عند هذا الحال فحسب، أنهم يتنازعون فيما بينهم، بل وصل الحال إلى أن صار بعضهم يراسل ملوك النصرانية الذين كانوا في أضعف ما يكون، وإلى قبل سنوات يسيرة وهم يدفعون الجزية للمسلمين، وكانت فيهم أيضا خلافات، فقد حصل خلاف في مملكة ليون التي كانت المملكة الوحيدة في الشمال الأندلسي، وانقسمت إلى قسمين، قسم صغير جدا منها انفرد به بعض ملوك النصرانية في منطقة يقال لها قشتالة، وهي عبارة عن مدينة صغيرة جدا، والقسم الأكبر ليون التي هي المملكة الأصل. فبسبب هذه النزاعات وكل واحد يريد يحقق نصرا على الآخر ويسيطر على الأمور، وصل بهم الشيطان بألاعيبه وأطماع الدنيا والغفلة عن تعاليم الدين الصحيح، فبدأوا يستعينون بملوك النصرانية مما أعطى ملوك النصرانية نفوذا وقوة. لم يصدق ملوك النصرانية أنفسهم أن أبناء وأحفاد عبد الرحمن الناصر الذي كان أحدهم يفرح أن يتودد له، بل إن ملك ليون أرسل ابنته هدية لعبد الرحمن الناصر، أعطاه ابنته هدية ليكتسب بذلك رضاه. فلم يصدق هؤلاء أن أحفاد الناصر صاروا بهذا الحال، وصاروا يطلبون منهم المساعدة ويريدون أن يحالفونهم وأن يعينهم بالجيوش والأموال. فاستغل النصارى هذا على عادة أهل الشر والكفر وأصحاب المصالح، إذا احتوج إليهم فإنهم يستغلون من يحتاج إليهم. فلما راسلوهم يريدون منهم المعونة، إذا بهم يشترطون شروطا لإعانتهم بالجيوش، وهو تسليم بعض الحصون وبعض القلاع وبعض المدن. فكلما جاءهم هذا الأمير يستعين بهم وافقوا بشرط تسليم بعض الحصون، فيسلم لهم حصونا كانت بيده من أن ينازع أخيه على بعض الحصون التي سيأخذها منه، وهو يترك حصونا للكافرين ويستعين بالكافرين لقتل المسلمين. فكانت هذه مأساة، وأي مأساة أن يصل الحال هذا. والشيء العجيب جدا أن هذا لم يقتصر على واحد دون آخر، بل كان المتنازعان عبد الرحمن وهشام، وهذا يتلقب بخليفة وهذا يتلقب بالخليفة، وهذا يطلق عليه أوصاف وهذا أوصاف، وهذا له جيوش وهذا له جيوش، والحروب والتنازع مستمر بينهم تارة لهذا وتارة لهذا، وهذا يذهب يطلب النصرة ويكاتب ملك قشتالة، وذاك يذهب إلى ملك ليون. في مرة من المرات أرسل عبد الرحمن بن سليمان رسالة إلى ملك قشتالة يطلب منه المعونة والنصرة وعلى أن يعطيه بعض الصلاحيات. فقام هذا الخبيث وأرسل إلى هذه الرسالة إلى هشام إلى الأمير الآخر، وأخبره بأن أخاك قد طلب مني كذا وكذا، فماذا تعطيني مقابل أني ما سأساعده، ما سأذهب معه ولا أعينه، لكن ماذا تعطيني؟ فجعل يشترط شروط مخزية، منها تسليم جميع القلاع الشمالية التي هي على الحدود بين قشتالة وبين بلاد المسلمين. فوافق هذا المخذول وسلم له جميع الحصون والقلاع، حتى صارت إمارة قشتالة النصرانية التي كانت عبارة عن جزء من مدينة صغيرة صارت أكبر من مملكة ليون، وتوسعت حدودها بشكل كبير على حساب المسلمين، ليس مقابل أن يعينه، مقابل أنه لا يساعد هذا ولا هذا، يبقى يتفرج، ومن طلب منه المساعدة يخبر الآخر، وهذا يعطيه شيء وهذا يعطيه شيء، وهو يبقى على هذا الحال. وهذا يدل على أنه قد وقع وحصل ضعف عظيم في المسلمين قادة ورعايا وشعبا. وهذا يا إخوان لا يفسره إلا شيء واحد، وهو أنه لما حصلت تلك الانتصارات العظيمة في زمن الناصر وابنه، ثم في زمن الحاجب المنصور، وتوسعت البلاد وجاءت الغنائم ونهضت البلاد عمرانيا واقتصاديا وحضاريا، إن ركن الناس إلى الدنيا وركنوا إلى الترف وتنافسوا فيها، وذهب من قلوبهم حب الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وتعظيم دين الله سبحانه وتعالى. لذلك كان الحال كما قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فكان هذا هو الحال تماما الذي حصل في بلاد الأندلس، فصار الأمراء يتصارعون والنصارى يقتطعون أرضهم ويشترطون عليهم الشروط المخزية، والله المستعان. حتى استطاع بعض الأمراء عبد الرحمن بن سليمان وكان أكثر جيشه من البربر أن يهجم على قرطبة ويفسد فيها فسادا عظيما في أبناء دينه وجنسه في المسلمين، حتى وصل حال إلى اغتصاب بعض النساء والعياذ بالله، وقتل من قتل، وفر الذي ينازعه الوالي الآخر هشام إلى مكان آخر، ثم استطاعوا أن يصلوا إليه ويقتلوه، والله المستعان. فبقي عبد الرحمن بن سليمان 4 سنوات يحكم قرطبة وأكثر بلاد الأندلس، ثم قام عليه البربر فقتلوه وولوا عليهم واحدا منهم، وهو أول مرة يتولى الأندلس أميرا من البربر من بعد عهد طارق بن زياد، فكان أول من فتح الأندلس هو طارق وهو من البربر على الصحيح، وكان من بعده وهو كان واليا لبني أمية ولم يكن حاكما مستقلا، لكن أول حاكم مستقل كان لبلاد الأندلس هو رجل يقال له علي بن حمود وهو من البربر. قام العامريون الذين أصلهم من اليمن وكانوا قد فروا لما هجموا على قرطبة، ففروا إلى بلنسية في جهة الشرق، وبحثوا لهم عن بعض الأمويين فوجدوا رجلا من سلالة الأمويين فأمروه، وانطلقوا معه بجيش إلى أسوار قرطبة، فجرت معركة بين العرب المسلمين والبربر المسلمين عند أسوار قرطبة حتى قتل الخليفتان المتنازعان. ولما قتل هؤلاء وزادت النزاعات واشتد الأمر وكثرت الخلافات وضعفت البلاد وكثر الفساد والقتل والقتال، فكانت من أسوأ المراحل التي مرت بها الأندلس تلك الفترة التي لم يكن فيها خليفة ولا أمير يضبط البلاد كما ينبغي، والله المستعان، وإلا في ذلك حكم بالغة، حتى كان في سنة 422 هجرية. وإن كان قد تولي بعد ذلك رجل يقال له القاسم بن حمود وهو من البربر أخو علي بن حمود المتقدم، إلا أن الأمور لم تنضبط. فلما رأى عقلاء قرطبة وغرناطة وعقلاء، لأن كانت يعني قرطبة وغرناطة هما المدينتان الرئيسيتان التي من حكمهما دانت له البلاد كعاصمة للبلاد، فاجتمع العقلاء والوجهاء ومعهم بعض العلماء ورأوا أن هذا النزاع سببه بقايا الأمراء من بني أمية، من أراد أن يعمل له شيء ويطالب له بأمور ويعمل له ولاية يتذرع ببعض الأمراء من بني أمية، يبحث له عن أمير من بني أمية ويقاتل تحت على أن هذا هو المستحق للخلافة لأنه من الأسرة الحاكمة. فقاموا بخطوة ظنوها خطوة صحيحة وأنه سيخف بها الشر وتقل النزاعات وتجتمع الكلمة، لكن كانت الأمور أسوأ مما يظنون، فإنهم اتفقوا على إلغاء الخلافة الأموية من الأندلس وإعلان سقوط الخلافة، وأن يولوا واحدا منهم من أهالي قرطبة من علمائها ووجهائها، فكان ذلك في سنة 422 هجرية. وولوا عليهم أحد الوجهاء وجهاء وعلماء قرطبة يقال له أبو الحزم بن جهور، فأعلن مع من اجتمع معه نهاية الدولة الأموية وسقوط الخلافة، وتكون دولة الأندلس إمارة ويكون هو أميرها. لكن لما أعلنت هذا الإعلان وسقوط الخلافة أنه ينحى الأمويون تماما والناس يختاروا من يكون عليهم بين الحين والآخر من أهل الحل والعقد الذين اجتمعوا في ذلك المكان، ما هي إلا سنتين تقريبا أو حولها، وإذا بالأمراء والولاة الذين كانوا على مدن الأندلس لما رأوا أنه ما بقي من الأول الأمويين مجال ولا يمكن أن يكون هناك خليفة يقاتل من تحته، قام كل أمير من هؤلاء الأمراء ووالي من هؤلاء الولاة وأعلن مدينته ولاية وإمارة مستقلة، وكل أعلن نفسه ملك، حتى صارت الأندلس قسمت إلى سبعة أقسام، وصارت سبع إمارات في سنة 422، سبع إمارات داخل الأندلس، منهم أندلسيون أصليون كبني عباد الذين كانوا يحكمون إشبيلية، ومنهم أيضا بربر كبني زيري الذين كانوا يحكمون طليطلة وبنو ذنون وبنو هود، فصارت إمارة في إشبيلية وإمارة في قرطبة وإمارة في غرناطة وإمارة في بلنسية مع العامريين وإمارة في أيضا في بطليوس إلى جهة الغرب، فصار السبع إمارات داخل الأندلس. وكما يتكرر معنا قول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا، وإذا بدأ التفرق استمر، فإن كل شخص له أطماع وله أطماح يطمح إليها، فلم يستمر الأمر عند هذا، كان كل أمير من أمراء هذه الأقال المناطق السبعة وهذه المخالف السبعة إذا أحس باقتراب أجله وتقدمت به السن يخشى أنه يتنازع أولاده على الملك ويتقاتلون فيما بينهم، فكان ماذا يفعل؟ يقسم إمارته الصغيرة جدا، أصلا كانت كل إمارة عبارة عن المدينة عن محافظة، والأندلس في ذلك الحين في سنة 422 حين ألغيت الخلافة الأموية وبدأ ما يسمى بعصر ملوك الطوائف، كان 25% من أراضي الأندلس يحكمها النصارى، قد أخذها النصارى في الشمال، ولم يبقى مع المسلمين إلا 75% تقاسموها إلى 7 أقسام. وكانت ربما تكون المملكة ولها ملك ولها وزير ولها جيوش ولها ميزانيات، وهي عبارة عن محافظة صغيرة، عبارة عن مدينة، مجرد مدينة مع بعض الضواحي. فحصل بسبب هذا التقسيم مفاسد عظيمة، منها أن كل ملك من هؤلاء الملوك كان إذا أحس بكبر السن وقرب موته وخاف على أولاده أن يقتتلوا بينهم، يقوم بتقسيم البلاد حتى يقنع كلهم بما معه، فهذا يعطيه جهة وهذا يعطيه جهة وهذا يعطيه جهة، فمن يموت الأب كل يأخذ نصيبه من البلاد التي أعطيت له، إلا وتبدأ النزاعات وكل يريد يسيطر على الكل، وتبدأ القتال فيما بينهم، وإذا بها تعلن ممالك جديدة فتصير المملكة ممالك. فبدأت بسبع ممالك، ووصلت في بعض الأوقات في نهاية ضعف ملوك الطوائف إلى 22 لا تستطيع تقول مملكة، يمكن أن يقال دويلة، يعني مناطق صغيرة تستطيع تقول بقرابة نصف اليمن مثلا فيها 22 دولة في مساحة تعادل نصف مساحة اليمن أو ثلثي مساحة اليمن، يعني ممكن تقول مثل يعني حضرموت والمهرة فيها 22 دولة تقريبا بهذه المساحة أو تزيد قليلا. فكان هذا من عجائب الزمان أن كل دولة بجيوشها وملوكها وكذا وأسماء وألقاب، وهم بهذه المساحة الضيقة الصغيرة. ولم يتوقف الأمر عند هذا، حتى هؤلاء الذي كل واحد أعلن له دولة من الإخوة وأبناء العموم وغيرهم لم يقنع كل واحد ما عنده، بل أراد كل واحد، صار كل واحد يهجم على الآخر ويتسلط على الآخر، مما تطور بهم الحال إلى الاستعانة بملوك النصرانية. لما رأى النصارى في الشمال هذا الضعف الذي عند المسلمين، وصار كل أمير يتودد لهم يطلب منهم المعونة، قوي شأنهم وبدأوا يقتطعون بلاد الإسلام ويغيرون على بعض المدن ويذلون أهلها، وحصلت مذابح في بلنسية وفي غيرها، كان يقتل بعض المسلمين بالآلاف، وبقية الإمارات أو الدويلات كل واحد يتفرج على الآخر، بل بعضهم هو أصلا من كان يحارب مع النصارى ضد إخوانه المسلمين. والله المستعان بالجيوش لا لشيء إلا للأطماع، كل يريد يأخذ نصيب أكبر من البلاد ومن الأرض التي يحكمها غيره. وصار حالهم كما ذكر بعض الشعراء، تنسب إلى ابن عمار وتنسب إلى أبي بكر بن عمار وتنسب إلى غيره، أنه أتى بأبيات يصور فيها حال بلاد الأندلس في تلك الفترة من سنة 422 إلى سنة 477، يعني قرابة 25 أو 55 سنة، والأندلس على هذا الحال من التفرق والتمزق والولاءات للنصارى، والنصارى يتوسعون على حساب بلاد المسلمين، وصار الأمر بالعكس. فسبحان الله كيف تصير الأمور وتتقلب الأحوال. قبل 70 سنة من ذلك التاريخ كان النصارى يدفعون الجزية للمسلمين ويتوددون لهم ويتحاولون كيف يكسبوا رضاهم، إلى زمن الحاجب المنصور وابنه عبد الملك. خلال فقط 50 سنة تقريبا من تلك الفترة صار هؤلاء الأمراء المتفرقون المتكاثرون هم الذين يطلبون ود النصارى ويتذلون لهم ويتقبلوا منهم الإهانات ويدفعون لهم الجزية، وتحصل لهم الإهانات علنا وفي وجوههم ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، راضون بذلك حرصا على ما بأيديهم من البلاد، بل كان بعضهم يعتبر نفسه نائبا لملك النصرانية يدفع له الجزية ويجبي له الأموال، بل صرح بعضهم لما زجره ملك قشتالة، زجر بعض هؤلاء الملوك فقال له إنما أنا أجبي لك الأموال، يعني أنا عبارة عن نائب لك، أجمع لك الأموال وأعطيك. والله المستعان فكانت مرحلة مؤلمة جدا. فكان إما قاله هذا الشاعر، قال: ممن يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، يعني أمراء متفرقون يحكمون مناطق صغيرة جدا ويدفعون الجزية للنصارى، ومع ذلك يطلقون على أنفسهم ألقاب ضخمة، هذا المعتمد على الله، وهذا المتوكل على الله، وهذا المستعين بالله، وهذا ألقاب ضخمة، وهم بهذا الحال من الضعف، فجعل يتعجل. قال: هذا الشيء جعلني لا أحب الأندلس ولا أريد أدخلها، مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها. هذه أسماء للملوك، لكن هؤلاء ما يصلح الملوك وهم بهذا الضعف. أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، أي مثل الهر القط الذي يشعر أنه إذا انتفخ وغضب أنه يشعر بنفسه كأنه أسد وهو هر. وهؤلاء كذلك ألقاب ضخمة لا تصرح إلا الملوك الكبار، والواحد لا يستطيع أن يحمي نفسه، وإذا أراد أن يقاتل لا يقاتل النصارى، يذهب يقاتل أخيه وابن عمه وجاره من أهل الإسلام. وصارت هذه الدويلات كلها على هذا الحال، إلا إمارة واحدة فقط التي لم تخضع للنصارى، وهي إمارة بطليوس في غرب الأندلس. وهذه الإمارة كان يحكمها رجل تلقب بالمتوكل على الله، وهم من بني الأفطس، يقال لهم بنو الأفطس، وهم من البربر كذلك. كان هذا الرجل المتوكل بن الأفطس كان من أحسنهم حالاً، وكان عنده نخوة وحمية دينية وإسلامية، لذلك لم يخضع لملك النصرانية. في فترة من الفترات التي وصل فيها الضعف في ملوك الأندلس إلى هذا الحال، أرسل ملك قشتالة في أوج قوته، وذلك أنه كانت قد تفرقت إمارات النصرانية. ففي زمن في فترة من الفترات كان رجل يقال له ألفونسو السادس، هذا كان من أقبح وأشد ملوك النصرانية إجراما، قام وتزوج بملكة ليون وكونوا اتحاد، واتحدت الممالك النصرانية، وصار الملك عليها ممير قشتالة المعروف بألفونسو السادس. فلما صارت ممالك النصارى متوحدة زادت قوتهم، المسلمون في تفرق وأولئك يتوحدون. فأرسل رسالة إلى ابن الأفطس إلى إمارة بطليوس يتهدد ويتوعده في أنه لابد أن يدفع الجزية مثل ما يدفع غيره من ملوك الإسلام، وإلا سيفعل به ويفعل يهدده بأنه سيغزو بلاده. فقام المتوكل على الله وأرسل ورد إليه رسالة يحقر فيها، وأنه لا يمكن أن يعطيه وليس بينه وبينه إلا السيف، لا يعطيه إلا السيف، وليس بيننا وبينك بحرا تخشى من عبوره، يعني نحن في أرض واحدة وفي منطقة واحدة، المسافات ممكن يقطعها في يوم أو أقل. وجعل يتحداه أنه يقاتل أو كذا، فلما وصلت إليه الرسالة تفيض بالعزة والقوة ولا مبالاة به، لذلك لم يتجرأ عليه مع قوته ومع صغر الإمارة التي كان يديرها ابن الأفطس، وهي الإمارة الوحيدة، إمارة بطليوس التي كان يحكمها بنو الأفطس، هي الإمارة الوحيدة التي ثبتت من يوم تأسست إلى أين انتهت، وهي تقاتل النصارى ولم تستسلم لهم ولم تخضع لهم، لا في مرحلة الضعف ولا في مرحلة القوة. فكان هذا من جملة محاسن هذه الإمارة وأمراؤها الذين استمروا لوحدهم يرفعون راية الجهاد ويقاتلون النصارى في تلك البلاد. فمرت هذه الفترة من سنة 422 إلى 477 في أشد ما يكون من الضعف والتفرق والتنازع والخضوع للنصرانية، حتى كما سمعتم صار بعض الملوك يستعين بالنصارى ليقاتل معهم إخوانه أصحاب الإمارات المسلمة الأخرى، وصار كثير منهم يدفع الإتاوات، يدفع الضرائب، يدفع الجزية للنصارى، والله المستعان، حتى يسر الله بعد ذلك بعد أحداث وأمور، واستشعر هؤلاء الملوك أن النصارى ينوون القضاء عليهم تماما، لذلك كان بعد ذلك جاء دور الاستعانة بالمسلمين في شمال أفريقيا في المغرب العربي، حتى يسر الله بالفرج على يد أولئك الرجال الذين قدموا من بلاد المغرب ومن الشمال الأفريقي، فاستنقذوا بلاد المسلمين وبلاد الأندلس بعد أن كادت تذهب تماما وتضيع من أيدي المسلمين، وما سيأتي إن شاء الله بيان وتفصيله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم

تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل

0: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيه
0: ما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
2: بسم الله الرحمن الرحيم

الشاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين

فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين.

أجد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.

طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن

تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يوم

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك

هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين.

0: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.

إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك

0: الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.

زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين.

فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ولهذا فنحن إذا سميناهم على التأويل فإن ذلك من باب التنزل معهم على تسميتهم، وإلا فإنهم أهل تحريف، إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه. والتأويل في القرآن الكريم إما التفسير وإما المآل والعاقبة، أما صرف اللفظ عن ظاهره فإن كان بدليل فهو تفسير، وإن كان بغير دليل فهو تحريف. نعم.
3: حي العليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر.
2: السمع والبصر.
3: والسمع والبصر.
2: إيش؟ أعد البيت.
3: حي العليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر.
2: نعم.
3: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.
2: أي نعم. يعني هم يثبتون هذه الصفات السبع لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فالكلام مثلا عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة، والكلام هو المعنى النفسي. ونحن نقول لهم هذا خطأ وغلط، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. أما القول والكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. هنا
3: ولما ذكر الإسلام الكلية ما قيل في شأن الأشعرية صفحة 359 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى للمقاسم، وقال ومرادهم الأشعرية الذين يذكرون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الدبالة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يحد من أهل السنة. وقال قبل ذلك في صفحة 110 وأما الأشعري وهم الأشعري فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم
2: رحمك الله
3: ولا خارجه، وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. انتهى.
2: الدين
4: يقول قولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارج، لأن يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيستلزم أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المعنى. كذلك يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناها واحد. قل والله أحد هو ولا تقرب الدين ولا تقربوا، بل ويقولون إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية توراة، وبالسريانية إنجيل، وبالداودية زبور، هكذا يقولون عياذ بالله. وهذا معلومة فساد كما قشق الإسلام، معلومة فساد بالضرورة. وهل يمكن أن يقول أحد إن قوله تعالى أقيم الصلاة هو قوله لا تقربوا الزنا؟ هذا ولا يقول وعاقل يتصور ما يقول. ولكن المشكل أن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عليها، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن قولهم ظاهر القرآن والقتال ولا يمكن أن يقول به عاقل. يعني الأشعرية، يقول اعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، أما من ليس له عينان فهو لا يعرف عن هذا، ومن له عين واحدة لا يعرف أيضا، لكن من له عينان بصيرتان بالحق علم أن طريقهم عكس الطريق المستقيم. أين ورأوه

0: فسماه ابن القيم عميان البصائر، يعني وإن كان لهم عيون لكن بصائرهم عمي والعياذ بالله. هم جعلوا المقلد صاحب البرهان، وجعلوه أولى من سواه، فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يضالون بالكتاب والسنة، يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان، ولذلك لا تكاد تجد دليلا في كتبه إلا مقولا، قال في كذا، قال بخلاصة، قال بغندين، قال كذا وقال كذا. أما الأدلة فإن مؤلفاتهم منها قفر، اللهم إلا نادرا. فيقال أين السلفية وأين السنة؟ اللهم استعان. نعم. لا يحصى كثرة، مشابهة صفات الحوادث، شبه الآن هم جعلوا الاستواء ويد أنها معناها استواء كاستواء الخلق ويد كاد الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يكون، لا يكون أن يد الله كأيدينا واستواء كاستوائنا، هذا بالإجماع. قالوا فإذا علم أن ذلك ممتنع بالإجماع فليجب صرفه عن ظاهره بمقتضى هذا الإجماع. التمويه، الإجماع وش عليه؟ هل على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أو الإجماع على أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين؟ الثاني، أن يد الله لا تماثل يد المخلوقين. إذن فنقول ما دام هذا الإجماع فإن يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين بالإجماع. ما نقول ليس له يد بالإجماع، هم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة الإجماع على أنه لا يراد به اليد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيم. يقول الإجماع على عدم المماثلة أن تقولوا إن لله يدا إيش؟ لا، ليست كأيدي المخلوقين بالإجماع، واضح؟ لكنهم قلبوا الدليل، قالوا أجمع العلماء على أن الله ليس له مماثل، إذن ليس له يد، لأن اليد تستلزم المماثل. نقول هذا خطأ، مو صحيح. وإذا كنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الإجماع فقولوا إن لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين بإيش؟ بالإجماع، ونوافقهم على هذا. نعم. قال ولا يخطئ. صحيح هذا؟ إذا قلنا هذا لم نكمل، إذا قل هذا كلامهم، إذا قل هذا هو المتبادر، لازم أن الله وصف نفسه بماذا؟ بما ظاهره الكفر، لأن إثبات مماثل الله أو إثبات مماثلة للخلق كفر، ولائق به ولا غير لائق؟ غير لائق. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم مملوء بما هو ظاهر في الكفر والنقص لله عز وجل، كما مر علينا سابقا. نعم. والنبي وكلام هذا يعني قوي جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين، حيث قال إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم إيش؟ التشبيه والتمثيل، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. اللي يسمع مثل هذا الكلام والشبه نعم يحني رأسه تعظيما لهذا القول ويحطه على رأسه، نعم، لكن في الحقيقة أنه تمويه، لأن نقول لهم نحن معكم في أننا في أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له، وأنه لا يجوز إثبات مثيل له، ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وقولوا بغير إيش؟ بغير تمثيل. قول لله يد بغير تمثيل، استواء بغير تمثيل، وجه بغير تمثيل، عين بغير تمثيل، حتى يكون الدليل صحيحا أو يكون الاستدلال صحيحا. أما أن تنفوا الحقائق بشبهة فهذا لا يسلم لكم. وكلام الشيخ نيط رحمه الله جيد وقوي، مع كلام ابن القيم أنهم عمي أنه البصائر والعياذ بالله، مع كلام شيخ الإسلام أيضا بأنهم يأتون بكلام يقصد أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا غاية التعطيل المحض. نعم، والأشعري
1: كان يعتبر الله كان في نفس ربه على مذهب اهل السنه والحديث وهو اسلام بن اسلام الله تعالى وليس في الثاني وعلى لسان الحكيم صلى الله عليه وسلم اليه تحديد ولا تحديد ولا تحديد ولا تنفيذ ومذهب الانسان ما قال تحصيلا من الصبحه وقد تزوج فيه صلاحيه فلا ينحرف في ابي حسن ولا يعلم من كلامه في
0: ذلك. طيب مذهب الانسان هذين لكن ما مدى الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فيكون عنه قولا، يعني إذا قال المجتهد قولين فهل مذهبه الأخير أو الأول أو ما وافق قواعده أو ما وافق الكتاب والسنة؟ نعم في خلاف، والصحيح أن كلا القولين مذهب له إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول غير مذهب الله، أو إذا حفر قوله في الثاني في الأخير فيكون الأول غير قول له. ليش؟ لأن الحصر إثبات الحكم بالمرفوع ونفيه عما سواه. أبو الحسن الأشعري في كتاب الأبان يقول حفر قوله فإذا قال قد أنكرتم قول المرفوع وجهنية وحرورية فأذكون قوله، قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي نجن بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا ومروا عن الصحابة وأئمة الحديث ونحن بذلك متصلين إلى آخر، فهذا دليل واضح على إيش؟ على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، فكان على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائه إليه. هنا نفسه نعم بقى هذا جواب عن السؤال الثالث والله أعلم. نعم ممكن إيش؟ هم ما لهم إلا هذا وشكره، لأنه لو أقروا بأنه له لكان حجة عليه إيه؟ لكن أثبته غيره، أثبته الأئمة أبو الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، وهم أوثق من هؤلاء وأجل، لما لهم كل إنسان ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه. هذا المدعي لعشرة ريالات إلى شاهد على شهدين جرحهم إذا حصل، فهم سيكون الإبانة غير الإبانة مما لا يوافق مذهبهم الذي هم عليه. ولكن
1: جواب على السؤال الثاني من الأول أن الحق لا يوجد للرجال وإنما يوجد للرجال وإنما يوجد للرجال بالحق
0: يوزن الرجال بالضم وإن كان لمقام الرجال طيب هذه الجملة مفيدة جدا في الوزن أو في الميزان. نقول الحق لا يوزن بالرجال، يعني بمعنى أننا لا نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح لأن فلانا قال. لماذا؟ لأن فلانا قد يخطئ لا شك، لكننا نزن الرجال بالحق، أي أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق متبع له ارتفع قدر هذا الرجل إيش عندنا وصار له ميزان، فالرجال يوزنون بالحق ولا يوزن بهم الحق لأنهم تابعون للحق والحق ليس تابعا له. واضح؟ طيب، هذا الكلام على إطلاقه يشكل على علينا، لأننا إذا رأينا رجلا عالما ذا دين قويا في علمه فإن لكلامه عندنا وزنا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم والدين، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. ولهذا نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسد. فوزننا الخبر الآن بمن؟ بالرجال. قلنا خبر العدل مقبول وخبر الفاسق متوقع، لا، متوقف فيه مو مردود. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ما قال فردوه، تبين. والعدل نقبل. إذن صار للرجال اعتبار، صار للرجال اعتبار، لكن نقول ليس هذا على سبيل الإطلاق. فالنفي على سبيل الإطلاق ليس بصحيح، والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح. ولهذا استدركنا فقلنا هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر إلى آخره. إذن فنقول حتى وإن ذهب، لو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه مذهب الأشاعرة المتأخرين، فإن هذا لا يدل على أن لا، فإن هذا لا يستلزم أن يكون هو الصواب، بناء على القاعدة أننا لا نزل الحق بالرجال ولكن نزل الرجال بالحق. طيب، يقول ولكن يكون ناقصلا، فإن الرجل قد يكون دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. واضح؟ نعم. ثاني، صحيح. يقول أنتم إذا قالوا تفهمون بالرجال قلتم معنا فلان وفلان وفلان وفلان، قلنا لهم الله يحييكم، معنا الأئمة الأربعة، هل في متبوعيكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ الجواب كل أحد حتى هم يقول لا، ولا يستطيعون أن يقولوا نعم، لا أن يقولوا إن في متبوعين من هو مثل الأربعة ولا من هو خير منهم، ولو قالوا ذلك لكذبهم الناس. فالإمامة في الدين تعرف بكثرة الأتباع، فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء الأئمة الأربعة الذين جمهور المسلمين على طريقتهم؟ ثانيا، نرتقي فوق هذا، التابعون، كل التابعين ما فيهم أحد على مذهب الأشاعرة. نعم، هل أحد يدعي أن في متبوعه من هو أفضل من التابعين؟ نعم، على سبيل العموم وعلى سبيل الأفراد لا. طيب، نعلو على ذلك ونقول عندنا الصحابة والخلفاء الراشدون، لو وزن جميع متبوعيكم وأنتم معهم في أبي بكر رضي الله عنه لا رجح بهم أبو بكر ألف مرة، فهل في متبوعيكم من يكون مثل هؤلاء؟ الجواب لا. فتبين الآن أننا لو ذهبنا نقابل الرجال بالرجال لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجاله، لا الذين في طبقتهم ولا الذين في أعلى من طبقتهم ولا الطبقة العليا وهم الصحابة والخلفاء الراشدين. واضح؟ فتبين الآن أن قولهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته لمذهب السلف في أي حال من الأحوال. هنا والحمد لله. نعم. هذا واضح ده؟ نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المسلمين الأشعري قدم صدق في الإسلام في الدب عن كتاب الله وسنة رسوله والعناية بهما وغير ذلك، ولكن هذا لا يمنع من أن نقول إذا أخطأوا إنهم أخطأوا، ولا يلزم أن يكون كل ما قالوه صواب. نعم. حسني صح. أيضا نحن لا ننكر أن هؤلاء مع أن لهم قدم صدق في العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ننكر أيضا أن لهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه من تأويل آيات الصفات. فمثلا إذا قالوا جاء ربك جاء أمر ربك تنزيها لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين كما زعموا، فهذا حسن قصد، يعني ما قصدوا بقولهم وجاء أمر ربك ما قصدوا تحريف الكتاب والسنة، وإنما قصدوا قصدا حسنا وهو تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. لكن هل قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق هل يبرر لنا أن نقول بقوله أو أن نصوب قوله؟ لا، لا يلزم، بل نقول إن قوله إذا كان خطأ ولو كان هو حسن القصد فإنه مردود، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب ثم طيب شف، إذا كان هذا القائل الذي خرج عن جهة الصواب معروف بالنصيحة والصدق في طلب الحق فإننا نعتذر عنه، نعتذر ولا نكرهه على على على ما قال ولا نبغضه. نعم، بل نقول هذا رجل بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأ، ونعتذر ونسأل الله له العفو والمغفرة. وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة بل هو داعية إلى البدعة مصر عليها لا يقبل نصيحة من ناصح، فإننا نعامله بما يستحق بسوء قصده ومخالفته، يعني لأن هذا الرجل تبين لنا فيه أمران: المخالفة، الثاني سوء القصد، فنعامله بما يستحق. إذا كان لنا سلطة فإننا نرجعه بالقوة السلطانية أن يمضي في بدعته، إذا لم يكن لنا سلطة فباللسان والقلم يبين أن هذا خطأ مجانب للصواب. فإن قال قائل بماذا نستدل على سوء القصد؟ لأن سوء القصد في الواقع عمل قلبي لا يطلع عليه أحد. فما جوابكم على هذا؟ ها؟ هنا ما لنا إلا القراءة. مثل أن نعرف أن هذا الرجل رقيق الدين ما عنده دين، ما نجده محافظا على الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبا لأهل الخير، نعرف أن هذا سيء القصد، ولا علمنا أنه قام يوم من الأيام ينصر الحق أو يتكلم به، فهذا لا شك يعني قد تكون هذه القرائن تكون براهين على أنه سيء القصد. ولهذا قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يقال في تشهد الصلاة النافلة الصلاة الإبراهيمية أم يكتفى بالتشهد؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة التطوع النافلة والفرض سواء في ذلك، إن شاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، وإن شاء لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بالتشهد. والنافلة إن صلى أربعاً أو النافلة إن صلىها مثلاً تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فالصلاة على النبي في كل فرض ونافل يسلم منه، في كل تشهد يسلم منه من فرض أو نفل. عجل هذا: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: يقول السائل: المكي أو الآفاقي الذي سكن مكة مدة من الزمن، من أين يحرم إذا أراد الحج مقرنا أو متمتعا؟
4: إن كان ساكنا

0: دون الميقات يعني داخل الميقات إلى مكة، فمحله من حيث أهله، حتى أهل مكة من مكة يهل من بيته للحج، ولكن إن أراد العمرة خرج للحل كما فعلت عائشة رضي الله عنها. أما للحج فيهل من مكانه للحديث المذكور، من كان دون ذلك أي المواقيت فمحله من أهله حتى أهل مكة من مكة، وهذا نقل عليه الاتفاق. وأما المقرن والمتمتع فهل له تمتع؟ نعم هل له تمتع، وإنما ما يجب عليه الهدي، لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام من كان داخل الحرام، يعني داخل حدود الحرام، يسمى من حاضر المسجد الحرام. إذا كان ساكنا هناك فتمتع لا هدي عليه. أما القول بأنه ليس له تمتع ولا قران هذا فيه نظر، وإن قال به بعضهم، لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من أحد من المكيين ومن هم في الحرم هل أنت متمتع أم مقرن أو مفرد، ولا أمر أحدا وخصه بالإفراد، بل حث حثا عاما شاملا على التمتع لمن لم يسوق الهدي. فإذا كان الوافد ما ساق الهدي يلزم بالتمتع، فمن باب أولى الذي داخل مكة ولم يسوق الهدي من باب أولى عليه تمتع، لا سيما والتمتع والقران أفضل على الصحيح. فالضمير في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعود إلى الهدي، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك إلى أقرب مذكور وهو الهدي أو بديله الصيام. نعم.
1: يقول السائل ما حكم الإحرام قبل الميقات؟
0: محدث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لرجل أحرم قبل الميقات أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة؟ يعني أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم أن تأتي بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، تفعل ما لم يفعله، أي فتنة أعظم من ذلك؟ أنه محدث. فالإمام مالك يخبر أن هذا من أسباب الفتنة، وأنه مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم، فليس بسنة، محدث. وبعض الناس يعتبر التجرد إحراما وهذا واهم، فممكن تتجرد من بيتك من هنا وتلبس ثياب الإحرام وتتجهز بغسل ولباس وتتطيب وما إلى ذلك، ثم تصعد طائرة، وإذا وصلت إلى إذا أعلنوا أنك الميقات أحرمت. هذا عبارة عن تجرد فعله النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، تجرد لإهلاله واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهل من بيته النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد أحرم من بيته، لبس إحرامه وشؤونه من بيته، وإنما الإهلال الإحرام هو الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. هذا اللباس الذي يلبس المحرم لك أن تلبسه أنت، أهم شيء لا تطبع، البسه اذهب حرث، البسه اذهب في دكانك، البسه فعل ما تريد، ما في مانع، هو إزار ورداء. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم والإزار ورداء في أحوال كثيرة هو والصحابة، وإنما الشاهد أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وبيان ذلك لبيك عمرة لبيك حجا وذاك التجرد، فهذا هو الشأن. لأن بعضهم يتلافتون إذا رأوا من صعد الطائرة مثلا لابسا تلك الثياب ثياب الإحرام، يظنون أنه أحرم من بعيد وأنه ما يشرع له، بعضهم يقول لعله يرى ذلك القول قول من يعني يحرم، هذا ما هو إحرام، هذا تجرد وتجهز إلى أن تكون يعني جاهزا إذا أعلنوا أنك حاذيت الميقات من جهة الجو، ممكن أيضا أن تلبس هذا وتلبس عمامتك حتى لا بعد ذلك ما فيش مجال أنك تذهب تحل الثياب وتلبس بدلها وتحتاج تفتح الشنطة وغير ذلك، والمأمكنة ضيقة والوقت قد لا يتسع. نعم.
1: يقول السائل: هل تحديد الأجرة في الدلالة كعشرة بالمئة من البائع والمشتري جائز أم على قدر الأتعاب؟
0: إذا حددوا ذلك وتعرفوا عليه لا محظور، وإذا كان التعب أكثر وزادوا في ذلك اشترط الزيادة لا محظور، أو أقل من ذلك يسير وأعطي أقل من ذلك لا محظور. هذا أشياء ما نعلم عليها تحديدا حسب التراضي. نعم. هي إيجار مثل إيجار العمل، يعني الذي يأخذ مثلا يعني يأخذ عملا يتعب فيه وكذا يطلب أجرة أكثر، والذي عمله يسير أجرته أقل عند إيجار الأعمال. نعم.
1: يقول السائل: ما رأيكم في الذي يلبس الثوب الأسود؟
0: خلاف الأفضل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء في يوم الفتح فقط، ولم يعلم أنه كان على استمرار أن يلبس ذلك، ما كان لباسه الأسود. هذا إذا لبسها الإنسان في بعض الأحوال عملا بالسنة الوقت القصير سواء كان فتحا أو غير فتح لا بأس بذلك، أما الاستمرار على ذلك ليس من السنة. إلبسوا من ثيابكم البيض وقال البياض وكفنوا فيهن موتاكم فإنهن أطهر وأطيب. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ألبسة ليس منها الأسود، إنما لبس النبي صلى الله عليه وسلم تلك العمامة في ذلك الحال، فلبسها على الإطلاق ليس من السنة. وما اشتهر بذلك إلا بعض الدول العباسية في الآونة الأخيرة هذا اشتهر بذلك، يعني ماذا جماعة الجهاد وكذا، وهم في ذلك ما عندهم دليل على استمرار على لبسها، وهم في ذلك ليسوا على سنة الاستمرار في لبسها، وتعرف أنهم ما عندهم عناية بالعلم. نعم.
1: يقول السائل: إذا كان الرجل لا يستطيع أن ينتف شعر إبطه فهل له أن يحلقه؟
0: الأصل هو النتف كما ذكر في خصال الفطرة، قال: ونتف الإبط، وهو سهل يسير، فإن ضعف عن ذلك وحلقه أهم شيء أزال ذلك لا بأس، إن لم يستطيع فلا بأس.
1: يقول السائل: ما حكم إعطاء صاحب تجريد المصاحف أجرته في المسجد، وهل يدخل في البيع والشراء؟
0: لا يدخل، التقاضي مشروع حتى ولو في المسجد، تعطيه ما كان عندك أو تأخذ منه ما كان عندك. قضية أبي حدرد وكعب بن مالك أراد أن يتقاضى فما في المسجد فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
1: يقول السائل: أنا طالب علم، امتن الله علي بالمجيء إلى هذا المكان، ويراسلني بعض الإخوة أن أذهب وأسجل في التوجيه المعنوي من أجل أن أصرف على والدي، فبماذا تنصحني؟
0: أنصحك أن لا تضيع نفسك، كلنا ننصح أنفسنا أن لا نضيع أنفسنا، يعني لا فيما يتعلق بالتوجيه المعنوي ولا أيضا في العسكرة ولا في شيء من ذلك مما يصرفنا عن طلب العلم. فإني أرى أن طالب العلم إذا فتح الله عليه شرح صدره لطلب العلم ثم انصرف إلى التوجيه المعنوي أنها نعمة كفرها، أنه يضيع نفسه وأنه أيضا صرف إلى الدنيا. التوجيه المعنوي عسكري معناه، يعني راح مذهب عسكري غاية ما فيه ينقلونك بتلك البدلة وبذلك الهيئة وبذلك الراتب من مترس لمترس من مكان لمكان، يعني ماذا تعطيهم نصائح بعض الأوقات ولا خطيب في مسجد وما إلى ذلك عسكري. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقبل على هذا الخير واستفده، وتلك المشورة التي يشير بها عليك صاحبك أنك تذهب هناك من أجل تنفق على والديك، هذه المشورة ما هي في موضعها، فإن الله عز وجل سيرزق والديك بك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، إن وجدت سببا لا يشغلك عن طلب العلم تجمع فيه بين السعي على والديك وبين طلب العلم فذاك خير، وإن كفاك بعض أقاربك في العناية وأخوانك في العناية بوالديك ذاك خير، وإن لم تجد فانظر لك عملا غير العسكرة، لم تجد وأردت الانصراف إلى الدنيا انظر لك عملا غير العسكرة. العسكرة فيها إلزامات، العسكرة فيها يعني أشياء مخالفات كثيرة مفروضة، منها حلق اللحية، منها البنطال، منها يعني نفذ ثم اسأل، أي أمر ما نفذ ثم اسأل، منها أشياء كذلك أيضا مخالفات شرعية يطول ذكرها. نعم.
1: يقول السائل: إمام مسجد حزبي يريد من أحد إخواننا السلفيين أن يأتي إلى مسجده ليخطب خطبة الجمعة، فهل له تلبية طلبه ويذهب إليه؟
0: لا، مسجد حزبي إن كان يريد أن يكون مسجد سنة ولا يريد أن أهل السنة يمسكونه ويسكن بأيديهم يعني يقيمون فيه السنة وينفعون الناس، أما السني يأتي يخطب لهم وهم بعد ذلك بقية الأوقات يمسحون ما حصل من خير ويصورون فيه ويعملون مخالفات السنة فيه، لا. من أراد من أهل السنة أن يقيموا مسجده وأن يقيموا المسجد يقول لهم: هذا المسجد باستلامكم سيقيموا فيه السنة، أقيموا فيه السنة إن شاء الله ما نترك الحزبيين ولا أهل البدع يعني يضيعون الناس فيه ويؤجر. أما يريد أن يخلط الحق بالباطل حيث هذا يخطب هذا يخطب هذا يصلح وهذا يفسد، ستصير تربيتك مثل تعبئة ماء في برميل مخزوق ما لها نتيجة. أنت تصلح فيهم وهو يفسد فيهم، وبعد ذلك كما يسمونهم فتاحيين، يأتي الصوفي يسمعون له، يأتي الحزبي يسمعون له، يأتي كذلك الشيعي أو كذا يسمعون له يكون هذا للناس كلهم، ما هو صحيح. فقال الله سبحانه: فما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ما هو صحيح. إذا سمعتم بالدجال فلينأ عنه، رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا احذروهم فإنهم أولئك الذين سمى الله، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما هو صحيح أن يكون الناس كلهم من تكلم سمعنا له. قال في مقدمة: قال يوشك أن تخرج شياطين يحدثونكم بما لم تسمع أنتم ولا آباءكم فإياكم وإياهم، هذا يقرر في كتب السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. قال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وقال الله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الحياة الدنيا. قال: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نحن واجب أن نستقيم لأن تبنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعنا هديه، أن نستقيم كما أمرنا الله عز وجل. ما هو صحيح أن يقول مثلا يعني كل الناس عندي سواء، هذا ما هو صحيح كما سمعت، لأن الله قد فاوت بين الناس، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فاوت بين الناس من حيث التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من حيث السنة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث، لا يستوي العالم والجاهل ولا يستوي المصلح والمفسد ولا يستوي المحق والمبطل، وليس كل الناس سواء. الدعوة إلى المساواة على إطلاقها ليست بصحيحة، الكافر والمسلم والرجل والمرأة، وكذلك أيضا وليس الذكر كالأنثى، والدعوة إلى عدم المساواة بين الناس ليس على إطلاقها، بل الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، كلهم خلق على 60 و300 مفصل، كلهم ماذا أبناء آدم، كلكم لآدم كما جاء كما في ملة أبيكم إبراهيم، فالناس يتساوون من جانب ويفترقون من حيث التقوى. فأعني هذا التنبيه على أن بعض الناس بلغ به الأمر إلى أن يقول كل الناس عندي سواء، هذا ما هو معتقد صحيح، ولا سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف رضوان الله عليهم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي رسول الله؟ قال من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وزيادة ثابتة بطرقها شاهدة. فإذا أنت تغامر بنفسك مع الفرق التي هي سمى الفرق الهالكة، دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، اختلاف على الأنبياء هلكة. فأنا أنصح إخواني أن يتميزوا، وهذا معنى كلمة يتميزوا، تميز على الكتاب والسنة ومنهج السلف بعيدا عن الأهواء. ومن أراد الخير هذا الخير يأتي إليه، ما يقول لي تعال أنا جرني، يعني هذا معناه أنه امتهنك امتهانا واستضعفك استضعافا وانتصر عليك شهوة وشيطانه أن يسحبك إلى باطله، يسحبك إلى باطله بدنيا ضئيلة أو بشبهة رذيلة. وإذا بك في يعني قد صادك من في فخاخه بل صرت من أفراخه كما يقال. فما يحتاج إلى هذا، أنت أيها السني تميز، أنت وادعو الناس إلى الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالناس صرفون بدون كبر ولا ترفع ولا شيء، لكن هذا هو الحق، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف رضوان الله عليهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله السميع العليم. الخير مع الحق وأهله، والله مساجد أهل السنة لو غطوها على خير وبركة، من دعاكم من الخيرين الذي يريد يحب لك الخير يحب يقول لك تفضل أجبه حاضر عنده، أما من حيث كلمة تمر في الطريق وترى من المصلين من أعطيهم كلمة هذا صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وهي كلمة طيبة، اتقوا الله، تمسكوا بكتاب الله، تحثهم على القرآن، تحثهم على السنة، تحثهم على التقوى، تحذرهم من بدعة، تحذرهم من معصية، تحذر ما ضرك. أما ما يتعلق بالخطب والمحاضرات المعلومة تكون في مساجد أهل السنة، أما كلمة على الطريق أو في سوق أو في كذلك تجلس مع إنسان تبايعه في دكان تذكره، أو تجلس في سيارة تركب في سيارة وأنت ماشي في باص وأنت تعطيهم كلمة، هذا أشياء من باب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب أسواق المشركين يدعوهم وهم مشركون، وربما ينفع الله بها. أعني بذلك المحاضرات المخصوصة والخطب المعلومة تكون في مساجد أهل السنة، والذي يريد الخير يعرفه. وما يتعلق بنفع الناس على طريق بكلمة فهذا من الدعوة إلى الله التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضوان الله عليهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم هذا القول وهل فيه عقيدة شركية، وهو الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذا الكلام فيه عقيدة وحدة الوجود، الذين يرون أن الوجود كله الله، وهي عقيدة ابن عربي وابن سبعين والحلاج وأمثال هؤلاء من الزنادقة. فابن عربي كان يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه أنه هو الله. والحلاج كان يقول: أنا الله بلا شك. فسبحانك سبحاني، فتوحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. فيعتبرون أن كل الوجود هو الله، من حجر ومدر وشجر وبر وبحر وإنس وجن، وهي عقيدة كفرية، عقيدة كفرية. رب الإنسان يتحرج أن يذكر بعض أوصافها لكن لبيان معناها. فإذا اعتقد أن الوجود كله الله سيكون الحمار الذي يركبه الله، صلى الله العافية، ويعاشر أهله ويدخل الكنيف وغير ذلك، وهو يعتقد كل شيء هو الله. عقيدة النصارى أهون كفرا من عقيدة الحلولية، عقيدة اليهود. فاليهود النصارى يعتقدون عزير أنه هو الله، ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، يعتقدون في واحد. أما هذا يعتقدون في كل شيء أنه الله، حتى كان بعضهم إذا سمع الكلب ينبح يقول سبحانك يا أرحم الراحمين. الكلب يعتقد أنه الله لأنهم يعتقد أن الوجود كله الله، كما سمعت أنها أكفر عقيدة، أكفر من عقيدة اليهود والنصارى. انظرنا ترجمة الحلاج حسين بن منصور، حلاج حسين بن منصور الكافر. فقوله ما في الوجود حقيقة إلا هو، يعني معناه أن الوجود كله هو، وإلا فهذا يعني لو قال ما في الوجود بحق إلا هو، يعني حق لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو، ما معبود بحق إلا هو، يكون يصلح. أما الوجود كله هو الله، هذه عقيدة الحلولية، بل عقيدة الاتحادية. وبين الاتحادية والحلولية فرق، فكل اتحادي حلولي ولا عكس. فمعنى الاتحادية أن الكون كله هو الله واحد، الخالق والمخلوق واحد، لا فرق بينهما. يقول الشجر الله والحجر الله والمدر هذا الله. لكن الحلولية يقول حال فيه، حال فيه، هو معكم أينما كنتم، يقول بعضهم أي معكم حال فيهم بذاته. هذه يثبتون حالا ومحلا ومحلولا فيه. أما أولئك يجعلون الشيء هو الله، كل شيء هو الله بذاته، فعقيدة الاتحادية أشد كفرا، كلها كفر لكن تلك أشد. هذا حسين، حسين بن منصور الحلاج المقتول على الزندقة، قال ما روى ولله الحمد، الميزان أيضا، الميزان، الميزان، الميزان أظن، ما روى ولله الحمد شيئا من لسا من العلم. وكانت له بداية جيدة، وتأله وتصوف، ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر، وأراه المخاريق أباح العلماء دمه. وهذه الترجمة مجملة، وأخبار الحلاج كثيرة، والناس مختلفون فيه، وأكثرهم على أنه زنديق ضال. قلت وهذه نبذة من كلام أهل العلم فيه. قال محمد بن يحيى الرازي سمعت عمرو بن يحيى المكي يلعن الحلاج ويقول لو قدرت عليه لقتلته بيدي. قلت إيش الذي وجد الشيخ عليه؟ قال قرأت آية من كتاب الله فقال يمكنني أن أؤلف مثله. هو يقول أنه يمكنه أن ينزل مثل هذه الآية أو أتكلم به. حكاه القشيري في الرسالة، والرسالة القشيرية هذه رسالة الصوفية. وقال أبو بكر بن ممشاد حضرنا عند الدينوري، حضر عندنا بالدينور رجل معه مخلات فما كان يفارقها بالليل ولا بالنهار، ففتشوا المخلاة فوجدوا فيها كتابة للحلاج عنوانه من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان، فوجه إلى بغداد، فوجه إلى بغداد قال فأحضر وعرض عليه فقال هذا خطي وأنا كتبته. قال فقالوا كنت تدعي النبوة فقصرت تدعي الربوبية. قال ما أدعي الربوبية ولكن هذا عين الجمع، يعني هذا الفاعل إلا الله، هل الفاعل إلا الله وأنا وليد آلة؟ فقيل هل معك أحد؟ قال نعم، أبو العباس بن عطاء وأبو محمد الجريري وأبو بكر الشبلي. فأحضر الجريري فسئل فقال هذا كافر يقتل، وسئل الشبلي فقال من يقول هذا يمنع، وسئل ابن عطاء عن مقالة الحلاج فقال بمقالته فكان سبب قتله. نشأ الحسين بتستر، فصحب سهل بن عبد الله التستري، هو زاهد ما هو ما بلغ حد الحلول التستري لكنه تصوف، وصحب ببغداد الجنيد هذا أيضا، وأبا الحسين النوري، وصحب عمر بن عثمان المكي، وأكثر الترحال والأسفار والمجاهدة. كان يصحح حاله أبو العباس بن عطاء ومحمد بن خفيف وإبراهيم بن القاسم النضر أبادي، وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء لما ستر من سوء سيرته، لما ستر من سوء سيرته ومروقه، ومنهم من نسبه إلى الحلول، ومنهم من نسبه إلى الزندقة وإلى الشعبذة والزوكرة، وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال وانتحلوه وروجوا به على الجهال، نسأل الله العصمة في الدين. أطال في ترجمته وفي بيان زندقته، نسبوه إلى السحر أيضا. نعم.
1: يقول السائل أنا شاب مسلم يمني أعيش في ألمانيا، وتزوجت قريبا من اليمن، وأواجه صعوبة في معاملة استقدام زوجتي إلى ألمانيا لعدم امتلاك إقامة دائمة أو جنسية، وهناك من يطلب أن يساعدني إنما هو كافر وجنسيته ألماني، وقد عرض علي أن يكفلها وتستقدم بسهولة جدا، وبعد أن تصل إلى ألمانيا هناك احتمال كبير أن أغير الكفالة باسمي أنا.
0: الجواب الذهاب إلى بلاد الكفار والإقامة فيها ليس مسموحا بها عند جمهور العلماء، فذهابك بهذه المسكينة إلى بلاد الكفار والتماس الإقامة لها على غير ما ينبغي، ما دام قد تيسر لك البقاء في بلاد اليمن أنت وقد تزوجت من بلاد اليمن، فخير لك أن تبقى مع أهلك فيها، وإن يسر الله لك إعانة أخذتها من بعض أقاربك، وإن لم يتيسر صبرت وبقيت تلتمس لك رزقا حسنا في بلاد المسلمين، فهذا أفضل من تلمس الفتاوى بالرجوع إلى بلاد الكفار، سواء لك أنت، ولا ينبغي أن تنوي الهجرة لما هو معلوم من بلدان المسلمين من المضايقات ومن عدم أمن البقاء، قد لا تأمن للبقاء باستمرار، ولكن إن طلب العلم بقى أنت وأهلك لطلب العلم أو لما أنت فيه من خير، هذا خير لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل ما الفرق بين قولهم وفي رواية وبين قولهم وفي لفظ مع ذكر الأمثلة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين قولهم في رواية أن الرواية غير مستقلة، أما قول في لفظ أن يكون الحديث واحدا جاءت فيه بعض الألفاظ زائدة في لفظ كذا وكذا، فإنك تجد بعضهم يقول في لفظ من المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد، قال في رواية من المسلمين، هي رواية واحدة صحابي واحد، لكن وفي يعني رواية ويقال في لفظ يعني لفظ للحديث الواحد أن هذا لفظ، لكن جاء لفظ يقارب هذا اللفظ فالرواية تكون مستقلة واللفظ يكون في حديث واحد تزيد فيه كلمات تنقص فيه كلمات، ربما عبر بهذا عن هذا. نعم.
1: يقول السائل ما هو تعريف المولى؟ كان تقول مولى فلان،
0: غالبا ما يطلقون مولى فلان على من كان له رق لفلان من المذكور، قال مولى فلان في حياته، قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موته أيضا يبقى له الولاء، الولاء لمن أعتق، حتى وإن مات فإن ولاءه يبقى لآله لأهله، فيقال مولى فلان، هذا يطلق عليه مولى، قال هذا حر وهذا مولى من الموالي. وقد يطلق الولاء على ما إذا والى آل فلان وناصرهم من حيث النصرة، وبابه واسع وله عدة معاني.
1: يقول السائل الطفل الذي لم يصل إلى سن السابعة هل يؤمر بالصلاة أم يصطحب إلى المسجد لتعويده؟
0: في الحديث عن عمرو بن شعيب عن عبد الملك بن صبرة عن أبيه عن جده صبرة بن معبد وغيره أيضا مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع ضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، والشاهد الأمر في هذا السن، هذا سن التمييز، غالبا يؤمر بالصلاة، أما قبل ذلك قد لا يكون مميزا، فالذي لا يميز الذي لا يدري ما هو الشأن يصطحب معها، يصطحب ممكن وإن صلى وإلا جلس وإلا، أهم شيء الحفاظ عليه اللعب لا يضيع، إنما يؤمر ابن السبع ويعود على الخير ويضرب إذا بلغ عشر وأهمل، أنه بلغ مرتبة أنه قارب أن يحتلم، فلو ترك على ذلك الحال ربما يبلغ وهو غير مصلي. نعم.
1: يقول السائل بعض الأوقات أنسى وأقرأ الفاتحة مع الإمام، فهل أعيدها إذا قال آمين؟
0: اكتفي بما قرأت، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وقد قرأتها، وهكذا لو كررتها مرتين في الصلاة عمدا لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، تكرر ركنا في الصلاة مرتين في موضع واحد.
1: يقول السائل ولد حصل منه حادث فمات بعض الركاب وهذا الولد لم يبلغ الحلم فماذا عليه؟
0: الجمهور على أن عليه الكفارة والدية للعاقلة، لكن الكفارة عليه، قالوا الكفارة في ماله تحرير الرقبة، وإن كان صوما وكان مميزا في مثل هذا السن لا شك، إن كان صوما يصوم إن أطاق ذلك، وإن لم يطق فبعد بلوغه، الجمهور عليه الكفارة وقولهم هو الصواب، الحنفية يرون لا كفارة عليه، استدلوا بحديث رفع الكلام عن ثلاثة، لكن القول الأول هو الصواب لأن هذا شيء يتعلق بالمال.
1: يقول السائل: ما هو أفضل، الصلاة بالليل أم قراءة القرآن لمن لم يكمل حفظه؟
0: قراءة القرآن هي من الصلاة، تصلي وتقرأ القرآن، بل إن ذلك أثبت أن يكون في الصلاة، أثبت في قلبك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، صلي وقرأ القرآن، ليس معناه أنك تترك الصلاة وتقرأ تفوتك قيام الليل، ولكن صلي وفي صلاتك اقرأ إن كنت تحفظ، اقرأ مما تحفظه يثبت معك أكثر ولا يتعبك، وإن كنت ما تحفظ شيئا يعني اقرأ ما تحفظ منه وما أشكل عليك نظرت المصحف وقرأته. نعم.
1: يقول السائل: ما الفرق بين قولهم متفق عليه وبين قولهم رواه الشيخان؟
0: متفق عليه أدق، يعني اتفقوا على صحابيه ومتنه، إنه صحابي واحد ومتن واحد، لكن رواه الشيخان أوسع، مثلا حديث جابر بن عبد الله وحديث أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهم البيحاني فقال في إصلاح المجتمع متفق عليه، وإنما رواه الشيخان البخاري عن أنس ومسلم عن جابر، إن لم يكن العكس، ومسلم عن جابر، فهذا رواه الشيخان المتن واحد لكن اختلف الصحابي. نعم.
1: يقول السائل: وما الفرق بين قولهم أخبرنا وحدثنا؟
0: حدثنا منهم من يفضل حدثنا منهم من يفضل أخبرنا، راجع تدريب الراوي فقد ذكروا، لكن أعلاها سمعت فيما يرجحون. تفضل.
1: يقول السائل: يطلب كثير من أهل المناطق أئمة لمساجدهم ومن يقوم بالتعليم والدعوة في تلك المساجد، فإذا كلم بعض طلاب العلم يرفضون بحجة المكوث في مراكز العلم، فيضطر بعض أهل المناطق إلى أن يأتوا لهم ببعض الحزبيين ليقوموا بالإمامة والدعوة في تلك المساجد، فما نصيحتكم؟
0: من احتاج إلى التزود وكانت له فرصة سانحة لذلك واستمر هنيئا له، ومن له رغبة في الخروج إلى مكان من الأمكنة وخرج فننصحه أنه يستزيد من الحفظ والمراجعة ويتخذ مسمعا وزميلا ويحضر للخطب، يحضر المحاضرات بحيث يكون موثوقا ومرغوبا في كلامه، وبحيث يستفيد تنمو قدراته العلمية. وهذا الصنف الذي يخرج مثلا احتاج إلى الخروج فخرج ومع السنة وقد كانت له بدائيات علوم طيبة بنى عليها غيرها، رأينا الاستزادة عنده نمت ونلقاه ربما تكلم أو لا ندري إلا وقد حصل له خير كثير، ما حصل له نقصان وفتور وضعف وميول إلى الدنيا، ولا كذلك ميول إلى الدعة وركود إلى الكسل ورضا مثلا بأن فقط كلام مجمل، لا، ما زالت همته قوية وعلومه تزداد. فالناس يتفاوتون، صاحب الهمة أينما جاء إن شاء الله ينفع الله به الهمة العالية، والذي قد عنده بدائية العلوم بنى عليها غيرها. فهذا هو، بارك الله فيكم، إذا وجد رغبة ونهمة ويعمل أن يكون ذلك مزيد نفع له يشجع على هذا، شجع باعتبار أن الناس كل ما ازداد الإنسان خيرا ازداد نفعه للأمة لنفسه وغيره. وإن رأى مثلا عنده مسيس حاجة أو كذلك يعني الخروج مسيس حاجة للخروج أو رغب هو أن يستقل في مكان أنه عنده بدائيات علوم أو رأى مسيس حاجة الناس لذلك أحب أن ينفعهم هذا خير هذا خير لكن ما هو على إطلاقه. ومنهم من يركض يذهب يركض يرضى أن يكون إمام مسجد ويركض ما ينمو علمه ما يزداد خيره ما يزداد ثباته ما يستمر إذا حصل لهم شيء من الضرر المادي أو حصل كذا ربما لجأ إلى جمعية لجأ إلى شيء من ذلك فيفسد عليه دينه يضعف في دينه ما يصبر أو كذلك أيضا يضعف في تمسكه بمخالطة أصحاب الدنيا أصحاب الفراغ الضائعين فتجد اهتمامه بالعلم قليلا أو ينشغل عن العلم بغيره إما أنهم يشغلونه بعمل دنيوي أو شيء من ذلك أو يفتر بقلة المجالسين عن العلم تكون معلوماته ضعيفة تضعف معلوماته مثل هذا بقاؤه في الطلب أولى ومثل الذي قبله بقاؤه في الدعوة مع إمكانيات أن يزداد الخير أمر طيب وقد يكون أولى إذا كان عنده حصيلة علمية ينفع بها نفسه وغيره. ثم إن هؤلاء إخواننا هؤلاء حفظهم الله الذين يتركون أهل السنة ويذهب يأخذ لهم أن يسد الفراغ ولو كان حزبيا خطأ فعلهم لهم خطأ ينبغي أن يكون الإنسان مميزا بين الحق والباطل ولا يكون فقط يتلمس الأصوات المقلدة والأصوات كذلك الذي يسموها أصوات طيبة في القراءة وكفى هذا ما هو هذا لا شك أنه قد يلتمس يكون صوته طيب ومع ذلك يضيع عليهم ما هم فيه من خير استقامة. الأمر الذي يليه أيضا أنه قد لا يدركون هذا هم ما يميزون ما يميز بين هذا ولا هذا يعني أهم شيء عندهم ما يسمونه بالناس كلهم سواء عندنا أهل الدين فمثل هؤلاء لو سبق إليهم لصالحهم لنفعهم وتأسست السنة عندهم بقي آثار الخير عندهم ما يرغبون في سواها فالسبق إليهم جيد تأسيس الخير عندهم مهم حتى يكون ذلك مأوى للخير وأهله فترى بعض القرى التي فيها خير قد جاءها بعض الدعاة الأفاضل مكث فيها وثبت الدعوة فيها والله آثار دعوته تراها على المجتمع ترى النساء محجبات إذا خرجت المرأة تخرج محجبة وترى كذلك أيضا الرجال لحاهم معهم وترى أيضا الأبناء مع القمصان لابسين لباسا جيدا والعمائم آثار ظاهرة وباطنة حيث ترى أنهم لو ناقشت في العقيدة وجدت التوحيد وجدت عقيدة طيبة بعيدة عن التشككات شكوك والأوهام الباطلة وجدت كذلك بارك الله فيكم أثر حب العلم وأثر توقير الحق وأهله كأهل السنة والأفاضل وشيء من التمييز إن لم تجد تمييزا كذا لكن تجد التمييز بين هذا وهذا ما يبقى أعمى فأحث نفسي وإخواني على العناية بعوام الناس وعلى العناية بمجتمعهم وعلى السبق إليهم لأنفسهم وللإسلام فهم ردوا الإسلام وأنه إذا سبق إليه اشتراكي أو سبق إليه رافضي أو سبق إليه حزبي أو سبق إليه صوفي خلاص أضعهم بين يديك. هؤلاء الصوفية الذين ينحبون يلا بها يلا بها يلا بحسن الحال خاتمة هؤلاء أمثال هؤلاء وغير ذلك مما أنتم سبقنا إليهم جاءهم ناس وحببوا إليهم هذا وتقبيل الركب ودعاء الأولياء وأكل أتربة والرحلات ومدد وما إلى ذلك يظنون أن هذا هو الدين فجاء كما قيل عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. جاءت دعوة للسنة، منهم من تبصر وانتفت عنه تلك الشبه بشق الأنفس، ومنهم ما زال وارطا فيها إما بعصبية وإما كذلك أيضا بشبهات قوية عنده ثبتت فيه، وإما بمصالح دنيوية، بعضهم خلاص حصل مصالح دنيوية في هذا فرغب هذا أو هذا. هذا يدل على فضيلة المسابقة إلى عوام الناس وإلى المجتمع لإنقاذهم، والله ما أريد منهم شيء نحن أبدا، والله ما لنا مصلحة من ذلك إلا عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم الإسلام والسنة. هذا الذي أنا أنصح به أن يجتهد إخواننا في اجتذاب المجتمع. وما عليك المضادون كثير، بعض الناس ما معه شغل إلا مضادة الحق، قد صار جندي، أرى جنديا من جنود إبليس في أنه يصد عن الطريق. والله قد قال وتذوق السوء ما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، لكن مهزوم. أما الزبد فيذهب جفاء فعن الناس فيمكث في الأرض، والله مع الحق وأهله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، احسن قولا وفعلا وتجد الله عز وجل معينا لك. وهذا الذي يجب علينا أن نقوم به، وما يتعلق بهداية الناس ما هي موكولة إلينا، لكن نرى بركة الدعوة إلى الله عز وجل. ومجتمعنا مجتمع يحب الخير، المجتمع اليمني محب للخير. نعم.
1: يقول السائل هل صلاة الجنازة واجبة؟ وما هو الدعاء الذي يقال فيها؟
0: أما الوجوب فنعم واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان آذنوني على جنائزكم، وهكذا ما من جنازة إلا ويصلي عليها، وهي واجبة فرض كفائي عند أهل العلم. وأما ما يتعلق بالدعاء الذي يقال فيها فأفضل حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. عظيم، اصح ما في الباب هو واوسع واحسن. وان كان صغيرا ودعوت الله مغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا لا باس، هناك أدعية أخرى في الباب لكن هذا أحسنها.
1: يقول السائل ما هي كيفية سجود الشكر وماذا يقال فيه؟
0: سجود كغيره من السجود، سواء كنت على وضوء أو غير وضوء هو سجود. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وآيات الرحمن تتلى على الناس وهم على وضوء ولا غير وضوء ويخروا سجدا لله عز وجل. نعم، وما هناك ذكر خاص لسجود الشكر، ما ذكر السجود الذي يقال في غيره يقال فيه. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم
0: الخير، سواء كان علما أو كان نصحا أو كان توجيها علميا، المهم شيء أن تميزها أو سأل عنها إن أشكلت عليك، إن كانت قبل أن تنشرها، فإن كانت شرا لا يجوز لك نشرها. من دعا إلى ضلالة كان عليهم الإزر، والإزر مثل أوزار من تبعه، ما عليك من جعجعته أنك سيحصل لك وأنك بخيل، ما عليك منها، أنت انظر إلى الرسالة التي تأتيك، فالدال إن كانت خيرا انشر الخير، وهذه دعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك، سواء ابتدأتها أنت من عندك أو جاءك خير نشرته، دعوة إلى الله. والحديث سمعته، وإن كان فيها باطل، فيها منكر، فيها مخالفات، فيها حديث ضعاف، فيها كذلك بدع، فيها شيء من ذلك، لا تنشر الباطل، لا يجوز لك. تعاون البر والتقوى، لا تعاون إثم العدوان، حذفها وانصح مرسلها. يا أخي هذا الرسالة التي جاءتني منك هي رسالة فيها كيت وكيت، اترك، لا تفعل هذا. لو أن الناس ساروا على ذلك يتعاونون ويتناصحون ربما تقلص الشر.
1: يقول السائل: أريد بناء مسجد، أيهما أفضل، أبنيه في السوق أم في القرية، مع العلم أن أرض المسجد التي سيبنى فيها في السوق ليست ملكي، وأن الأرض التي في القرية ملكي، حيث أن القرية لا يوجد فيها مسجد، والقرية لا يوجد فيها إلا حدود 10 بيوت، لكن مستقبلا قد تكون كبيرة إن شاء الله، فهل الأجر نفس الأجر سواء في السوق، سواء في السوق أو في القرية؟
0: الأجر حيث كان النفع واحتياج الناس، وما لم يكن كذلك احتياج الناس، وكان في مسجد سنة، أينما هنا كان مسجد سنة، وكان فيه مثلا إذا وجدت في السوق إقبالا ورأيت الناس ينتفعون أكثر، يكون أفضل، يكون أفضل باعتبار مزيد النفع، سواء كان للباني أو كان للمعلم وناشر الدعوة. وإن وجدت في القرية أنها تكون عبارة عن مركز أو عبارة عن دعوة فيه، والناس بحاجة إليه، والمسجد قد لا يكون، السوق قد لا يكون فيه إقبال ولا نفع وما إلى ذلك من شدة الزحام، فقد تكون القرية أفضل. هذا يقدر بقدره، هذا لا يستطاع تقديره إطلاقا، ولكن يقدر بحسبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ألتزم بالدروس والحفظ فترة وأترك ثم أعود وأترك، فهل هذا يعتبر من أعراض العين أو المس، وبماذا تنصحني؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قد يكون من الصوارف الشيطانية، إما لعين وإما لغيرها، وبعض ذلك يكون صادرا عن ضعف همة، يكون صادرا عن كسل، قد يكون صادرا عن عدم تعود، قد يكون صادرا عن عدم تقدير عظم ذلك الشيء، عظم العلم الذي أنت تأخذه، ما يقدره، فلهذه المعاني قد يصرف، قد يشغل، يفضل النوم، يفضل الدعاء، يحصل فيه ملل، ما قدر هذا العلم، ما هو لابد أن يكون هذا من أسباب العين أو من أسباب المس، هذا محتمل ومحتمل غيره. أسأل الله أكثر من دعاء الله أن يوفقك، وأن يحبب إليك العلم، وأن يمن عليك بالاستمرار فيه، نعمة والله الاستمرار في طلب العلم، صاحبه مغبوط ومحسود من الشيطان والأعداء، ولهذا الذين يتخطفون يتخطف المستمرون في الخير والعلم والسنة. يحاول الشيطان جادا أن يصرفهم بوسيلة أو أخرى، ولو أن يدفع عليهم بمن يصرفهم بشهوة أو شبهة. أما الذي يترجم على أبواب الباطل والضياع فغالبا يتركونه، يغفلون عنه، تركوا ما يريدونه. إنما التركيز الإبليسي به وبجنوده على من ما يزال متماسكا. هذا الذي الكر بعده، الكر بعده.

0: قد سيرونا، قد سيرونا في يعني ماذا، مناظر الوحش في الأعيون عندهم، إلى أن قال لهم مريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم. ما في أحد يكره العلم أبدا، جاهل أو عالم، مسلم أو كافر، العلم شريف، إلا أنه ما عاد يستطيع إلا من وفقه الله ومن صبر على ذلك بتوفيق الله عز وجل. وإلا لو كان من السهل ما أوصل إليك، يعني يخزنونه، يأخذه الأثرياء أو يأخذه المسؤولون، ما يريدون، يريدون العلم، يريد كل شيء، هو يريد كل شيء، يريد العلم ويتظاهر به، ويريد المال، ويريد الجاه، ويريد المنصب، ويريد كل شيء، إلا أنه همتها بطت، فما استطاع أن يصل العلم وصبر عليه، فأخذ جانب وفتر عن جوانب. يعني هذا لهذا، لهذا بارك الله فيكم، من حبب إليه العلم فليحمد الله، والله إني لا أشكر الله كثيرا حين أجد إقبالا على العلم ورغبة فيه، وأجد يعني راحة في البحث، وأجد كذا. ما هو من السهل هذا، ما هو من السهل أن تحب العلم، أن يحب كل أحد العلم، محبة العلم والتفرغ له والإقبال عليه وعدم الصرف عنه، هذه هبة، هبة نادرة في خلق الله. العلم النافع يعني كتاب الله وسنة رسول الله، عدوهم منذ مر التاريخ ترون أن مليارات الناس وملايين الناس ما أقبل بقلوبهم على هذا الشيء. استعن، حرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واجعل من دعائك أن الله يحبب إليك العلم ويعينك عليه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. العلم علم كتاب الله وسنة رسوله من الإيمان، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، يعني معنى الإيمان علم قرآن، فكانوا يتعلمون العلم يزدادون به إيمانا.
1: رجل وزوجته أرادا السفر لأجل العمرة وقطع تذكرة السفر، ثم مات الزوج، ومن المعلوم أن المرأة عليها حداد، فهل تذهب إلى العمرة أو تجلس في بيتها مدة العدة، مع أنها إن لم تذهب فلن يرد إليها مالها الذي قطعت به التذكرة؟
0: يرد بعضه الظاهر أو كذا، لا الحكم الشرعي أنها تعتد ما دامت لم تقطع الطريق أو لم تسافر أو ما ذلك، وقد لم تمشي تضرب في الأرض للسفر أو كذا، ما خرجت، إنها تبقى في بيتها معتدة. أما إن رد ظاهر أنه يرد بعضه، وإن لم يرد فإن الحكم الشرعي تبقى، نعم تعتد في بيتها.
1: يقول السائل: بنت صغيرة رضعت من أختها الكبيرة، فهل يعتبر زوج أختها محرما لها؟
0: إذا رضعت وهي في قبل الحولين، ورضعت رضاعة يعني كاملة مثل 5 رضعات، فإنها نعم تصير أختها من النسب وأما لها من الرضاعة، وزوج أختها يعتبر أبوها، يعتبر هو أبوها من الرضاعة، من الرضاعة، إذا توفر ذلك فنعم.
1: يقول السائل: أنا طالب علم من محافظة البيضاء، وكما تعلمون أن طلاب العلم من هذه المحافظة قليل، وكلما برز بعض الطلاب انصرف بأي صارف، فما هي نصيحتك لطلبة العلم من هذه المحافظة ومن غيرها من المحافظات؟
0: نتواصى بتقوى الله وبالصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من صدق الله صدقه، إن تصدق الله يصدقك، ولو علم الله في قلب أحد محبة للعلم يفتح عليه إن شاء الله يستمر.

0: يعتمد على ذلك، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. نتواصى بهذا والاستمرار. بعضهم ربما كاد أن يبرز وصرف إلى الفيزة وذهب، ما زال سنيا لكن صرف، والآخر كاد أن يبرز وصرف إلى الجبهة وما زال سنيا لكن صرف وراح بعد الدنيا بعد أعمال ما عاد حول العلم، والآخر كاد أن يعني يكاد أن يحب العلم ويبرز وتجده يصرف، وهكذا يصرف إلى صرف، كاد أن يبرز ثم صرف إلى الحزب الجديد، وهكذا بلوى هم أو غيرهم. فيا إخوان نعود إلى موضوعنا الأول، من الله عليه بحب العلم والاستمرار فيه والثبات على الخير أكرمه الله بخير. لا تصرف لك ناصح، لا تصرف. بعض الإنسان شبهة صغيرة هكذا شبهة تأتي تلطم وطاح، يا أخي استمر في الخير، الخير هو الأصل، والشبهات عبارة عن سحابة صيف تأتي وتمشي، القضايا هذه والشبهات والشهوات. انظر الذين لفحتهم الشبهات طاحوا وهي مشت الفتن، خلاص ما عاد راحوا لهم بعض، تركهم الذين قد طيعوهم ومشوا. استمر على الخير بارك الله فيك، الخير هو الأصل، كتاب الله سنة رسوله ومنهج السلف. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز بيع ماء زمزم؟
0: يجوز بيع الماء كله إذا تملكه مجازا يعني بيعه. أما حديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، فالمقصود الماء الذي لا زاد عن الحاجة والذي لا يملك، والهواء ولا الكلاء الذي لا يملك ما كان من ذلك. أما من ملك شيئا من الماء نحو كما قالت أم إسماعيل: لا حق لكم في الماء، زمزم جعلت تلوط الماء وتجمعه وتأجرهم يريدون أن، قالت: لا حق لكم في الماء، يعني يشربون لكن الماء ماءها، ما لها ما تريد أن ينضب وأنهم فالذي له ماء لا يجوز أن يبيعه. وعلى ذلك أدلة من حيث أن بيع الماء، من لم يستطع يشتري الماء للوضوء، من لم يستطع هكذا الماء، يقولون أكثر موجود وأغلى مفقود. نعم، أرخص موجود يعني من حيث أنه موجود وسهل وكذا، لكن أغلى مفقود، كما قال الله سبحانه وتعالى: أجعلنا من الماء كل شيء حي، والله خلق كل دابة من ماء، خلق كل دابة من ماء وجعل من الماء كل شيء حي. نعم.
1: يقول السائل: هل المني الذي يخرج بعد البول يوجب الغسل؟
0: لا يوجب الغسل، إما أن يكون لمرض لفتور، نعم، وإن كان قد مثلا أتى أهله ثم بعد ذلك اغتسل فخرج بعد الغسل شيء من ذلك قطرات، هذا النظير الذي لا يوجب الغسل، نعم ما يوجب الغسل، عبارة عن تجمع تتنزل، سواء من ذكر الرجل أو من رحم المرأة ما يجب الغسل بعد الغسل.
1: يقول السائل: ما حال ابن الجارود وما هي عقيدته؟
0: ابن الجارود من أئمة الجرح والتعديل، هو إمام تلميذ ابن خزيمة، ولا نعلم عنه ميلا في العقيدة، إلى الآن ما أعرف عنه شيء ميلا في العقيدة، ما قد رأيت له يعني ما بيدي أنا من كتبه إلا المنتقى، هو أشهر كتاب له، له كتاب له التراجم يذكرون وكذا، يعني ينقلون عنه مغلطاي وغير ذلك، ينقلون قواله في الجرح والتعديل، لكن ما رأيت له كتابا غير هذا، فهو أشهر ما عنده ومعلوم تراجمه، ما رأينا الذهبي ولا غيره لمزه بسوء. وكتابه هذا يعتبر من كتب من الصحاح، يعدونه صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن الجارود، صحيح ابن حبان، صحيح وهكذا، يعدونه من الصحاح، وهو الواقع أنه من الصحاح، عدا أحاديث يسيرة اختلف فيها النقاد، وابن حزم أيضا يعده من الصحاح، ولم ينقده أحد فيما أعلم في العقيدة. نعم.
1: يقول السائل: هل تشرع صلاة الجنازة للنساء؟
0: تشرع للنساء، لكن ما يذهبن إلى المصلى مع النساء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يتبعن الجنائز، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. وإنما إذا صلي عليه في مسجد وصلى النساء تشرع لهن. عائشة صلت على ابن بيضاء في المسجد، أو ابني بيضاء في المسجد، بل صلت على قبر أخيها، ثبت هذا عنها، صح عنها أنها صلت على قبر أخيها بعد دفنه، كما صلى عبد الله بن عمر على أخيه بعد دفنه بعد 3 أيام على قبر أخيه، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجارية التي كانت تقوم المسجد إلى قبرها. إنما الشاهد أنه أن المرأة تصلي على يشرع لها أن تصلي على الجنازة، إذا صلي على الجنازة صلت مع الناس وتؤجر، تؤجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الجنازة فله قيراط. وهذا لا يخص الرجال دون النساء.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حبابنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون

سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوه

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت.

حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.

به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف

شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون

وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدق.

وعلى وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم

الخاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها

0: على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله.
0: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم عبد الله من مكة. أم عبد الله، عرضنا سؤالا لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: أنا معلمة للصف الأول الابتدائي وأدرس التلميذات مادة القرآن الكريم من كتاب خاص جمع فيه منهج التوحيد والفقه مع السور المقررة للحفظ، فهل يجوز للطالبات مس السور المكتوبة في ذلك الكتاب قبل تطهرهن؟ وهل يجب علي أن أخرجهن للوضوء كل حصة قبل مس ذلك الكتاب امتثالا لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الكتاب الذي فيه مقرر التوحيد والفقه وبعض الصور التي تقرأها الطالبات ليس له حكم مصحف، ولا حرج في مس الطالبات لهذا الكتاب، لأن الآية في المصحف، أما هذا ليس بمصحف. وهكذا كتب التفسير لا بأس أن يمسها المحدث، وهكذا كتب الترجمة تراجم معاني القرآن، لأنها ليست مصاحف، وإنما المصحف ما يكون فيه القرآن خاصة، هذا المصحف. أما إذا كان القرآن مجموعة مع آيات مجموعة أو سورة مجموعة مع غيرها أو القرآن مع التفسير، هذا ليس بمصحف، لا حرج في أن يمسه غير المتطهر.
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. إذن هناك حكمة من جمع أكثر من مقرر مع مقرر القرآن الكريم؟
1: لا حرج.
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: أختي لها سؤال آخر، فهي طالبة في الثانوية وقد وضعت المدرسة مشكورة مصلا للتلميذات تعقد فيه ندوات ومحاضرات بين آونة وأخرى، وتطلب المعلمة من الجميع الدخول للاستماع إلى تلك الندوات، فهل يجوز الدخول في هذا المكان لمن عليها العذر؟
1: نعم، ليس هذا مسجدا، هذا مصلى وليس المسجد، فلا مانع من يدخل في هذا المحل الحائض والنفساء، لا حرج في ذلك، لأن المصلى لا يسمى مسجد، لأن المصلى مؤقت، محل عبادة مؤقت، والمساجد هي التي تبنى للعبادة وتوقف للعبادة للصلاة الخمس، هذه التي لا تجلس فيها الحائض والنفساء ولا الجنوب. أما المصليات التي في الدوائر فليس لها حكم المساجد، وهكذا المصلى الذي في المدرسة وليس في المسجد كغرفة يصلون فيها أو سيب يصلون فيه ليس له حكم المسجد. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. ينتشر بين كثير من الناس، السؤال لا زال لأختنا أم عبد الله، ينتشر بين كثير من الناس قول: أقسم بآيات الله، أرجو من سماحتكم توضيح عقوبة هذا الأمر مشكورا، كما ينتشر قولهم عند القسم: ورحمة والدي أو وراس فلان، أرجو منكم التوضيح بشدة عند هذا المقام، جزاكم الله خيرا.
1: أما الإقسام بآيات الله فهذا لا حرج فيه، إذا كان المقسم يقصد القرآن، حين قال أقسم بآيات الله قصده القرآن فلا حرج، لأن القرآن كلام الله، كما لو قال أقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في ذلك. أما إذا كان يقصد الآيات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والأرض هذا لا يجوز. وهكذا رحمة والديك هذا مجمل لا يصلح، أقسم برحمة والديك أو بالأمانة أو برأس فلان أو شرف فلان كل هذا لا يجوز. رحمة والديك من يرحم، رحمتك لوالديك ورحمته ولا رحمة الله؟ إذا كان مقصود رحمة الله أن الله يرحم والديه هذا لا له حكم الصفات، إذا قصد رحمة الله لوالديه هذا صفة من صفات الله. أما إذا قصد رحمته أن الله يرحم والديك، أنك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا ترحمه أنت، رحمة المخلوق لوالديه رحمة مخلوقة لا أقسم بها. والحاصل أن القسم يكون بالله أو بصفة من صفاته، لا بصفة المخلوقين ولا بحياتهم ولا برأس فلان ولا شرف فلان إلى غير ذلك، هذا لا يجوز، إنما قسم يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. إني المستمعة نون ميم عين من العراق محافظة النجف، لدي بعض الأسئلة الدينية التي أرجو منكم التفضل بالإجابة عليها. تقول عن نفسها: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، هل علي أن أحتجب عنهما؟ تقول: أنا فتاة محجبة وأعرف أصول الحجاب، ولكن لدي ابن خالتي وهو أصغر مني بسنة، رضعت من أمه عندما كنت طفلة لمدة 5 أشهر تقريبا، وأخته رضعت من أمي أيضا، فهل يكون لي أخا بالرضاعة ويجوز لي ألا أحتجب عنه؟ وأيضا لدي ابن عم أمي وابن عم أبي، وهما رجلان بعمر أبي تقريبا ومنذ طفولتي، وأنا أناديهم بعمي وخالي، فهل علي أن أحتجب عنهما؟
1: نعم نعم، عليك أن تحتجبي عن ابن عمك وابن خالك ولو كنت عشت معهما طويلا، عليك أن تحتجبي منهما لأنهما ليس محرمين.
0: هو ابن عم أبيها،
1: ابن عم أبيها وابن عم أمها ليس محرمين، وهكذا ابن عمها هي وابن عمي وابن خالتها خالها. نعم. كلهم أجناب. أما ابن خالتك التي رأت من أمه 5 أشهر هذا محرم. هذا أخ لك، لأنك رأت من أمه فهو أخوك، وليس عليك حجاب عنه، بل هو أخوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من السمع. والمقصود أن ابن الخالة أو غير ابن الخالة متى رضع من أمك أو رضعت من أمه رضاعا تاما 5 رضاعات أو أكثر، فإنه يكون أخا لك من الرضاعة، سواء كان رضع من أمك أو أنت رضعت من أمه أو من أخته، فإنه يكون محرما لك. إن كان من أمه فهو أخوك، وإن كنت رضعت من أخته، إن كنت رضعت من أخته فأنت خالته، إن كنت رضعت من أخته فهو خالك، لأنك رضعت من أخته فيكون خالا لك. والحاصل أن الرضاعة كالنسب سواء سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فليس عليك عنه حجاب. وأما ابن عم أبيك وابن خال أبيك وابن خالك وابن عمك، كل هؤلاء إذا كان ما بينك وبينهما رضاعة كلهم أجناب، عليك التحجب عنهما.
0: جزاكم الله خيرا. تقول أيضا: عندما كان عمري 10 سنوات بدأت أصلي، ولكني تركت الصلاة بدون أن أعلم أن ترك الصلاة كفر، ثم عدت إليها وتركتها مرة أخرى بدون أن أعرف أن هذا العمل حرام، ولم ينصحني أحد لذلك. ولكن عندما أصبح عمري 14 سنة تبت إلى الله تعالى، وبكيت كثيرا واستغفرت الله كثيرا، ولم أترك الصلاة بعد ذلك، فهل علي ذنب؟ وماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟
1: التوبة كافية، بارك الله بك، التوبة بحمد الله كافية. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدي ما كان قبلها، إن تزيل ما كان قبلها. هذا إن كنت قد بلغت الحلم بالحيض أو بالإنزال بالاحتلام. أما إذا كنت ما بلغت الحلم فالفريضة الصلاة ليس واجب عليك، وإنما تؤمنين بها لتعتاديها وتستقيمي عليها بعد البلوغ. وإذا كنت قد بلغت فالتوبة تكفي والحمد لله.
0: الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إننا عائلة نتألف من 7 إخوة، أنا أكبرهم عمري 18 سنة، وأب متوفى تربينا أمي وجدتي امرأة كبيرة، وتملك بيتا نعيش فيه، وراتب شهري نصرف منه قدره 280 دينارا، ولدينا بعض الحلي القليلة، فما هو مقدار الزكاة التي يجب علينا دفعها للفقراء؟
1: إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة ولا يبقى ما يحول عليه الحول وهو نصاب ففي زكاة، لا بد يكون الحول على نصاب. فإذا بقي عندكم ما يساوي 11 جنيه سعودي ونص، ما يساوي 92 غرام، وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود. أما إذا كان الباقي قليل لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة. وهكذا الحلي التي على المرأة إذا كان دون النصاب دون 92 غرام فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول.
0: جزاكم الله خيرا. تقول: هل صحيح أن من يقرأ دعاء المعراج 40 جمعة يغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكون له حسنة؟
1: دعاء المعراج هذا لا أصل لهذا الكلام. دعاء المعراج ليس هناك دعاء يقرأ ويحفظ في هذا الأجر، كل هذا باطل لا أساس له. وأما التسبيح فالله جل وعلا شرع لنا الذكر والتسبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ويقول سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا يدل على فضل عظيم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قيل: يا رسول ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأوصي كل مسلم وكل مسلمة بالإكثار من ذكر الله، أوصي إخواني المسلمين جميعا من الذكور والإناث بالإكثار من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة أعظم من ذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا فضل عظيم، فينبغي الإكثار من ذكر الله ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. وفق الله الجميع.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية إربد، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رمزت إلى اسمها بالحروف نون هاء. تقول: هناك أم تجبر بناتها المتزوجات أن يحضرن للقيام بأعمال منزلها مع أنها قادرة على العمل، فإذا ما قصرت واحدة أخذت تسبها وتتهمها بأنها مقصرة في حقوقها، وتعلن غضبها عليها، فهل لها الحق في ذلك؟ وهل رفض طلبها يدخل في باب العقوق؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: هذا فيه تفصيل، إن كان الزوج لا يرضى فلا حق لها في ذلك، وحق الزوج في هذا مقدم، وليس لهن أن يعصين الزوج ويأتين إلى أمهن لهذا العمل. أما إن كنا قد سمح لهن الزوج بذلك وهي محتاجة إلى إصلاح شؤون بيتها، فينبغي لهن أن يجيبن إليها، وكل واحد تقوم بقسط من ذلك، هذا على فلانة، هذا اليوم على فلانة، وهذا اليوم على فلانة، من باب التعاون مع والدتها مع والدتهن، ومن باب جبر الخاطر، ومن باب البر والإحسان وعدم القطيعة والعقوق. فالوالدة لها حق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب الأقرب. واللفظ الآخر قال يا رسول الله من أحق الناس بحسب صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فمشروع لهن أن يجتهدن في إرضائها وقضاء حاجتها إذا سمح الزوج، ويجعلن ذلك نوبا، كل واحد تقوم بقسط، يقتسمن الزمان، كل واحد يكون لها يوم أو يكون لها ليلة في حاجات والدتهن، ولهن في هذا أجر عظيم وخير كثير مع إرضاء والدتهن وسماح خاطرها ورضاها عليهن وعدم سبها لهن. نسأل الله للجميع الهداية.
0: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من اليمن الشمالي رسالة بعث بها المستمع حاميم مهدي. الرسالة تضمنت عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول هل يجوز للرجل أن يأم الناس وهو مكشوف الرأس أم لا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: نعم، لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس، لأن الحديث إنما جاء في الرداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يصلي أحد منكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فليس يجب ستره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه، في اللفظ الآخر عاتقيه منه شيء، والعاتق الكثف، ولم يقل على رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والأزر، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط، قد توضع عليه العمامة وقد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع العمامة عليه كان أحسن لأنها من الزينة، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم،
0: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر، مرضت وأنا صغير فنذرت أمي إن شفيت وكبرت أن تذبح ماعزا عند قبر الولي ويجتمع عليها الناس، وعندما كبرت أحضرت ماعزا لتفي بنذرها، فأخذت الماعزة وبعتها في السوق، وقلت لها إن هذا شرك بالله، هل ما قمت به صحيح أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: قد أحسنت، هذا هو الصواب، ليس لها أن تذبح عند قبر الولي، لا عن نذر ولا عن غير نذر. إذا كان الذبح للولي كان شركا أكبر، إذا كان قصد التقرب للولي لفلان أو فلان عند قبر البدوي أو فلان أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو ابن عربي أو فلان أو فلان، كل هؤلاء لا يجوز التقرب إليهم بالذبائح، ولا يدعى أحد من دون الله، ولا يستغاث به، ولا ينذر له، كل ذلك من الشرك الأكبر. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز للمسلم يذبح للنبي يتقرب إليه أو يسأله أن يغيثه أو ينصره أو يشفي مريضه، لا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى. الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، والنبي عليه السلام يقول الدعاء هو العبادة، فلا يدعى أحد مع الله، لا نبي ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا ولي ولا غير ذلك. وهكذا الذبح لا يذبح للأنبياء ولا للملائكة ولا للأولياء، ولا يتقرب إليهم بالنذور ولا غير هذا من العبادات. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي، يقول يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فالتقرب الأولياء بالذبيحة من الشرك الأكبر، يذبح عند قبره أو في غير قبره حتى ولو في مكان بعيد ولو في بيت الإنسان، يكون يذبح ينوي الولي فلان أو فلان هذا شرك أكبر. مثل لو صلى له، لو صلى له وسجد له هو شرك، فهكذا إذا ذبح له أو دعاه أو استغاث به أو نذر له أو قال يا سيدي اشف مريضي أو انصرني أو دلني على كذا أو ما أشبه له، سواء عند قبره ولا بعيد عن قبره، هذا كله لا يجوز. هذا حق الله، هو اللي يدعى سبحانه وتعالى، هو اللي يسأل. أما الحي الحاضر كون يذبح لذبيحة كرامة الله لأن ضيف جاي من سفر أو لأن قريب الله زاره وذبح له من أجل كرامة ضيف، هذا لا بأس به. وهكذا لو قال لأخيه اللي عنده ساعدني على كذا، الحي الحاضر ساعدني على إصلاح سيارتي على إصلاح مزرعتي تعاونه إياه في المزرعة لا بأس. أما الأموات أو الغائبون أو الملائكة أو الأنبياء أو الجن يدعوهم مع الله أو يستغيث بهم أو ينذر الله، هذا لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر. لا يدعى الغياب ولا الموتى ولا الجمادات كالأشجار والأحجار والأصنام ولا الملائكة، كلهم لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم، بل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله من ذلك. أما إذا كان بالطرق الحسية مع الأحياء مثل برقية، البرقية يقول أقرضني كذا أو كلمة بالهاتف من التليفون أقرني كذا أو ساعدني على كذا مع إنسان الحي يكلمه أو يكتب له رسالة، هذا مثل الحي الحاضر مثل المشاهد لا حرج في ذلك، كما قال الله عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فالناس يتعاونون، الأحياء يتعاونون، الأحياء لا حرج في ذلك. لكن دعاء الميت أو الغائب لأن يعتقد في السر أنه يسمع ولو بعد، أو دعاء الجمادات كالأصنام والكواكب، هذا كله شرك أكبر. أو دعاء الملائكة والجن لأن شرك، هذا شرك أكبر، لأنهم غائبون عنك مشغولون بشؤونهم، ليس من جنس الحاضر بين يديك اللي تخاطبه وتسأله ويعينك على كذا أو كذا. وبهذا ينبغي المؤمن أن يحتاط ويبتعد عن أسباب الشرك وعن ذرائعه وعن أعماله. وقد أحسنت أيها السائل في إخبار أمك و إضاعة الحق لها، فقد أحسنت في ذلك، بارك الله فيك. نعم
2: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول أيضا أخونا بعض الناس يحرجوننا بكلمة أسألك بالله أن تعطيني كذا، أو أسألك بالله أن تبيعني كذا، أو أسألك بالله أن تخبرني بكذا، وفي بعض المرات نرفض تلبية طلبهم عندما لا يكون الطلب في محله، هل الرفض رغم كلمة أسألك بالله يعرضنا للإثم أم أنه ليس علينا شيء في ذلك؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان السائل بذلك لا حق له في هذا الشيء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. كان يقول أسألك بالله أن تعطيني دارك أو تعطيني سيارك أو تعطيني كذا وكذا من المال، هذا لا حق له. أما إذا كان يسأل حقا له، أسألك بالله أن توفيني ديني، أسألك بالله أن تعطيني من الزكاة وهو من أهلها، تعطيه ما تيسر، لأن الرسول قال من سأل بالله فأعطوه، اللهم صل وسلم، قال من سأل بالله فأعطوه. فإذا كان له حق كالفقير يسأل من الزكاة أو حقا عليك له دين، وأسألك بالله أن توفيني ديني، أسألك بالله أن تنصرني على هذا الظالم وأنت تستطيع تنصره على الظالم، أسألك بالله أن تعينني على كذا وكذا من إزالة منكر، لا بأس بهذا، هذا أمر مطلوب، عليك أن تعينه وأن تستجيب له، لأنه سأل حقا، والرسول عليه السلام قال من سأل بالله فأعطوه. أما يسأل شيء لا حق له فيه أو يسأل معصية، هذا لا حق له في ذلك. نعم
2: جزاكم الله خيرا. وليس عليهم حرج إذا رفضوا طلبه،
1: وليس عليهم رفض والله، نعم ليس عليهم، لأنه طلب ما ليس له. نعم
2: بارك الله فيكم. بعض الناس إذا مرض نذر أن يذبح بعض الدجاج بناء على نصائح بعض المشعوذين الذين يحددون لهم ألوانه، هل هذا جائز أم لا أفيدنا جزاكم الله خيرا؟
1: إذا كان على طريقة المخرفين والدجالين والكهنة ونحوه هذا لا يجوز. أما إذا أراد التقرب إلى الله أن الله شفاه يذبح دجاج أو ناقة أو شاه لفقراء والمحاويج هذا قرب إلى الله، ولكن نذر مكروه ما ينبغي النذر، لكن لو نذر عليه يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه، ولقول الله سبحانه يوفون بالنذر، لكن النبي نهى عن النذر قال إنه لا يأتي بخير فينبغي له لا ينذر، لكن إذا نذر طاعة لله كصلاة وصوم وصدقة يوفي بنذره إذا حصل الشرط. أما ينذر دجاجا على رأي المخرفين الذين قد يجرونه إلى الشرك ويقول له إذا نذرت دجاج صفت كذا أو دجاج صفت كذا أو كذا يشفى مرضك، هذا كله باطل لا أصل له، هذا منكر لا يطيعهم في ذلك، وإنما الذبح صدقة، إذا نذر على أن صدقة لله لعل الله ينفع بهذه الصدقة هذا بأس. أما على اعتقاد أن هذا الشيء يحصل به الشفاء بأسباب قول المخرفين هذا لا يجوز.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: اللهم
2: آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

أمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في الدرس الماضي في الأدب المفرد باب البخل، وقد مر معنا باب قريب منه وهو باب الشح. والبخل هو حبس المال ومنعه عمن يستحقه، وصفة مذمومة. مذمومة في الجاهلية أو في الإسلام. ذكر البخاري في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي بني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس. وقد يعرف بألف، يقال له الجد ابن قيس. على أننا نبخله. والجد ابن قيس ترجم له غير واحد في الصحابة، ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذلك ابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في الإصابة، وغيرهم ممن ترجم أو ألف في تراجم الصحابة. وكل هؤلاء ذكروا في كتبهم أنه كان منافقا، وفي نزلت بعض الآيات كقول الله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وذكروا آثارا عن الصحابة لم أتمكن من النظر في صحتها، ولكن ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الأثير وغيره أنه تاب بعد ذلك وحسنت توبته، وأنه مات في زمن عثمان رضي الله عنه. فمن نقل أنه كان منافقا أي في بعض الزمان في أول الأمر وحين نزول بعض آيات،

ثم تاب بعد ذلك. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جد بن قيس على أن نبخله، أي على أن نصفه بالبخل، نرى أنه بخيل، فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوى من البخل. كما سبق أن هذه الكلمة شهرت عند أهل الحديث بدون همزة، وأي داء أدوى من البخل، وأما في اللغة فهي مهموزة، فإنما أخذ من الداء، أي أي عيب أقبح من البخل، وأي مرض، أي من الأمراض التي هي أمراض أخلاقية وصفات، أشد من هذا المرض الذي هو البخل. بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. وعمر رضي الله عنه ممن شهد المشاهد، شهد بيعة العقبة، شهد بدرا، وقتل بأحد رضي الله عنه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يمشي في الجنة بعرجته، وكان أعرج، والشاهد من هذا الحديث ذم البخل، وأن البخيل لا يكون سيدا في قومه. السيد هو المعظم

وهذا الحديث فيه الحث على التخلق بالأخلاق الحسنة والصفات الجميلة والبعد عن القبيح منها. والحديث الثاني حديث المغيرة ابن شعبة حين كتب له معاوية يسأله: اكتب لي شيئا بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال. ومعنى ينهى عن قيل وقال أن ينهى عن نقل الحديث الذي لا يتثبت الإنسان من صحته ولا يوقن بصدقه، إنما هو كلام مبني على القيل والقال، قيل لنا كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا، دون أن يتحرى صدق هذا القول، هل هو قول صادق أو ليس بصادق. فكان ينهى عن قيل وقال. وهل قيل وقال في هذا الحديث فعلان أو اسمان؟ قال بعض الشراح هما فعلان ماضيان، قيل مغير الصيغة وقال صحيح الصيغة. وقال بعض الشراح بل هما اسمان، فإن دخلت عليهما دخل عليهما حرف الجر وتدخل عليهما ال، فيقال القيل والقال. من حيث الوضع هما فعلان، ولكن استعملا هنا وأراد بهما وأريد بهما الاسم. وينهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال يكون إما بإنفاقه في شيء محرم فهذا من إضاعة المال، أو في مجاوزة الحد في الشيء المباح أيضا هو من إضاعة المال، وكله منهي عنه. فالنفقة في الحرام منهي عنها ومن إضاعة المال، وكذلك مجاوزة الحد ولو في شيء مباح، لكن يجاوز ما يحتاج، ينفق في أشياء لا يحتاجها، أيضا هذا من إضاعة المال المنهي عنه. وبهذين الأمرين وبهذين المعنيين فسر التبذير والإسراف. فالتبذير هو أن تنفق في شيء لا يحل، أن تضع المال في غير موضعه، ولا سمى الله المبذرين إخوان الشياطين. والإسراف أن تجاوز الحد في النفقة ولو مباحة، ولذا قال الله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي أشياء مباحة كلوا منها اشربوا منها لكن دون إسراف أي مجاوزة للحد. وجاء عن ابن عباس أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت، إذا أخطأت كثنتان السرف والمخيلة. السرف مجاوزة الحد في الشيء الذي تحتاج، فكل هذا من إضاعة المال. فمن أنفق في شيء حرام فهو واقع في المنهي عنه، ومن أنفق في شيء مباح ولكن جاوز ما يحتاج إليه، أنفق فيما لا يحتاج إليه، فقد وقع

في إضاعة المال. قال وكثرة السؤال، عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكثرة السؤال شاملة لكثرة المسائل التي لا يصاحبها عمل، يسأل بلا عمل، هذا مذموم، يسأل ويخالف ما سأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. فكان يسألون ويختلفون، وما سألوا الآيات ثم اختلفوا عنها ولم يؤمنوا. فكثرة السؤال التي لا تكون مصحوبة بعمل من المنهي عنه. وأيضا يشمل كثرة السؤال، أي كثرة السؤال عن أشياء لم تقع ولم تحصل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذه المسائل ويعيبها، كما في قصة عويمر العقلاني حين سأل بعض الصحابة عاصم بن عدي الأنصاري، قال: سل رسول الله لو رأى أحدنا رجلا مع امرأته كيف يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بأمر عظيم. فجاء عاصم بن عدي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فالسؤال عن شيء لم يقع مذموم، وذمه السلف في كثير من الأحوال. وهكذا يشمل كثرة السؤال والتنقيب عن حال الإنسان وما يتعلق به من أموره، ومعرفة تفاصيل حاله في بيته وشأنه، هذا مذموم. فإنه إما أن يحمل ذلك على الكذب فيكذب، وإما أن يحمله على ألا يجيب سؤاله ولا يرد عليه مقالته، فيكون قد نافى الخلق الحسن في إجابة السائل. فكثرة المسائل وكثرة التنقيب والتفتيش عن أحوال الناس مذموم، لا تكن ممن يلجئ الناس ويحرجهم بكثرة أسئلتي عن أحوالهم. إذن هذه المعاني كلها محتملة في هذا الحديث، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال. قال وعن منع وهات، أي ينهى عن منع وهات. منع وهات هي عبارة عن منع، أي منع الإعطاء، وهات أي سؤال، فمعنى يمنع ما وجب عليه ويسأل ما ليس له، هذا مذموم. الشيء الذي يجب عليه يمنعه، لا يدفعه لمستحقه ولمن وجب له عليه، ثم يسأل بقوله هات، يسأل ما ليس له ولا يستحقه. وهذه الصفة لبعض الناس، يمنع ما يجب عليه ويسأل ما ليس له، وهذا منهي عنه. وعقوق الأمهات، أي وينهى عن عقوق الأمهات، والعقوق خلاف البر. سبق معنا أن العق مأخوذ من القطع، فمعنى عقوق الأمهات أي قطع الأمهات من الإحسان والصلة والخير ووصول الإساءة بدل ذلك. والعقوق محرم للأمهات وللآباء، وإنما خص الأمهات لضعفهن.
ولأن العقوق يقع في حقهن أكثر، فإن الأب يكون قويا وقد تمنع ولده من العقوق هيبته ومكانته بخلاف الأم لضعفها يحصل الجرأة عليها أكثر. فنبه عليه في الحديث: وعقوق الأمهات، وعن وأد البنات، أي وينهى عن وأد البنات. ووأد البنات هو دفنهن وهن أحياء كما كانت تصنع الجاهلية، يعيد بنته حية خشية العار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. خشية العار وكذلك خوف الفقر والحاجة، سوء ظن بالله جل وعلا. فما الشاهد من الحديث في باب البخل؟ ها، ومنع وهات. المنع هو ماذا؟ هو البخل، يمنع ما يلزم وما يجب. ويحتمل أيضا في قوله عن وأد البنات، فإن الحامل لوأد البنات هو قد يكون خوف الفقر، يبخل أن ينفق عليها، يخشى أن يفتقر جراء نفقته عليها. والحديث الذي يلي حديث جابر: من سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا، في الرواية التي سبقت برقم 79 و200 من سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، وفرق بين اللفظين، من سئل شيئا ومن سئل عن شيء. فمن سئل عن شيء قد يكون سؤال في مسألة علمية، ولكن اللفظ المتعارف المشهور هو الأول: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، أي يريد أن يصفه بالكرم والبذل وعدم البخل. وهذا هو الشاهد من سياقة الحديث في هذا الباب، وهو كرم النبي عليه الصلاة والسلام.

أخ يقول: كيف الجمع بين هذا الحديث، حديث جد بن قيس ذكر بالبخل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ لا إشكال، هذا في موضع التعريف يحتاجون إلى ذلك، إنه إذا لم يقولوا هذا الكلام سيظل سيدا عليهم وهو لا يصلح لهذا المنصب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان ذكرهم لهذا من باب التعريف، والتعريف جائز وليس بغيبة إذا ذكر أخاه بما يكره من باب التعريف.

0: أخ يقول: ولد له أب من الرضاعة فمات أبوه من الرضاعة، هل يرث منه؟ لا، الميراث لأولاد النسب وليس لأولاد الرضاعة. وأخي يقول: هذا درس يفتح، قد نسقه أبو الزبير وهو مريض، نسأل الله أن يشفيه. قال: يفتح درس في الشرح أو في الممتع في شرح الآية الرومية بعد العصر في المسجد من يوم غد إن شاء الله، المدرس محمد اليزيدي. عدة أوراق، ولن هل صح عن عمر أنه دفن ابنته في الجاهلية؟ الله أعلم، يحتاج نظر. مما ذكره الرافضة يعني طعنا في أمير المؤمنين. طيب، إذا كان هذا من أكاذيب الرافضة ليس له أثر، فيكون هذا من ضمن طعنهم على الصحابة رضي الله عنهم، لم يصح يعني ورد. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الطيب في موضوع تفضيل الأعمال بعضها على بعض وتفضيل الأزمان بعضها على بعض وتفضيل الأماكن بعضها على بعض وتفضيل الأشخاص والمخلوقات الأخرى بعضها على بعض، وكل هذا داخل في عظيم حكمة الله وعظيم قدرته سبحانه وعظيم إحسانه على عباده. فجزى الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله عن كلمته خيرا، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا العمل الصالح والثبات على الحق وحسن الدعوة إليه والعافية من مضلات الفتن. لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، فإن الله جل وعلا فضل بعض الأعمال على بعض، فالله سبحانه وتعالى فاوت بين الأعمال الفرائض والنوافل. فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي أشار إليه فضيلته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن سألني لأعطينه. الحديث هذا يدل على أن التقرب إليه سبحانه بأداء الفرائض قبل النوافل هو أحب شيء إليه جل وعلا، وأنه ما تقرب المتقربون إليه بأحب إليه من أداء الفرائض. فالتقرب إليه بأداء الفرائض هو الواجب وهو أحب شيء إليه سبحانه وتعالى، ولهذا فرضه. ومن العجب العجيب والأمر المنكر أن يتقرب العبد بالنوافل ويضيع الفرائض، هذا من علامات الهلاك والدبوب. فالواجب أن يتقرب بالفرائض بالصلوات الخمس المفروضة ويهتم بها أكثر من اهتمامه بالنوافل، يتقرب بصوم رمضان أعظم وأكبر من تحريه النوافل من الصيام، يتقرب بأداء الزكاة من ماله ويخرجها طيبة بها نفسه أعظم وأكبر من تقربه بقية النواهي من الصدقات، وهكذا الحج وهكذا الجهاد وهكذا غير ذلك. فالمؤمن يعنى عناية كاملة بالفرائض قبل النوافل ويعطيها حقها من العناية، لأن الله فرضها عليه وجعل في تركها غضبه وعقابه، فليس الفرض كالنفل. ومما يتعلق بالتقرب بتفضيل الأعمال بعضها على بعض ما روى الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الأعمال متفاضلة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، والإيمان هو الدين، هو الإسلام. فإن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، كما في قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان. فإن الإيمان هو التصديق بالقلوب ويتفرع عنه العمل بالجوارح، وهذا هو الإسلام، هو الانقياد لله بالجوارح وبالقلوب تعظيما وتوحيدا وإخلاصا وطاعة وامتثالا. فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وهو البر والتقوى، وهو الهدى والصلاح. وسمي دين الله إيمانا لما فيه من التصديق بالله وبما شرع لعباده وبما حرم عليهم، فسمي إيمانا لذلك لأنه التصديق. وسمي إسلاما لما يتضمنه دين الله من الإسلام له سبحانه من الانقياد والذل، فإنه يقال أسلم لكذا إن ذل له وانقاد. وسمي المسلم مسلما لذله لله وانقياده لأمره وطاعته له سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله جل وعلا وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني ذل وخضع له سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله، يعني أخضع قلبه وعمله وجميع جوارحه لله سبحانه وتعالى طاعة وتعظيما وإخلاصا. وسمي برا لأنه كله خير، لأن الإسلام والدين كله خير، كله طاعة، كله تعظيم لله، كله إحسان، فلهذا سمي برا. وسمي تقوى لأن هذا الدين كله تتقى به عقوبة الله ويتقى به غضب الله، فلهذا قد قيل له تقوى، لأنه يقي أهله عذاب الله ويقيهم غضبه ويقيهم سوء المصير. وسمي هدى لأن الله هدى به العباد إلى خير أمر وإلى أسباب النجاة وإلى أسباب السعادة، هذا هو وجه هذه الأسماء. فالأعمال متفاضلة، فأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الكلمتان هما أساس الملة، هما أساس الدين، هما أعظم أركان الإسلام وأفضل أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فبدأ بهذين الأمرين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا في حديث سؤال جبريل لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فبدأ ذلك بالشهادتين. وهكذا لما بعثه الله بدأ أهل مكة وغيرهم ممن وفد إليه، بدأهم بالشهادتين، دعاهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وإلى أن يشهدوا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يأمرهم بالصلاة وغيرها. فعلم بذلك أن هذين الأمرين، أن هاتين الشهادات هما أصل الأمور، وهما أفضل الأعمال، وهما أفضل أركان الإسلام، وهما أفضل خصال الدين. ثم يلي لك الصلاة، فإنها أفضل الأعمال وأهم الأعمال بعد الشهادتين. فعلم بهذا أن الأعمال متفاضلة، وأن واجبها أفضل من نافلتها. حق على أهل الإسلام أن يعنوا بهذا وأن يجعله على بال، وأن لا يضيعوا هذا الواجب الذي هو أوضح من الشمس في ربيعة النهار، وأن ينكروا على من ضيع ذلك فاشتغل بالنوافل والمستحبات عما فرض الله عليه، فإن هذا ضلال بعيد وكفر بواح، نسأل الله العافية. فإن من ضيع ما أوجب الله عليه من توحيده والإخلاص له، أو ضيع ما أوجب الله عليه من الصلاة وتعمد ذلك، أو أنكر وجوب ذلك واشتغل بغير ذلك، فقد اشتغل بما لا ينفعه، بما هو تعاون عليه. فإن من وقع في الكفر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

0: ما نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم.
1: من رمضان ما لا يجتهد بغيره، وقال الله في القدر: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهكذا جاءت الأحاديث مطابقة لكتاب الله عز وجل. هذه أشياء أرشد فيها عبادة إلى ما ينفعهم من المنافسة والمسارعة إلى صالح الأعمال في هذه الأيام والليالي التي فضلها عز وجل. وهكذا فضل بعض الأيام في النافلة بالصوم، كما فضل صوم عرفة وصوم الاثنين والخميس و6 من شوال وصوم يوم عاشوراء. كل هذه من أحكامه العظيمة ومن فضله العظيم على عباده جل وعلا، جعل لهم في هذا مزايا وفضائل سبحانه وتعالى ليتنافسوا في الخير. فجعل صوم الاثنين والخميس صوما عظيما، وجعل هذين اليومين تعرض فيهما العمل على الله، وكان يصومهما ويقول: احب ان يعرض عملي وانا صائم، عليه الصلاه والسلام. وهكذا قال: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفضل صيام 3 أيام من كل شهر، وجعل ذلك صيام الدهر، كما قال لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر 3 أيام فإن حسنها بعشر أمثالها ولك صيام الدهر. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما أن يصوما 3 أيام من كل شهر. وهكذا أعمال أخرى فضلها ربنا عز وجل على غيرها، يعرف ذلك من تأمل الكتاب والسنة. ومن ذلك ركعتان من الضحى جعل لها فضلا عظيما، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما على السلاميات المفاصل العبد من الصدقة، قال: فإذا سبح الله حمد الله وكبر الله واستغفر الله وعزل حجر عن الطريق بعدد المفاصل ويتلاشى 160 مفصلا أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا من فضله سبحانه وتعالى وجوده جل وعلا. وهكذا في الأماكن فضل بعضها على بعض ليخصها المؤمنون بما تستحق وليتنافسوا في ذلك، فجعل مكة أفضل البقاع، وجعلها أم القرى، وجعل ما فيها عظيمة ولها شأن في الفضل، وجعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا فضل عظيم. وجعل الهم بالمعصية فيه متوعدا صاحبه بالعذاب الأليم، ومن يريد فيه بإلحاد يظن نذقه من عذاب أليم. يريد أن يهم ويقصد، فإذا كان من هم بالمعصية في البلد الحرام يستحق هذا الوعيد، فكيف بمن فعل؟ كيف بمن فعل وباشر معصية فيه؟ هذا يدل على الأمر أن الأمر عظيم، وأن المعاصي في مكة خطرها عظيم، وأن أعظم بكثير من المعاصي في الأماكن الأخرى. فعلى سكان مكة أن يحذروا ذلك غاية الحذر، وعلى من وصل إليها أو مر بها أو قام بها ولو قليلا أن يحذر حتى لا يقع في هذا البلاء العظيم. وكما أن المعصية فيها تضاعف من جهة الكيفية ومن جهة شدة الإثم، فإن الطاعات فيها تضاعف كيفية وكمية جميعا. فالحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها مضاعفة من جهة كثير.